0: حلوة برشا
1: يعطيك
0: مناوشها
1: الصحة.
0: بإيقاعات السهرة، سهرة شهر زاد هذني. تخلي الأنغام
1: هي
0: السحرية
1: الإنتاج
0: بتاعها
1: الخاص
0: أغاني
1: بلياتي
0: خاصة بها.
1: بلياتي أيدي.
0: كما قلنا دائما في إطار الدورة 46 مع الزهور باجا

0: الجمهور ما تعادش برشا غادي تفسروا ما تعادش
1: تفسروا ما تعادش تفسروا ما تعادش تفسروا شاملو كوكتيل شاوي باهي الوجه الشاوي هكا ولا اي نو شاوي تحبوه يلا من الخمجه هاي
0: بعد اللي تربى هذا غادي تربوه بعد غادي تنسوه بعد غادي
1: نجيب
0: مش حضرش في الوجه مش حضرش في

0: عرفناها يا شهر زاد بكل التراثية عرفناها. هكا تنتهي السهرة شهر زاد في هذا العرض الافتتاحي لمهرجان بجاء الدولي في دورته 46، سهرة تقريبا دامت ساعة ونصف تحديدا. بالطبيعة اختارت شهر زاد الهلالي أن تقدم مقاطع جميلة برشا خاصة بالأغاني الترابية، أغاني تونسية، أغاني أيضا عبد المنوف، ثم توجهت كوكتيلات اللي نعرفوها برشا مع شهر زاد الهلالي. هذه عرض الافتتاح في الواقع بالطبيعة ثم قبول جمهور نجم نقولوا لمهرجان بجاء الدولي في هذه السهرة، سهرة الافتتاح. بأكيد أنه ما زلنا في مهرجان بجاء ثم سهرات أخرى متبقية، منها بجاء تغني، منها أيضا سهرات خاصة بالأغاني التونسية قبل الجاه سلام. وأيضا ما ننسوش أنه مهرجان بجاء حافظ على اللون الموسيقي التونسي وخاصة الألوان العريقة، كما قلت قدوة عرض بجاء تغني. بعد أرض أيضا ثم عرض السحر نهار 16 جويلية، شيرين نجم من أبرز أسماء أيضا مش كل حاضرة يوم 27 جويلية، عرض هشام سلام يوم 29 جويلية، عرض جنجون يوم 1 أوت، أيضا حفل وليد الطليلي يوم 3 أوت، وعرض الزيارة لسامي النجمي يوم 5 أوت. ثم عروض أيضا شبابية، ثم عروض جميلة برشا فولكلورية، وعروض أيضا مسرحية. هذه تقريبا اللي حاولت تقدمه إدارة مهرجان بوجة في هذا العرض، ونحاولوا من خلال إن شاء الله إذا كنت ممكن أن يكون معنا السيد فتحي نجم يكون معنا مدير المهرجان في هذه السهرة، إذا كان بالطبيعة نجم نحاول معاها أن يكون معنا على الأقل نأخذ معاه نظرة شاملة في نظرة الافتتاح لهذه السهرة. بالطبيعة السهرة هذه ما زلت متواصل معكم أصدقائي لحدود الساعة منتصف الليل عبر موجات إذاعة الكاف، والمؤكد أكثر أيضا أنه خلال هذه السهرة مش نحاولوا ناخذ بالطبيعة مصالحة مباشرة مع مدير مهرجان مدير مهرجان باجا سي فتحي الشريف مباشرة عبر موجات إذاعة الكاف. سي فتحي الشريف أهلا وسهلا مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف.
1: شكرا، مرحبا بإذاعة الكاف. تواكب سهرة الافتتاح طبعا اليوم 22 جويلية على الساعة 10، اللي كما كنتوا تسمعوا الفنانة شهرزاد هلال دكتورة هي، وسهرة طربية بامتياز كما لاحظتوا، يعني الجمهور استمتع وتمتع بعرض طربي بامتياز. هذه الفاتحة إن شاء الله، وإن شاء الله العروض باش تتوالى، ثم عروض مسرحية، ثم عروض فن شعبي، ثم الراب، ثم الزيارة، يعني العروض متنوعة مختلفة، وهذه البداية إن شاء الله.
0: واخترت في هذه الدار أن تكون البصمة التونسية، لأن اختياركم لأسماء كجو طبعا مليحة، باجة غني، عرض افتتاح شهرزاد، أيضا هشام سلام، جنجون، الزيارة، وبالتالي اخترت أن تكون البصمة في مهرجان دولي بباجة بصمة تونسية وبالنسبة للبنية.
1: صحيح، هذا اختيارا واضطرارا، اختيارا يعني صحيح. أنا أكيد جدا مهرجان باجة لفنون الشعوب، جمعية مهرجان باجة لفنون الشعوب من الأهداف نتاعها هي التشجيع وعلى الفن التونسي وتشجيع الفنان التونسي في جميع الأشكال الفنية والأنماط، هذا أولا. ثانيا اضطرارا، لأن الميزانية الحقيقة السنة مع النقص الحاصل في الميزانية والموارد المالية ما تسمحش باش نجيبوا معناتها فنان كبير بالعملة الصعبة، وانت سيادتك تعرف معناتها الموارد محدودة، ما تمكنناش باش نجيبوا عروض ربما ثمنها عرض واحد يفوق الميزانية. نحن بدينا بمئة مليون، يعني 100 مليون ما تجيبش عرض، يعني وقت تشوف الأسعار معناتها متاع الفنانين، خاصة الفنانين الأجانب، حتى عنا زاد فنانين كيف كيف توانسة وأسعارهم يعني كبيرة برشا.
0: اخترت ايضا في هذه الدوره ان تعمل مدمج بين سهرات مسرحيه، بين سهرات شبابيه، سهرات طربيه، سهرات ايضا ذكرنا ايضا بالانغام الصوفيه. تقريبا خديتوا نجم نقول مختلف الانماط في العروض باش تكون حاضره في هذا المسرح.
1: اكيد جدا، نحن ديما في البرمجه كي نجيو ناثثوا البرمجه نراعوا فيها اول حاجه الاذواق الكل، لازم نلبيوها لان الاذواق تختلف وفي الاختلاف ثراء. ثم جميع الفئات والشرائح العمرية. يلزم تلقى الشباب يلقى ما تظل متاعه في البرمجة هذه، حتى الأطفال قلنا لهم الحساب، الكهول، حتى الشيوخ، النساء، البنيات، يعني كل الأنماط، كل الشرائح تقريبا. كما تعرف اللي نحن المهرجان هنا هو المتنفس تقريبا الوحيد في هذه المدينة في هذا الصيف في هذا القيض، يعني لا حديث في باجة النهارين سوى حديث المهرجان. حتى الناس اللي مش عاجبتها البرمجة وساخطة زيدوا مرحبا بهم، وهذا يعبر على تفاعلهم ويعبر على تمسكهم بهذا المهرجان العريق، واللي نتمناه له إن شاء الله أن يكون عنده مسرح هواء طلقة إن شاء الله يهز نقول 7000 ولا 8000 ولا إن شاء الله حتى 10000، وهكاك نقولوا نجيبوا العروض معتها الكبيرة والدولية واللي تنجم تغطي النفقات متاع العرض هذا. ما نتمناه هو أنه مهرجان باجة يسير نحو الأحسن نحو الأفضل، وهذا هو. ونتمنى يعني بقية مواكبة طيبة لجماهيرنا في باجة مع بقية العروض، ينتظر فيهم برشا برشا ضحك، والكافية تحبوا الضحك الكافية زادة محلاهم. أنا خدمت غاديكا يعني عندهم الروح الضامرة والنكتة، والباجي كيف كيف يحب النكتة. هذاك علاش اخترنا السنة 3 مسرحيات واخترنا الضحكة الهاتفة، وهذا هو يعني في الاخر بكل مهرجان هو مصحة فسحة من البهجة والفرحة الجماعية. خلينا الناس تتفرهد، والسلام عليكم.
0: شكرا لك يعطيك الصحة أصدقائي. هكا أنا تقريبا نكون وكبنا إلى حدود منتصف الليل افتتاح مهرجان باجة دولي في دورته 46. شكرا لسي فتحي الشريف، شكرا أيضا إدارة تنظيم، شكرا لجهة الأمن وأيضا الحماية المدنية، شكرا أيضا لمحق الصحفي اللي سهل عملية دخول صحفي إذاعة الكيف. نتمنى سهرات شيقة على مجهود. شكرا زميلي عباس الشوبلية اللي رافقني تقنيا في المحطة الخارجية.
2: شكرا لك نبيل. احنا هكا نكون وصلنا لختام مشوارنا من عيش السهرة اللي كان مخصص لنقل مهرجان باجة الدولي في دورته 46 فيما يخص سهرة الافتتاح اللي كانت بإحياء الفنانة شهرزاد هلال. ما بقى لي كان شمول لكم ليتكم زينة نسا كلها انا وتوت الكيب اللي معايا من الاستوديو المركزي. سلام عليكم خالدين برفي، محمد امين بوبكري، وامن الخليفي. ليتكم زينة.

عيش السهرة عيش السهرة مع أمن الخليفي.

تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في بين كلمة ونغمة، الموعد متجدد أكيد معاكم على الموسيقى. بدينا بالإيقاعات ومواصلين بالإيقاعات، نذكركم فقط اللي أنتم زادة تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف وين تخليوا لي كومنتير نتاعكم. الكل تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا، وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة ننسوكم احنا بالأنغمة.

تحية مجددا كل حبينا، هذه موسيقتنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. فما برشا برشا موسيقى ومن ربريك الربريك نحاول وكا إن نعديو حاجة مختلفة وحاجة نلبيو بها أذواق أخرى. هذيك علاش برشا جو برشا موسيقى كما عودناكم ديما على موجات إذاعة الكيف. بتبيع في برنامج بين كلمة ونغمة، احنا ماشيين معكم توا الربريك زو اللي كيف العادة نعديو فيها غنية أجنبية ريتم داير لي في كل مرايم، يا إما نختاروا إن نعديو بتبيع كوكتيل من الأنغام الأجنبية وإلا نعديو فنان ونحكيو عليه أكثر. اليوم الحقيقة اخترت إنه باش نرجع شوية هكا شوية من أغاني الحنين الفرنسية نوستالجي فرانسيز في ريتم داير.

هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم دايور، منه هو نمشي مع بعضنا الإيقاعات الصيفية باش نختار لكم فيها مجموعة من الأنغام هكا اللي تذكركم بجوي الصيف. مقبل حبيت نفكركم كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليو لي كومنتير نتاعكم نقراوها إن شاء الله بعد شوية، نفكركم في بقية الأركان بالنسبة للجزء الأخريني من الجزء الثاني من حصتنا. تنجموا تخليو أسامي أفلام نقترحوها على شلي على مستمعينا في سيني كافيه، تنجموا تقترحوا علينا زاد انغام هكا، انغام اللي تحنوا لها بدايه الفنانين، اغاني الثمانينات التسعينات، اغاني اللي هكا عندكم جديد عليها نجموا نبرمجوها على شلي في حنين، وتنجموا تقترحوا علينا زاد موسيقى حلوه في ترب اكيد من التربيات سواء الشرقيه والا التونسيه. مرحبا بكل كل اقتراحاتكم، احنا نمشي معكم مع اقتراحاتنا ليكم في ايقاعات صيفيه.

من أجواء الراي نرجع معكم أكيد. ما زلنا مع الموسيقى مع بقية اختياراتنا وبالطبيعة مع بقية أدلركين زيدا زوم على فنان اليوم اخترنا لكم فيها فنان عرفتوه أكيد وتعرفوه وتسمعوه. نحكي على الفنان عاسي الحليني. اخترنا لكم كوكتيل إن شاء الله ينال عجبكم بالطبيعة الناس الكل. احنا ديما فكركم زيدا في الروبريك هذي انتم زيدا تنجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للارتيست اللي تحبوهم يكونوا موجودين معنا. بالطبيعة نحكيوا عليه شوية اسمعوا كوكتيله. عاسي الحليني غني على التعريف، اما هو ربما يخفى عليكم اللي اسمه الكامل هو محمد مازين الحليني. هو مواليد عام 1970 نسبة للنهر العاسي وتيمنا بالفنان عاسي الرحباني، مطرب وموسيقي لبناني ينتمي العائلة فنية اكيد كبيرة. متزوج من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، وهو اب لثلاثة ابناء، زوز بنات وليد، وهو عضو في نقابة الفنانين محترفين في لبنان. عاسي الحليني ما يخفكمش، معناتها نجمو نحكيو عليه اكثر برشا من هكا، فقط حبيت ناخذ بعض النقاط من مسيرته الفنيه. خطواته الاولى كان فيها الجائزه الفضيه لبرنامج المواهب استوديو الفن على اللون الفولكلوري، كما قدم مجموعه من الالبومات بيت القصر، محلينا سوا سوا، مهر الزينه، قبل ما يحقق النجوميه مع اغنيه واني مارق مريت من الالبوم اللي يحمل نفس الاسم. اطلق عليه الالبوم اطلق عليه الاعلامي اللبناني جورج ابراهيم الخوري لقب فارس الغناء العربي، وقام بتوقيع عقد مع روتانا كمنتج وموزع لألبوماته. أكيد كانت خطوة هامة في مسيرته الفنية. نحكيه أكيد من وقتها انطلق في إنتاج بطبيعة عدد كبير من الأغاني. هو مشارك فعل في حملة المنظمة العالمية لمكافحة الفقر والجوع إلى جانب مجموعة من كبار مشاهير وفناني العالم. قدم عاسي الحليني نفسه زاد كملحن عبر مسيرته الفنية من خلال مجموعة كبيرة تجاوزت 20 أغنية وحققت نجاح كما أغنية يا ناكر المعروف، وأدمنت هواكي، وناري وذكرياتي، والرائعة القرار، وصغير الديني، وست الستات، من أغاني بطبيعة اللي لحنهم. في 2025 كشارك في حفل موسيقي ضخم أقيم في سيسايد أرينا في بيروت. خلال الحفل قدم عرض فني مشترك مع دي جي لبناني روج وسط حضور جماهيري كبير برشا تجاوز 10,000 شخص. والحفل كانت نظمته قناة الام تي في، وما كانش مجرد حدث فني بل حمل زيدا رسالة واحدة وأمل وسعى لتعزيز التفاؤل والتجديد في لبنان وتشجيع اللبنانيين على التكاثف من أجل مستقبل أفضل. هذه فنانة بطبيعة اخترناه لليوم في زوم على فنان عاسي الحليني. نسمعه بعضنا في كوكتيل ورجينا.

مجدد الكل حبينا ومستمعينا، معكم أكيد ديما على موجات إذاعة الكيف. هذا كان اختيارنا اليوم مع عاسل حليني، بتبيعة في اختيار زوم على فنان. في كل مرة أكيد بش يكون معنا اختيار مختلف أكيد وارتيست مختلف. ذكركم بتبيعة شوية ونرجع لكم لكومنتير متاعكم اللي وصلونا في باج راديو كيف. قبل وصلنا مع بعضنا السيني كافي اللي في كل مرة نختار لكم فيه بتبيعة واحد من الأفلام، كل مرة نختاروا نوعية معينة من الأفلام بتبيعها، وانتو ما زادت نجموا تشاركونا باقتراحاتكم بالنسبة للأفلام اللي تفرجتوا فيها. ربما ساعات واحد يتفرج حتى في فيلم يكون مش جديد لكن هكا يأثر فيه، يخرج بفكرة معينة، يخرج بتصور جديد، وهذا هو اللي حاشنا بيه. وساعات ده اللي يحب هكا فيلم جيستر فيه اللي باش يعدي بيه هكا القيلولة، وإلا زادة الليلة تمشكون هكا يختار انه القيلولة زادة يعديها كفيلم. علاش ليه؟ احنا اليوم اخترنا لكم فيلم يعتبر من الافلام الجديدة، جديد بطبيعة خاطر خرج 2026. نحكي على فيلم ساند هيلب. الفيلم هذايا هو من افلام المغرومين بافلام الرعب واكثر منه افلام البقاء. الحقيقة فيلم امريكي كما حكينا اصدر في 2026، وهو من اخراج وكيف كيف شارك في انتاجه سام رايمي، وكتبوا داميان شانون ومارك سويفت. بالنسبة للفيلم يحكي على زوز زملاء ناجين من حادث تحطم طائرة يلقوا رواحهم في جزيرة مهجورة، ذيك علاش يسمهم يخدموا مع بعضهم للبقاء ويتعاونوا بتبيعة للبقاء على قيد الحياة ويتغلبوا للتغلب زيدا على الماضي. لكن تصير برشا اكيد مفاجآت وبرشا عراقيل وفيه اكيد برشا تشويق. الفيلم هذايا ننصحكم تفرجوا فيه كنكم مغرومين بستيل هذايا متاع الافلام. ساند هيلب هو اختيارنا بالنسبة لليوم في سيني كافي. من الافلام ومن اجواء الافلام باش نمشيو مع بعضنا للموسيقى. كيما حكينا فما حاجة وفما موجة جديدة من الاغاني اللي ما نجموش نتغافلوا عليها، وكنا تحدثنا عليها في استضافة مع واحد من الشباب اللي يخدم في الموسيقى هذايا. نحكي على الموسيقى المعدلة بالذكاء الاصطناعي. خلينا نسمع مع بعضنا كوكتيل مع علي غربي في موسيقى اللي خدمها ورجعنا.

حاولوا ننوعوا بشكة تكون مختلفة الأذواق موجودة وحاضرة معنا. تحيتنا لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما صابرين تقول مثلا نورح لأمونة تحية طيبة ليك، وكيفة الفريق اللي عامل معك في هذه الأمسية يعيشك، عبيدي وسيلة تقول بالتوفيق إيمان يعيشك، لبنى عبيدي تقول أحلى راديو في تونس ربيعيكم، من حسن الأحسن قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى عبيدي ونقولها ربي يسرك ويخليك لينا، وكامل أساتذتي بمعهد الشهيد حسن سلطاني بالطويرف بفضلهم تم نجاحي لمرحلة البكالوريا، ونهدي نجاحي لماما لبنى، كذلك المؤثرين نادي المسرح لدار الثقافة طويرف سي نعيم ماجري ومدام رانيا الطيبي والسيد المدير مروان العوادي والأختي يقين، تحية مزيانة برشا مع تحيات تيسير مدنية الكامل فريق إذاعة الكيف، وأحلى تأمونة يعيشك، وإن شاء الله العام الجاي تكون زغروتك حلوة بنسبة نجاحك إن شاء الله على شلاف البكالوريا بمعدل ممتاز. رفيقة الورغي تحيتنا ليك يا رفيقة، تقول مساء الورود أمونة أنت والفريق أمان اقتراحنا غم، قلبي عشقها رغب علي ما نحبها برشا حتينا الأغنية، ما إن شاء الله مرة جاية رفيقة، تحية كبيرة برشا ليك. خالد عكرمي يقول أحلى مساء من قفصة أنت والفريق اللي معاك المستمعين، بالتوفيق والنجاح، شكرا ليك يعيشك. ونبيل بن علي الورفلي يقول إن شاء الله بالتوفيق أختي مين، أمسية طيبة للجميع، شكرا ليك. خلينا وصلنا احنا معاكم الروبريك ترب في ترب، الاقتراح لوليني عليكم هو على بالي يا نسيني بصوت محمد عبد الوهاب.

عطشه وانا سائل في دمعي ظهري ايامك اهي عطشان وانا سائل اهي عطشان وانا سائل في دمعي

0: نحوك يا حبيبي يا حبيبي.
1: هذا كي محمد عبد الوهاب اختيارنا الاول في ترب على بالي حتى انتم اكيد على بالنا هذاك علاش مازلنا باش نسمعوكم اخر نغم من الانغام التربيه واقتراحنا صوت نسائي كما تسمعوا الدندنات مع السبوحه اخر اختياراتنا بالنسبه لليوم. احنا ان شاء الله نتلقاو في مواعيد اذاعيه لاحقه. خليكم مع السبوحه كيف كامله تسلم عليكم الناس الكل بقيت متابعه طيبه البرامج راديو كيف. باي باي.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك.
0: هذه الأرض الميتة عطشاً إذ عز بواديها الماء، وهذه السائمة العطشة ووحوش الغاب وطيور الجو وأزهار البستان الذابلة على الأغصان.

هذه الأحياء الأموات من العطش تكاد لشدته تصرخ لهفا للماء. وفجأة تدركها يا رب برحمتك الواسعة، فتبعث بالسحب الحبلى ببشير الخير، ويولد من أحشاء السحب المطر ليروي كل العطش في ملك الله. وتسري الفرحة في أعماق الأرض، تتفتح كل الأزهار وتثمر كل الأشجار، وتسري النشوة في كل الدنيا. قد عاد إليها ترياق سعادتها السحريّة،

0: والكل يسبح باسم الرحمن، سبحان الله سبحان الخلاق الأعظم. خلقت العطش نذيرا لعبادك، وخلقت السحب بشيرا بالمطر لتروي الأحياء جميعا، وتسبح باسمك يا رحمن، وتلهج بالشكر وبالعرفان.
1: سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكيف.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء، ولحقه قضاء، ولحبه رجاء، ولفضله نماء، ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم، والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

0: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم وندعوكم لعدد جديد من فضاء العيادة البيطرية وأهم مستجدات الصحة الحيوانية في ظل الموسم وارتفاع درجات الحرارة والموسم الصيفي وكل ما يترتب عنه من توصيات وأيضا من الجانب الوقائي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن نحييكم مستمعينا دائما على موجات إذاعة الكيف، وفي هذا العدد الجديد من دليل الفلاح من العيادة البيطرية نحاول معكم تأمين كل ما نستحقه ويستحقه الفلاح التونسي في ظل أيضا الناشطين في الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة في ظل موجة حر مستمرة، موجة حر يعني تصل إلى أقصى مدى في الشمال الغربي وفي بلادنا. نذكر فقط أنه المعهد الوطني للرصد الجوي وبعض النشرات اللي تذكر ديما بموجة الحرارة المستمرة على قليلة لحدود هذا اليوم، انه الموجة هذية نجم تكون عندها تداعيات على صحة القطيع متاعنا حيواناتنا، على صحة ايضا الاغنام والابقار متاعنا والدواجن، ونحاول في كل مرة انه نشوفوا بعض التوصيات اللي تنجم تأمن حيواناتنا من الاجهاد الحراري، واذا كان فما موجة متحر كيف نهكا كيفاش نجمو نتعاملوا معها. أيضا يهمنا نتابعوا في نفس السياق برشا تحذيرات من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من المخاطر اللي تهدد كميات السردينة بسبب موجة الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء، ويعني دعات في السياق هذية للتدخل العاجل لحماية المنتوج من الإتلاف. كما تعرفوا انقطاع التيار الكهربائي يعطل عمليات حفظ يعني السردينة وغيرها من الأسماك، ويتسبب في تلف كميات كبيرة تكبد البحارة خسائر اقتصادية. نشوفوا أنه انقطاعات التيار الكهربائي وحتى الماء تداعياته تمس الإنسان، ولكن أيضا تمس الحيوان بصفة مباشرة، خاصة إذا كان نحكيه على السقي وعلى طريقة يعني الشرب متاع الحيوانات متاعنا وتأمين في ذروة الحرارة. برشا تفاصيل في هذا السياق مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين، حاضر معنا لتأمين هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف. سي شفيق مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة رفيقة، مرحبا بكل العاملين بإذاعة الكيف، ومرحبا بكل مستمعينا في هالحصة دي اللي إن شاء الله تكون ثم المعلومة حاصلة والإفادة حاصلة بإذن الله.
1: إن شاء الله، وإن شاء الله تكون فيها برشا منفعة وبرشا فايدة، خاصة وإحنا نعرفوا أنه موجة الحر يعني اليوم تشهد الذروة القصوى متاحة حسب المعطيات الأخيرة وما تم تحيينه من المعهد الوطني للرصد الجوي، لكن النصائح تبقى على امتداد الصيف، على امتداد ايضا اوقات الذروه، لانه حتى اذا خرجنا من الصيف عاده الخريف نتاعنا يكون فيه ايضا بعض الموجات نتاع الحراره، وهذا متعارف عند الفلاح التونسي. يعني الاجهاد الحراري ما يهددش الانسان فقط يعني في اوقات الذروه دكتور، لكن الانسان ينجم يعبر، ينجم يلقى معناها الحلول الخاصه به، يتبرد، يعبي الماء، لكن الحيوان غير ممكن انه يتحصل عليه الرفاهيه هذه، لانه ربي خلقه بامكانيات معينه في ظروف معينه، فكيفاش احنا نجم نعاونوه انه يخرج من ذروه الحر، ما يتاثرش بالاجهاد الحراري، ما تكونش فما خسائر، ما تكونش فما حالات متاع نفوق، ما يكونش فما أيضا أمراض تتزامن مع الموسم هذي، وخاصة نعرفوا أنه زادة الحرارة عادة تكون يعني مترافقة مع نواقل الحرارة، نواقل الأمراض اللي هما الناموس والذباب وغيرها من الحشرات اللي تنمو في موجة الحرارة. دكتور
2: بيعطيك الصحة، هو كما قلت أنت ممكن تأثير الإجهاد الحراري أكثر على الحيوان من الإنسان، لأنه يعني الإنسان ممكن عنده الإمكانية باش إنه يتصرف أو إنه يعبر على النواقص، وبالتالي ممكن يعني يلبي الرغبة بتاعه، لكن للأسف إنه يعني نشوفوه خاصة منذ دخول شهر جويلية ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، بل أيضا ولينا نحكو على قبة حرارية خلت الحيوانات بتاعنا يعيشوا جانب من الظلم والضنك اللي ممكن يأثر عليهم. ممكن احنا نقولوا انه النفوق، لكن إضافة الى النفوق وراه ثم العديد والعديد من يعني الخسائر الاقتصادية اللي ممكن ما تبانش، والله هي صامتة لكن تأثيرها كبير وياسر. مثلا كي نحكوا على إنه إنتاج الحليب في ذروة الجهة الحرارية تنقص، البقر الكل ينقص الحليب، اللي يسمن في الغنم واللي يسمن في العلوش واللي يسمن في البرشني إنه ثم نقص كبير أيضا في نسبة اللحم اللي ينجم يكتسبها الظأن وإلا البرشني في اللحظة ذي. الدجاج اللي يبيض أيضا ينقص
1: المنتوج.
2: في المنتوج متاعه، العفو. ثم ايضا ضعف كبير في نسبه خصوبه في الفتره دي، برش يقول لك راهو النعجه متاعي ديما تلقح وتعاود ولا قاعده تذوب. ايضا ثم امكانيه نتاع اجهاض كبيره، الغنم العشار والا البقر العشار والا الميز، راهو ثم امكانيه كبيره في ارتفاع درجات الحراره في تاثر البدن ينجم توقع عمليه اجهاض. ثم نسبه كبيره ايضا نتاع ضعف المناعه ناتج عن الاجهاض الحراري دي، واللي نجم يكون هو سبب لانه برشا من الامراض ولا برشا من الإصابات الجديدة اللي تنجم تكون يعني لاحقة للإجهاد الحراري هذايا. وهذا كل يخلي الفلاح انه مش يزيد ثم تكلفة نتاع علاج وقت تمرض الهشة نتاعو، وثم تكلفة نتاع أدوية، وبالتالي انه مضاعفة هالخسائر الاقتصادية الكبيرة دي. هذاك علاش كي نحكوا توا على الإجهاد الحراري، احنا حكينا عليه في فترة سابقة وممكن أعطينا جملة من النصائح، لكن خلينا توا في ذروة الإجهاد الحراري، في ذروة القبة الحرارية، شنو هو الفلاح يلزم يعمل على الأقل باش نحاولوا قدر المستطاع انه نمنعوا ما نجموا نمنعوه، وانه نتعدوا هالفتره بسلام ان شاء الله.
1: إن شاء الله. احنا خلينا نتفق، معناها الإجهاد الحراري عنده علامات وعنده أيضا إجراءات وقائية وعنده الآثار السلبية اللي كنت تحكي عليها دكتور. احنا باش نجمو نخرجوا للمعادلة هذه، وباش نجمو بطبيعة الحال باش ننطلقوا مع العلامات اللي تنجم تدلنا على انه فما إجهاد حراري، وباش نجمو أيضا نقدموا معناها الجانب الوقائي والإجراءات الوقائية حتى لنوصلوا لا قدر الله إذا كان صارت معناها الحالات هذه في العلاج شنو كيفاش نجمو نتصرفوا. لكن خلينا يعني متفقين انه السلبيات برشا، والسلبيات يعني على طريقة معناها المنتوج، توفير المنتوج، العائدات متاع المنتوج، وحتى على الحيوان في حد ذاته في طريقة مع عيشه اللي توصل به حد النفوق. دوك احنا كيما نعرفوا الفلاح وقت اللي يربي يكون عنده مشروع قائم بذاته يحاول انه يربح منه يكون فيه المكسب بعيد عن الخسارة، لكن اوقات هالجوائح الطبيعية هذه تخليه يعيش ما يخالف ذلك. باش نسهلوها العمل يا دكتور، الإجراءات الوقائية اللي تنجم تجنب الحيوان إنه يدخل في علامات الـ الـ الـ أو الأعراض متاع الإجهاد الحراري اللي باش تعطيه لنا بطبيعة الحال.
2: هو خلينا نعطيهم فكرة شنو هو الإجهاد الحراري، لأنه يعني ممكن يسمع فيني يقول على شنو يحكوا. هو راهو إنه البدن متاع الحيوان الكائن الحي ده ربي يعطاه فيزيولوجيا طريقه باش انه ينقص منها نسبه الحراره في بدنه باش ما تفوتش المستويات القصوى اللي تنجم تضر. يعني كل حيوان عنده نسبه حراره اذا يفوتها يولي يضر، ربي يعطيه حوايج فيزيولوجيه من خلالها ينقص من الحراره دي. مثلا انه له هيك كي يبدا يلهث الحيوان ينقص من الحراره، كي يبدا يتعرق الحيوان ينقص من الحراره، كيف الحيوان يتفرش على الارض يلصق بحاجه بارده يحاول ينقص من الحراره. لكن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجه الحراره توا يولي البدن يقاوم ليوصل الحاله انه ما عادش قادر ينقص من نسبه الحراره اللي قاعد يتلقاها خارجيا سواء كان من اشعه الشمس ولا من المكان اللي عايش فيه. وبالتالي تولي ثم فشل فيزيولوجي في انه الجسم يخلص نفسه من الحراره الزايده.
1: واضح، معناها تولي ما عادش الجسم متاع الحيوان عنده القدرة انه يتفاعل معناها فيزيولوجيا مع العوامل الحرارية. واضح.
2: الحرارية الخارجية يتولي عنده وزية مش يدخل في نوع من الأعراض اللي تنجم باش انه لازم الفلاح يعرفها باش يولي ينتبه راه والحيوان متاعه بدا يدخل في حالات حرجة. اللي هما الأعراض شنو مثلا؟ هما يختلفوا من حيوانات لحيوانات ومن فصيلة لفصيلة. أما خلينا ناخذوا نعطوا المعلومات يعني
1: هيك نعطيها بصفة عامة وبعد نخصوا شوية إذا كان قلنا وقت
2: للأبقار والأغنام والماعز اللي هما المشترات. يولي ثم الهيشة بتاعي تلهث برشا وبطريقة سريعة، وتنجم ده نحس فمها محلول باش تتنفس، تحاول تاخذ اكثر نسبه من هواء وتحاول تخرج اكثر نسبه من مخارميه ومن حراره، توصل حتى لهيش كل لسانها يبان يتدلدل، ما عادش انه لسانها داخل في فستهم.
1: واضح، معناها طريقة الهيث اللي تخليها وتسارع معناها في التنفس، وما عادش تنجم تتحكم برشا في اللسان متاعها.
2: في اللسان بتاعها
1: واضح،
2: اصلا حسوا في فمها ثم افراز زائد للعاب، يولي برشا لعاب نحسوه في فمها، ما كل هي هذاك ثم برشا لعاب، انها تنقص من الحركه، تحسها كاني خامله ديما متركنه في شيره ما عادش قادره تتحرك. نحسوها ثم زياده في شرب الماء، نازله على الماء برشا وما عادش تاكل الماكله، تبطل الماكله تدريجيا والا كليا. مثلا اللي عنده بقر خاصة حليب يحس ثم نقص، يعني إذا عرفت إنه بقرك بدا ينقص في الحليب، اليوم حلبة 20 وغدوة 15، خاطر إمكانية نقص الحليب يوصل حتى 30%، مثلا اللي كانت تحلب في 21 لتر تولي تحلب 14 لتر، عارف إنه البقرة بتاعك راهي دخلت في لحظات حرجة، ويعني بتاع إنه إمكانية إنها تصاب بإرشاد حراري قد يقودها للنفوق.
1: واضح بي.
2: أيضا إنه عدم القدرة على الوقوف، مثلا إذا بركت من الانهاك ومن الاجهاد ما عادش تنجم تقدر توصل توقف، وتنجم تموت حتى موت مفاجئه، هي
1: واضح.
2: تحسها تعبه راكده لكن تتلفت وترجع تلقاها ماتت.
1: وهنا يعني نجم نقول عليها انه حالة شلل يعني مؤقت، ما عادش تنجم تقف.
2: مش شلل لكن ان هي ما عادش عندها الجهد باش تنجم توقف،
1: واضح،
2: تدخل في حاله بتاع
1: معناها
2: اغماء وحاله
1: فقدت
2: انه
1: السيطرة على قوائمها وعلى
2: على
1: الحركة.
2: كل شيء، حتى على عملية انه ضخ الدم في البدن، لانه يعني البدن اجهد اللي وصل لدرجة ما عادش قادر الاعضاء الداخلية تعمل بطريقة طبيعية.
1: واضح، دونك هذوما الأعراض، هاو عطيتهمنا بالترتيب، دونك فما تسارع في التنفس والهيث وما عادش تنجم تكون عندها القدرة على السيطرة على اللسان، فما ارتفاع كبير في استهلاك المياه، فما انخفاض في الشهية للأعلاف واستهلاكها، فما خمول وقلة حركة وعدم يعني القدرة على الوقوف، وفما أيضا انخفاض يعني في نمو الإنتاج متاعها والحليب اللي نجم يقدروا طبعا المربي متاعها به.
2: بس هذوما مثلا عند المشترات، نمشوا للدواجن، خاصة اللي عنده، مش نحكوا على الدواجن الصناعية لأنه ممكن التعامل متاعهم ثم الإمكانيات من خلال التهوي أو المراوح، ولكن في ظل انقطاع درج يعني التيار الكهربائي ثم إشكاليات، لكن خلينا نحكوا على دجاج العائلة ولا الدجاج المربي في العائلة، لأنه يعني تحس الدجاج متاعك حال المنقار متاعه يلهث باستمرار، يعني كل ديما تحط تشوف اللسان كأنه يخرج ويرجع، إنه الدجاج متاعك ديما حالة جنحها تحبش تحاول تبعدهم على الجسم بتاعها باش تما شويه تيارات هوائيه انهم يتعدوا ما بين الجناح وما بين الجسم باش يبردوه. ايضا انه الدجاج ينخفض بصفه ملحوظه في استهلاك الاكل ونجم ينقطع عن الاكل، ونحسوا انه ديما يلوج على الماء وديما يشرب في الماء. انخفاض في انتاج البيض، كان عندك دجاجاتك مثلا انه الدجاجه تبيض نهار بعد نهار ولا تغب نهار ولا نهارين في الجمعه، تولي تبيض مره اثنين في الجمعه كهو، وحتى العظمات اللي تبيض فيهم القشره بتاعها تحسها رهيفه، بس كانوا القشره ماهيش خشينه، ملي انت تجي تشد العظمه وتتكسر.
1: يعني تبدأ القشرة نتاعها رقيقة كأنها شفافة هكا ولا
2: شفافه، وايضا ان حتى تحس ثم القشره هذيك اللي نعرفوها، لكن انت تجي تمسها
1: وهي
2: وتتكسر
1: تكون
2: لانها رهيفه ياسر.
1: هشة. أي
2: هشه ياسر، لانه كما قلنا نتيجه للرهاق بتاع البدن العديد من يعني الحركات والاعمال الفيزيولوجيه الطبيعيه تولي تتاثر، وبالتالي انتاج ماده الكالسيوم اللي موجوده في القشره تولي تنقص، وبالتالي القشره تكون انقص سمك وانقص يعني تكوين.
1: واضح واضح دكتور، يعني نشوفه معناها قد يغيب علينا احنا في العادي والطبيعي متاع حياتنا اليومية انه ما نلاحظوش ربما من الحاجات هذه، لكن اكيد المربي يكون على الاطلاع. لكن في حالات الذروة كما التوقيت الحراري هذه مع وجود العلامات هذه والاعراض هذه، دكتور شنو اول حاجة ينجم يتصرفها المربي؟ كيفاش يتعامل معناها باش يبردهم، باش يعطي يقويهم شوية معناها ويعطيهم دفعة على قليلة يمروا بسلام من الموت موجة بتاع الإجهاد الحراري؟
2: هو احنا ديما نقولوا انه الوقاية والعلاج، هو العلاج لهنا مش يكون يعني في اغلب الاحيان يعني ما عندوش حتى قيمة، لانه تدخلنا مش يكون ديما متأخر شوية، مش يكون بعد نفوق، خاصة في الدجاج راهو اذا وصلت الحالة كما هي خاصة الفلالة الصغار كل الاغلبية بتاعها مش تنفق، وذاك علاش ديما نحكو على الجانب الوقائي. يلزمني شنو نتصرف قبل ما توصل الحوايج هذه، يا اما تكسر والا تبدا اثر في الظهور. هنا حاولنا نقسمهم باش تكون واضحه عند المستمع وعند المربي، نقسمهم لثلاث حوايج. اول حاجه انه وين يعيش الحيوان بتاعي، سواء كان بقره او نعجه او ماعز او خيل او حتى يعني دجاج او غيره.
1: هو كنت اتذكر احنا اننا وصيناهم يعني في اكثر من حصه على قيمه توفير الظل والاماكن المهويه.
2: انه مظله ومهويه
1: بالضبط. اي
2: يعني احنا نحكوا على الاسطبلات ولا نحكوا على الزريبه ولا نحكوا على الكوري. الكوري هذه يلزم يكون فيه الظل، وايضا ماذا بينا مش حتى الظل ويكون مهوي ايضا. يعني اذا الظل هو غاط وسخون راهي مش تولي كوش، يعني كأنه ما عملنا شيء.
1: بالضبط.
2: يعني الظل يلزم يكون متلازم مع انه ثم تيارات هوائيه تدور في وسط الكوري بتاعنا ولا في وسط الزريبه. وذاك على جديمة نحكو ونعاود ورا اعز حاجه في الصيف هذايا هي زريبه تحت شجره. اللي عنده شجره اعز حاجه يكون الزريبه بتاعها، سواء تحط خلي تحتها نعشه ولا بقره ولا معزه ولا خيالي ولا حشاك مبهيم والا دجاجه والا بطه ولا وز. مهما كان، ولا حتى بيت نحل، راهي بيت نحل تحت ظل تاع شجره يقاه العديد من الاشكاليات ويجنبك العديد من الاشكاليات.
1: والله دكتور انت زاد ربما حكيت يعني في النقطه هذه، كما تعرف موجه الحراره تتزامن معها ايضا موجه الحرائق، واحنا نعرفوا انه النحل يعني عاده مش يكون في المناطق الغابيه هكا، ولا هو بيدو باش يتاثر من الحرائق هذه، وحتى الحيوانات الكل يعني اللي تكون حيوانات في الرعي في المناطق معناها الغابيه ولا الحدوديه، يعني هما عرضة كبيرة برشا زيادة للحرائق وتأثيراتها والاختناق متاع.
2: وذلك علاش انه مقارباتنا يلزم تكون مقاربات بيئية. احنا ديما نحكوا على ناس صحة واحدة، يعني راهو الغابة اللي خلوها ملوثة الغابة نخلو فيها يعني بعض مخلفات الزجاج ولا غيره اللي نجم يكون سبب في اندلاع الحرائق، راهو هو مش يكون له كوارث، يعني مش يكون امر كارثي وله مخلفات يعني ونتائج كارثيه، سواء على صحه الحيوان والا ايضا على صحه الانسان، اللي مش يكون ثم نقص في المواد التغذيه وثم نقص في العديد من الاشياء اللي ممكن يتغذى منها الانسان. هذاك علاش نحكوا راهو ديما مقاربه صحه واحده، بيئه سليمه ونظيفه تخلي عنا حيوان بصحه جيده وسليم ونظيف، وبالتالي انسان في صحه جيده وسليم، وايضا ما فماش امراض تنتقل من البيئه الى الحيوان الى الانسان.
1: وفما حتى توصيات معناها بنقل النحل، وانه حتى عمليه معناها الحصول على العسل تكون بعيد على النار، يعني ما نستعملوش فيها النار والا.
2: هو يلزمنا العد خاصه في ظل الحراره المرتفعه توا، يلزمنا ممكن احنا توا خلينا نعطوهم شنو هو اللي يعمل توا. اما راهو يلزمنا السنه تكون لنا عبره باش العام الجاي نتحضروا على بكري، وشنو هو يلزمنا نحضروه على بكري باش ما نقعروش في الاشكاليات اللي حاصله السنه. راه حتى السنه راه للاسف ممكن الخيال البياطر اللي مطلعين ولا على الميدان ولا المربين يسمعوا فينا، راه للاسف ثم برشا ضياع في العلوش الصغير، ثم برشا ضياع في البرشن الصغير، ثم برشا ضياع ايضا في عمليه اجهاض قاعده تتكرر، والسبب بتاعها هو ارتفاع درجات الحراره والتسيير الخاطئ داخل المستغلات الفلاحيه.
1: واضح دكتور. بي هيت نكملوا
2: الحاجه الاولى، الاسطبلات والزريين. قلنا يلزم بقعة ظل وبقعة مهوية، واللي عنده شجرية هي حبذا تحت شجرة تكون الزريبة. التاو هذايا راهو اللي عنده إمكانية باش إنه في الزريبة بتاعه ولا في الكور بتاعه إنه يجي مثلا في نص نهار كي ولا قبل شوي يعمل رشة بالماء فوق الحيوانات بتاعه وراهو يبرد. اللي عنده إمكانية، وأيضا الأرضية متاع الإسطبل إذا رشوها بالماء تبرد تشد شوية كبرودة تكون خير.
1: واضح.
2: تقليل الاكتظاظ، ما يجيش اني نحط عدد كبير في مساحه صغيره. وقت الحيوانات الكل مش تلصق لبعضها تولي درجه الحراره ترتفع، ماذا بينا المساحه تكون واسعه باش كل حيوان على الاقل عنده فضاء انه الجسم نتاعه ينجم يتخلص من الحراره، ما يكونش جالب للحراره من حيوان اخر.
1: معناها هنا في صوره ما عندك قطيع كبير تنجم معناها على اكثر من شجره، معناها تكون
2: وسع قدر المستطاع. وسع قدر المستطاع باش يلقوا امكانيه نتاع انه الجسم الحيوان يتخلص من الحراره، خاطر يكون الحيوانات لافقين ببعضهم في بقعه انه مش يتخلص من الحراره من جسمه، يولي ياخذ الحراره نتاع الحيوان الاخر. وذاك علاش نشوف في الشتاء بقعه الحيوانات علاش يلصقوا ببعضهم، باش يحاولوا انهم
1: تدفئة.
2: يتبادلوا حرارة الجسم، وحافظة على حرارة الجسم ما تمشيش في الفضاء الخارجي. من هنا عندنا إشكالية يعرفها مربينا الكل، أنه عندنا البراتير ولا الزرايب مغطيين بالزنك. الزنك راهو يعني الأصق في المعدنية ذي، خاصة إذا تكون قريبة ماهيش عالية ياسر، تكون يعني تحفظ الحرارة وتخلص منها داخل الزرايب،
1: معناها تزيد
2: وبالتالي
1: تخزن، هي تخزن، هي
2: تتخزن
1: معمولة
2: الحرارة
1: للشتاء.
2: وتولي عبارة يعني موقد نار يوظف حرارة. اللي عنده ذي ماذا به انه يعمل عملية عزل حراري ما بين الشمس وذوما بشوية بنت وهو موجود برشا، والا بالقصب والا بالنخل، تعرفش النخل. المهم يعمل عزل حراري ما بين أشعة الشمس والأثقب الحديدية هذه.
1: واضح، وإلا معناها

0: وبقعة ما هيش مكتظة
1: هم
0: وبقعة إنها ما فيهاش برشا أشعة شمس وعازل الحرارة، وفروا لهم الماء نظيف والماء البارد
1: هم
0: شوية ماء، ما يجيش منه ستيرنا معبية بالماء من الصباح تقضي بالشمس وتصبها الغلام وتقول تو تشرب، ولا
1: هو
0: تصبها
1: انت
0: الخيمة
1: باش
0: وتشرب.
1: تتبرد بيها ما تنجمش تبرد، فما بالك
0: ما
1: معناها
0: تنجمش
1: حيوان
0: تبرد
1: باش
0: بارد، كنا
1: يستهلكها
0: تقول لك
1: يشرب.
0: أنا حطيت له ماء سخون كيما كيكة ومش خليه يشرب. يعني الماء لازم يكون بارد شوية ونضيف، ما يجيش ماء إنه من غدران مصق نجي مش نشربها مش خليها تروى، ولا نجيب لها أمراض أخرين ولا نجيب لها إشكاليات أخرى.
1: واضح. دونك هنا يعني كي تجي باش تحط المين للقطيعة متاعك للمشترات والا حتى للدجاج، حاول انه تبرده شوية، ما تعطيهوش الماء اللي يبدا في السيتيرنا يبدا سخون وعلى امتداد معناها ذروة الحرارة، اكيد معناها باش يكون غير قابل للشرب، يعني حتى ما تنجمش تمسه. مش باش
0: هذوما اللي واللي عندهم ابار ولا عندهم دي سونداج ما تبين يزقولهم، يعني كل مره ماء بارد يعني من باطن الارض اللي هو مش يكون معدل حراريا ومش يكون بارد، ويعني يكون في حاله جيده باذن الله.
1: بالنسبة للمرعى معناها العلفة
0: ما هي طول الماء بالنسبه للي يعلفوا، اللي يعطف العلفه في الدار سواء كان مهما كانت نوعيه الحيوان طيور خيول ابقار مهما كان، نعطوهم العلفه في اوقات البارده. يعني ايش معناه؟ صباح بكري بكري قبل ما تغرب الشمس، والعشية مأخر بعد ما تغيب الشمس. نتجنب ونعطوهم أعلاف أثناء فترة الحرارة، لأنه البدن سخون مش ياكل هو علفة قوية، الكرش مش تولي تهضم الماكلة ذيك وتنتج حرارة بطبيعتها هي، وبالتالي احنا زدنا حرارة فوق حرارة الطقس.
1: واضح
0: نعطوهم العلفة صباح بكري برشا وللعشية مأخر،
1: واضح
0: هذين العلفة
1: اي
0: مهما كان راهو دجاج بط يوزن مهما كان نوعية الحيوان. بالنسبة للراعي تو نفس الشيء، ماذا بيا نعمل عملية الراعي الصباح بكري نخرج من الفجر الدنيا تبدأ تسخن وأنا نروح بالغلام متاعي ولا بالهوش متاعي مهما كان، بهيم حصان أي حيوان حتى الدجاج، إذا عندك إمكانية كيفاش إنه تسيبه الصباح بكري يسرح وبعد ترجعه ثم حتى اشتري. وأيضا في العشية مؤخر بعد بعد 5:30 6 تبدأ الدنيا تبرد، نشرها بالغلام متاعي. وإذا ثم إمكانية وما ثماش أخطار متاع حيوانات يعني برية، إذا نشمر ونسرح في الليل كامل والصبح بكري نروح.
1: واضح. دونك هنا تنجم معناها الوقت والا التوقيت يتبدل بحسب ارتفاع درجة الحرارة. تنجم اذا كان عندك امكانية باش ترعى ليلا ما فماش علاش ليه، ونحاول فقط انه تكون المنطقة امنة وما فيهاش مشاكل وما فيهاش ايضا مخاطر تنجم تهدد القطيع
0: القطيع ولا سلامة أيضا حتى المربي ولا سلامة للراعي. حاجة أخرى تو هنا في الماء والعلف فيما هو أكل، إحنا اللي بدلنا بتاع الحيوان بتاعنا في حاجة ماسة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات، وبالتالي يلزمنا نضيفوا لهم الأملاح المعدنية والفيتامينات سواء كان في الماء أو أيضا مثلا خاصة للمشترات، ثم يعني اللي يقولوا هما حجرة تنجم تتعلق في وسط الكوري ولا في وسط الزريبة وتمكن العيشة باش انها تلحسها، وبالتالي انها اكل نقائص الموجود النقص الموجود عندها في الاملاح المعدنية والا في الفيتامينات تنجم تريكوبيريها من اكل حجرة هذيك. راهو هام ياسر الاملاح المعدنية والفيتامينات في ديمومة حياة الحيوان في فترة الصيف، سواء كان يوفر له جانب من المناعة وأيضا يوفر له المتطلبات من الأملاح المعدنية والفيتامينات، خاصة بالنسبة للإناث سواء كانت عشار وإلا في حالة إسفاد وإلا أيضا في حالة إنتاج.
1: بي دكتور اللي يسمع فينا الأملاح المعدنية هذية والفيتامينات ينجم يمشي لل معناها وين تتباع ويشريها، مش المقصود اللي هو الملح العادي، خاطر
0: لا
1: فما
0: مش
1: ناس
0: هو
1: كي
0: المقصود
1: تسمع
0: الملح المعدني.
1: اي خاطر فما ناس كي تسمعني يمشي ببالها الملح العادي، معناها يقول لك اني خلطت العلفة بالملح وغيرها معناها.
0: هو الملح يعني معدن واحد كما نقولوا احنا، ماهوش فهمتني صوديوم
1: صنف واحد معناها من
0: صنف
1: المعادن.
0: واحد، لكن اللي بدنا نحاشه بالعديد من الاملاح المعدنيه وبالعديد من الفيتامينات باش البدن يكون يعني تركيبه الغذاء اللي ياكل فيه متكامل، وبالتالي ينفع في بدنه ما يكونش مسبب له ضرر ولا نقص في احدى المكونات الغذائيه.
1: واضح. والملح يتعطى معناه في بريود متاع الإجهاد الحراري ومتاع
0: هو راهو
1: ولا لا؟
0: لهنا تدخل النسب، وذاك علاش احنا نحاولوا نتجنبوا الملح، نخافوا للنسب تكون عاليه ونخافوا لانه الماكله تولي مالحه، واذا مش تولي مالحه وتفوت حد الاقصى تولي عندها اضرار،
1: واضح.
0: وبالتالي انه التركيبات الحاضره من المكملات

0: الملح المعدنية والفيتامينات
1: هي الأنسب.
0: وبتركب هي الأنسب.
1: واضح.
0: بس الحاجة الثالثة، احنا حكينا الأولى على الاسطبلات ولا الأماكن اللي عيشوا فيها، حكينا على الماء والأعلاف والإضافات شنو نجم نستدوها في الماكلة. الحاجة الثالثة هي التسيير داخل القطيع، راهو هام ياسر ما بعرفش يعني. مثلا أنا نتجنب أني ننقل الحيوانات بتاعي في فترات الذروة، مش انا نجيه بها مثلا بعد ما بين العشرة والأربعة ونقول راني مش نسوقها للعين باش تشرب، ولا مش نسوقها للبير باش تشرب، والا نخليها توصل حتى ال11 بتاع النهار وهي في الطبخ وهي في الحصيدة ونقول تو نروح بها تو.
1: وهو اصلا
0: نتجنب
1: ما يعني الحيوان ما يوافقش معناها في اللحظه ذيك، هو بيدو يرد الفعل، ما يبقاش معناها في الاماكن هذيك هكا. ولا يا دكتور
0: لكن ثم حيوانات مثلا اذا مش يحصرها خاطر مثلا
1: كيما
0: المعزه اذا مش،
1: الابقار، معناها عاده الابقار ترفض انها تكون في اوقات الذروه، معناها في
0: لكن
1: المراعي
0: اذا هو اذا هو رابطها في
1: اي
0: الطب
1: واضح.
0: مقيدها وماهيش باش تروح، واذا الحصار نتاعه والا الحمار نتاعه رابطه في الطب ومخليه حتى نص نهار
1: اي
0: لا ماء
1: والله
0: يدخل
1: يا
0: في
1: دكتور،
0: الطب.
1: وهذه حالات قاعدين نشوفوا فيها ساعات هكا، توصلنا معناها فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة هذه للي مربين حيوانات بين ظفرين، ساعات كلاب كما كنت تحكي، حمير وغيرها معناها من الحيوانات هذه، الأنعام اللي خلقها لنا ربي سواء للأكل وإلا للمرعى، وإحنا نستعملوها وتكون حاضرة في حياتنا، ما يجيش تربته في الشمس معناها، ما يجيش معناها أنت باش تستغله يعني لمصالح ضيقة هكا. ولا
0: هو احنا ناخذ ديما الجانب النية السليمة نقولوا انساه،
1: اي
0: احنا سوى اللي ماذا بينا انه ما ينساش
1: مهم.
0: العيشة بتاعه
1: مهم.
0: بعد فترة خاصة التسعة بتاع النهار حتى الأربعة والعشية في بقعة تكون الشمس فيها قوية.
1: مهم.
0: قلنا انه ما ينقلش حيواناته في فترة يعني تكون الشمس قوية والحرارة مرتفعة،
1: مهم.
0: ايضا ما يحاولش يقوم بعمليات وقائية كالتلقيح في الفترة هذه، هو
1: واضح.
0: جسم الحيوان مرهق متعب منهك، وانت التلقيح في حد ذاته عملية تزيد ترهق الحيوان
1: واضح
0: يعني
1: دكتور.
0: تعب الحيوان.
1: نعود معكم إلى برنامج العيادة البيطرية، نتابع أهم التوصيات الوقائية للخروج بسلام من موجة الإشهاد الحراري عند المشتريات وعند أيضا الحيوانات متاعنا سواء دواجن وغيرها من القطعان، في إطار معاضدة مجهود المربي ومحاولة لأنه نأمن ثروتنا الحيوانية. إذا دكتور وصلنا عند نقطة التلقيح، من غير المنطقي ومن غير المعقول أنه في ذروة الحرارة نقوم بعملية التلقيح، لكن يعني إذا صارت معناها كيفاش نجم نتصرفوا، ووقتاش تكون الأنسب الأوقات متاع مواعيد التلقيح بالنسبة للجانب الوقائي للحيوانات متاعنا سواء مجترات وغيرها من الحيوانات.
0: هو رغم انه ماذا بينا احنا نسبق عمليه التلقيح بالفترة هذه هي فترات حرجه وفترات يعني يكون البدن فيها مشهد برشا، لكن اذا انه حاله تفرض استعمال احد اللقاحات لحمايه القطعان في الحال هو الاتصال بالاطباء البيطري، لانه يعني تولي ثم عمليه تحضير لاخذ عمليه التلقيح، وهي انه يعني تمكين جسم الحيوان من مجموعه من الفيتامينات لتقليل نسبه الاجهاد سواء كان حراري او غير حراري لتقليل نسبه الاجهاد، وبالتالي انه نخلو البدن بتاع الحيوان قادر وقت نلقحه له انه يكتسب مناعه، لانه في الظروف الحاليه حتى كي تلقح الحيوان بتاعك الاجهاد بتاع البدن ما يخليش الجهاز المناعي يخدم باش يكمل باش يحقق وقايه ويحقق مناعه لجسم الحيوان.
1: واضح. دونك هنا نحاولوا بقدر الامكان، ما احنا نحكيو دائما في الجانب الوقائي على امتداد المواسم القادمه باذن الله، وخلينا ربي حيين باش نشوفوا معناها صيف ومواسم يعني ما زالت متواصله من الحراره، وربي قدر خير ويلطف بالناس الكل بالحيوانات وبالانسان وبالناس الكل، لكن نحاولوا نخرجوا مواعيد التلقيح الموسميه من فتره ذروه الحراره، معناها تكون استباقية شوية معناها قبل الصيف، احتراما طبعا لتأثر الحيوانات هذه بموجة الحرارة والتداعيات الصحية على الحيوانات متاعنا.
0: هو
1: دكتور
0: هذا هنا باش نفتح قوس، لانه يعني احنا قبل كنا نحكموا ديما نقولوا نحضروا حيواناتنا للشتاء، نفس الشيء لما نحضروا حيواناتنا باش في موسم الشتاء يكونوا ماخذين اللقاحات قبل ونكونوا محضرين لهم مأوى باهي، يكون محضر لهم الزيت من الغذاء وغير ذلك طورهم. انه هكا يلزمنا نحصر الحيوانات بتاعنا لفصل الصيف ولفترة الصيف، وبالتالي انه من ماي نكون محضرين رواحنا باللقاحات اللي لازم نعملوها، بالتحذيرات سواء كان في الزرايب والا في الاكل، يكون حاضر ما قبل كيفيه التزود بالماء، كيفيه تقييم الحيوانات بالماء، لازم يكون اللي يتحصر قبل فصل الصيف باش ما نقوش في الاشكاليات هذه والاخطار هذه.
1: هذه بعض يعني التوصيات اللي نحاولوا ديما
0: نوقف
1: نركزوا عليها.
0: التسيير باش ما ننسوش التسيير كما قلنا، حاولوا نجنبوا نقل الحيوانات في ظرف في فترات الذروه اللي هي كما نقولوا احنا من 9 نتاع الصباح حتى ل 4 نتاع العشيه، ولا نقولوا نقل الحيوانات حتى اللي مش ينقل حيواناته بسيارات من مكان لمكان، ماذا به ياخذ ديما فتره الليل باش ينقل الحيوانات هذه باش نبعدوهم بقدر المستطاع على اشياء في فترات سخانه كبيره.
1: واضح
0: ايضا
1: دكتور. بربي باش نسألك سؤال، معناها للناس اللي نشوفوهم عادة يتنقلوا بالحيوانات في إطار البحث عن المرعى بين المدن، واللي يبدو عادة في مناطق تكون يعني مفتوحة، معناها في الرعي بعاد على الأشجار، بعاد على السكان، بعاد على يعني ما فماش غابات تكون قريبة منهم، الناس هذوما كيفاش يتعاملوا معناها في موجة الحر مع الحيوانات نتاعهم إذا كان لا متوفر زرائب، معناها الزريبة ما تكونش مهيئة كما التوصيات اللي كنت تحكي عليها، الماء عادة ما يكونش متوفر برشا معناها في المناطق هذه، دونك شنية كيفاش ينجم معناها يتعامل إذا كان دهمته موجة حر معناها استثنائية؟
0: هو اللي متعودين عليه قبل انه الخيانه زوما الخيانه مربينا زوما اللي هم يتنقلوا من مكان لمكان، كانوا ديما يتنقلوا فتره الصيفيه الى الشمال، وكانت انه الطقس في الشمال اقل درجات حراره من اللي نشهدوا فيه ما بين عام اول وسنه. السنه وصلت درجه حراره كبيره. احنا نشوف فيه انه حتى الحيوانات نتاعهم انها بالرسمي قاعده ترهق بصفه كبيره ياسر. الخيانه زوما هم الاغلبيه نتاعهم حتى يحطوا ديما بقراب في اماكن السقي وقراب للوديان والا العيون ولا كذا، استعمال الستير نراهم مش يكون خطير على حيواناتهم، وما يخليش الحيوان ياخذ غرضه من الماء لانه يعني الماء سخون برشا. ننصحهم توا بانهم عود يفكروا في مظلات متنقله، انها الزريبه يحط الزريبه بتاعه وتكون ثم مظلات متنقله من بقعة لبقعة، كل ما ينقل الزريبة ينقلك المظلة ذيك باش على الأقل يوفر نسبة قليلة من الظل اللي يتنجم الحيوان يتخبى تحته ولا يتدرج تحته على أشعة الشمس، لأنه راهو اللي مش يخلي الغلمة بتاعه في الشمس في الصيف هذايا صعيب ياسر باش إنها تشد حتى كان لكحت باش تبقى ديما تذوب وديما تعاود، والعشرة بالحرارة دي راهي مش تلوح باش تكون خسائره كبيرة. استعمال المظلة مهما كانت تكلفتها هي ماهيش باش تطيشها، هو مش يبقى يستعملها طول العام، ممكن يخبيها ويستعملها العام الجاي، وانها تمنعه باش انه تكون خسائره كبيره في مساله انها النعشه ما تشدش تلقى حتعاود والا تلوح.
1: واضح. دونك هذه بعض ربما الحلول الظرفيه، ولكن في نفس الوقت هيك معناها حتى كي باش تكلفوا معناها مظله ينجم يبقى يستعملها شتي والا صيف، معناها عنده ينجم وقت اللي بيظهر له
0: في الشتاء ما يستعملهاش لانه ما يتحكاش درجه الحراره ماهيش كبيره، لكن في الصيف انه توا ولينا تحت درجات حرارة، احنا في تونس يعني كي نحكوا 3 سنين التالي و4 سنين ما كناش متعودين بدرجة حرارة نحكوا على 46 و48 في الظل، فما بالك في الشمس.
1: واضح.
0: الشمس ممكن ياسر ونزيدوا حتى 5 وحتى 10 درجات قريب، يعني درجات حرارة كبيرة ياسر مهما كان نوعية الحيوان ومهما كان تحمل الحيوان، راهو ديما مش تكون ثم أضرار حتى ما تبانليش السنة ولا ما بانتليش توا، أما مش تكون أضرارها يعني المخفية اللي مش تظهر لي بعد مدة.
1: واضح واضح. باهي دكتور، هات نزيدو نكملو، احنا مازال عندنا بعض الدقائق.
0: ايضا انه الاستعمال مثلا اللي عندهم البقر ماذا بيه انه يحاول يحلب بكري ويحلب مؤخر، يحاول يبعد قدر المستطاع لانه يستريسي ويجهد الحيوان بعمليه المسك وعمليه الحلبان. ايضا كما حكينا عن الرعي
1: هو دكتور معناها في السياق هذا، هل ينجم يكون قادر على انه يخلي معناها مش لازم عمليه الحل بالنسبه للنهار هذايا في اطار وقايه الحيوان من الاجهاد والا
0: لا؟ ما نجموش لانه خاصه نحكوا على الابقار والابقار الحلوب، لانه لازم تحلب، اما كانش مش ولي ثم ضرر على الزراعه بتاع البقره يكون ثم اشكاليات اخرى.
1: اي واضح.
0: سواء البقر والا
1: هو علاش انا سالتك السؤال هذا، لانه لو حتى اللي يقوموا بجمع الالبان الاخرين واللي معناها في القطاع هذا عندهم مشكله كبيره ليمات هذوما مع قصان الضوء.
0: لكن احنا ممكن اكثر حاجه نحكو على
1: الحيوان.
0: صحه الحيوان وحياه الحيوان
1: بالضبط. اي دونك هنا
0: لانه هو مهما يكون هو كائن حي كما انه يحس ويتالم يشعر وبالتالي
1: ومطلوب منه يستمر. معناها احنا تو مطالبين باش نستحفظوا عليه باش يستمر معانا.
0: مسؤوليتنا ايضا ايضا كل مربي حيوان وكل مالك حيوان بالمسؤوليته انه يرعى الحيوان بتاعه ووفر له يعني الحوايج الدنيا بتاع انه باش يعيش في براحه على الاقل. باش نحكوا عليك لكن حوايج الدنيا.
1: تفضل دكتور. مازال عندنا بعض
0: الامكانيه في التسيير. في التسيير ثم امكانيه اللي عندهم الامكانيات كما قلنا يرشوا الزرايب الارضيه نتاعهم يرشوا حتى فوق الزرايب. وثم شكون عنده امكانيه خاصه في البقر اللي عنده برشا بقر راهو ينجم يعمل لك الرشه شات ولا البخاخات الصغيره اللي كل مره تبخ شويه ماء على ظهور البقر ولا على حتى على ظهور.
1: معناها كيما تعمل العصافر للارض تنجم تعمل عصافر صغيره لل
0: شويه تكون هي مبرمجه فاهم الفري تبخ في فتره معينه انها تخلي اكثر رطوبه في المكان هذاك مع تزيد انه هو مهول تتحرك الماء الهواء يتحرك الهواء مع شويه بلل تولي ثم هواء منعش للحيوان.
1: واضح واضح دكتور. بي دكتور انا قبل ما نختم معاك حبيت نرجع فيدباك الصغيره عليه طبعا ما تم تقييمه من فعاليه ومخاطر الصحيه اللي تم الحديث عليها في جلسه عمل خصصت لدراسه تتعلق بتلقيح ضد مرض السل لدى الابقار يعني في اطار القطاع المنظم التابع لديوان الارض الدوليه. باش نرجعوا فيدباك ربما للمرض هذايا وايضا اعتماد التلقيح البي سي جي ضد مرض السل لدى الابقار كخيار معناها واعد وفعال للحد من انتشار الامراض هذايا ان شاء الله في الحصه القادمه باذن الله. لكن حبيت نسال اذا يعني توجد عندنا حالات معناها من الامراض هذايا في الفتره هذايا من الامراض اللي تمس مباشره الحيوانات نتاعنا كيفاش نتعاملوا معها معناها في الاطار العلاجي خاطر الوقائيين ما عادش نجمه الوقايه مع غير ممكنه هكا واللي
0: هو بالنسبه للمرض السل عند الابقار يعني
1: اي بالضبط
0: هو مرض السل عند الابقار ما ثماش في علاج. انا العلاج برجع يعني للاجراء المتبع في تونس انه العلاج مخصص كل الانسان يعني نخافوا اذا نستعملوا العلاج عند الابقار اول حاجه انه التكلفه غاليه ونخافوا من انه الانتيبيو ريزيستانس انه الجرثومه او البكتيريا تتعود على الدواء وبالتالي كي نستعملوا باش نعالجوا الانسان يعني البكتيريا
1: تولي تقاوم
0: يعني مقاومه وبالتالي انه ما عادش عندها الدواء ما عادش عنده تاثير. في تونس انه كل حاله اصابه او اشتباه كبير في اصابه المتبع انه يقع ارسال الحيوان الى المسلخ وبعد الذبح يقع التثبت من ان
1: دكتور صوتك تفضل الصوت كان يقطع شوي.
0: هل انه الجسم يعني اللحوم حامله كليا ولا جزئيا لمرض السل وحسب يعني درجه الخطوره يا ما يقع استهلاك اللحوم او اتلافها كليا او جزئيا هذاك بعد الفحص وبعد انه يعني المساله يعني يكون الطبيب البيطري على مستوى المسلخ هو الوحيد القادر على انه يتخذ القرار بعد عمليه فحص اللحوم.
1: واضح دونك هنا هذه معناها تخرج مع فترة الجهد الحراري والنجم نكونوا قادرين على سيطرة متاح عليها وقت اللي نتوجه للمسالخ اللي هي بطبيعة الحال عندها كما احنا نقولوا بروتوكول كامل للتخلص من الحيوانات المريضة والحاملة لهذا الفيروس.
0: هو ثم إجراءات حتى عملية نقل حيوان من المنزل منزل مربي ولا المالك إلى المسلخ تكون ثم إجراءات ثم وصل مسلك ثم يعني يحدد فيه مكان انطلاق الحيوان إلى مكان الذهاب وأيضا حتى عملية الذبح تكون في آخر العملية يعني آخر حاجة ذبح مش حتى لا قدر الله أنه سمى المرض بعد يكون عملية تطهير وتكون اللحوم اللي قابله خرجت وما عندهاش فيها حتى ضرر.
1: واضح دكتور. بي دقيقة ونختموا فيها حوصلة كاملة ونصيحة معناها تختزلها في هذا اللقاء للمستمعين متاعنا وأيضا لمن يتابعنا على البث الرقمي. تفضل دكتور.
0: هو في دقيقة أنه في ظل التغيرات المناخية الكبيرة لتونس ولت من جانفي حتى آخر أوت لما درجة حرارة كبيرة لتنرج مرات تفوت يعني قدرة الحيوان على التحمل، وبالتالي أنه يولي الحيوان معرض لأخطار تنجم تنقص له في الإنتاجية متاعه، وإلا توصل حتى أنه ينفق ويموت ويخسر يخسر المربي نهائيا. في ظل ذلك كل المربي مطالب باتخاذ بعض الإجراءات يوفر له بقعة مظلة، بقعة مهوية، الماء يكون متوفر ياسر، ويحاول يبعده في أوقات الذروة على أنه يكون متعرض لأشعة الشمس ومتعرض للسخانة باش أنه الحيوان يحافظ على جسمه ويكون قادر على التخلص من الحرارة الزايدة، وبالتالي الإنتاجية متاعه تكون في المستوى، وأيضا المردودية متاعه كانت تنجم تخلص الفلاح وما يخليش يخسر، وأيضا أنه ما ثماش نفوق يكون الفلاح وتكون خسائر كبيرة.
1: بي
0: ريهام صبي
1: دكتور يعني كليمة صغيرة بالنسبة للحيوانات اللي تكون قريبة عادة من الحرائق ويكون فما برشا دخان وفما برشا تأثر، كيفاش تكون عملية ربما إنعاشها وإلا تقويتها معناها في
0: هو شوف بالنسبة لهذه أن تحاول أن تبعدها على مصدر الدخان، بعدها على مصدر السخانة، إذا هي سخونة تحاول تبلها حتى بكوفيرتها مبلولة وإلا بحاجة بخرقة يعني قماش مبلولة، صب عليها الماء البارد، تحاول أنه إذا ثم إمكانية بتاع أنه ثم أكسجين أنه نعطوها شوية أكسجين باش أنه نخلوا الرواري بتاعها تتخلص من الدخان اللي دخللها، وانه بالتالي انه ننعشها. اللي ننصح به ايضا انه كل مربين الحل يحاولوا قدر المستطاع انه يحطوا الحل نتاعهم في اماكن قادرين يوصلوا لها لا قدر الله ثم حرائق باش يحموا الحل نتاعهم، وكل المنازل الموجوده داخل الغابات ولا قريبه من الغابات ماذا بين المواطنين نتاعها يحرصوا حول المنازل نتاعهم ويبعدوا اكل دش وكل البقايا نتاع الحطب وبقايا نتاع الاشجار، باش على الاقل لو كان حصلت المشكله يكون انه المنزل نتاعهم في مسافة بعيدة على الحرائق هذيك ما توصلهمش الحرائق هذيك.
1: هذا هو دكتور، يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي يلطف ببلادنا. شكرا ليك، إن شاء الله المنفعة حاصلة لكل مستمعينا وربي يحفظ الناس الكل. إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإنذار خير الشارني.
1: عسلامة، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. حدث ورأي، موعد جديد اكيد على موجات راديو الكيف. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعتين في موضوع جديد. موضوع هو في حديث الساعة الحقيقة، لانه نهاية الاسبوع المنقضي شفنا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي صار، في برشا اخبار، برشا إشاعات، محاولات، صفحات تنشط في الداخل وفي الخارج. وصلنا حتى معتها ترويج إشاعات وترويع عائلات في نفس الوقت، بث الفتنة، البلبلة، وقت اللي تتحول وسائل التواصل الاجتماعي وإلا وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ نجاح سالم عنده رأي في الموضوع تو بعد، هو بطبيعة الحال باش يصلح لنا نصوره. وقت اللي تحول الوسائل ولا الوسائط هذية إلى مصادر لترويج الإشاعة ولبث الفتنة والبلبلة، كيفاش الدولة يلزم تتعاطى مع مثل هكذا ممارسات؟ هذا موضوعنا الرئيسي لليوم في حدث ورأي، باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي رافقني كالعادة في القراءة والتحليل مواضيعنا. عسلامة ومرحبا أستاذ، أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذا في الكيف، خاصة اللي عندهم الضوء، لأنه ما نتصورش اللي ما عندهمش الضوء مش باش يستمعونا مع الأسف.
1: مرحبا بك أستاذ، شكرا لك. دكتور ياسين سلامة الأستاذ الجامعي أيضا حاضر معنا في القراءة والتحليل موضوعنا لليوم، مرحبا ياسين، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أخت خيرة، تحية لك وتحية كل متابعي راديو الكيف، وتحية للصديق والزميل ناجح.
1: شكرا لك وبارك الله فيك على حضورك معنا زيدا أستاذ ياسين سلامة. كما قلت في موضوعي مس الرأي العام اليوم، أكيد فما يعني فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وقت تحيد على يعني تحيد على الطريق، خلينا نقوله تحيد على الرسائل وإلا المضامين اللي تم العمل عليها في الوسائل هذه، أكيد فما قوانين محددة منظمة للفضاء الرقمي هذي أستاذ نجاح سالم. بطبيعة الحال مش حاجة هكيكة مسيبة نجم نتعامل معها في مواضيع كما قلت تنجم تكون مصادر للفتنة والبلبلة، لأنه فما قانون يحدد النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. باش ننطلق من الجانب القانوني معاك أستاذ، وبعدك أكيد باش نمشي في برشا تفاصيل، تفضل.
2: فعلا هو سيدة خيرة بالنسبة للقانون موجود في تونس أو حتى قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ربما بطريقة استباقية، المشرع التونسي سواء تعلق الأمر في القضايا المدنية والقضايا الجزائية ربما كان خطر مسألة الإشاعة ومسألة السلب ومسألة كل ما من شأنها أن يضر سواء بالأشخاص أو بالدولة، مع الأسف نظرا للتطور التكنولوجي لاحظنا لكون العديد من الوسائل المعتمدة تكنولوجيا ومن بينها ربما الصيحات الأخيرة المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا سميتها مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل في رسالة الدكتور عنتاي توسن لما على خاطر المواقع، بمعنى أن لا نختار ساعة على ساعة خبر يظهر لنا ونحن ما نش في حاجة لي ساعة على ساعة، نحن ندخل الموقع وإلا الخبر وإلا المسألة ما وإلا نقروها ولا نتفرجوا في فيديو ما ونحن لسنا في حاجة لي. قياسا بماذا سيدة خيرة؟ قياسا مثلا تونس موقعها مثلا شمال إفريقيا، نحن ما حطيناش تونس في شمال إفريقيا بقدر ما وهو معطى موضوعي. هذيك كيفاش ولينا نتعامل وإلا أصبحت تتعامل معنا أو يتعامل مسيرو شركات مواقع التواصل الاجتماعي معنا وكأنه يفرضوا علينا حاجات نحن لسنا في حاجة لها. هذا من ناحية هذا على المستوى التقني. على مستوى القانوني توا واللي هو في علاقة بما تفضلت به سيدة خيرة مشكورة، لاحظوا لكون العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اللي موجودين خارج تونس، إن أردنا أن نحصل حديثنا على الدولة التونسية لاحظنا الكون هم يختلط الحبل بالنبل في حديثهم، حتى أننا لاحظنا في المدة الأخيرة أنه أصبحنا نتداول وإلا نتفرج وإلا نتكلم، نتداول لأنه فما ناس تنشر ونتفرج لأني أنا لولي تجيني في دي فيديو وإلا نتكلم فما ناس تتعلق إلى آخره، وهذه ثلاثة حاجات على الأقل في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي نجم نعملوهم. بدأت تتداول في مسائل ليست لها علاقة بالواقع، ليست لها علاقة بالصحة، ليست صحيحة بكل بساطة. مع العلم أن نرى هل مثل هذه ولا هالموجة مرينا بها في فترات في تونس. السيدة خيرة، سأضرب لك مثلا، وهذه ربما على الأقل المثل هذا ولا غيره ونجم نعطيك برشا أمثلة تعرضت له في رسالة الدكتوراه التي كان عنوانها مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام. يعني لاحظت كونه في علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي نجم نأثر فيها، والتأثير هذاك بعدة وسائل من بينها الإشاعات. الإشاعات هذه في تونس مش أول مرة. عندنا مثلا يوم 27 جوان 2019 خبر وفاة رئيس الدولة على إثر واقعة صحية تنقلته ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي وإنما قنوات أخرى فضائية لن أسميها الآن نظرا ربما القانون يمنع عليه، وأنا أحترم القانون ودائما أبن في علاقة بالقانون. هذه الإشاعات موجودة أيضا وتواجد قبل في تونس. يوم 10 جوان 2022 تصريح صحفي لأحد الصحفيين، التصريح الصحفي لأحد الصحفيين على إحدى الفضائيات أن رئيس الجمهورية قد طالب تدخل المؤسسة العسكرية اتحاد الشغل. هذه طلعت إشاعة. ثلاثة أخيرا وليس آخرا في حقيقة الأمر، دعوة والي ساقس في وقت من الأوقات اللي هو الوالي السابق، وكرر الرجاء أن الوالي السابق مش تولي زاد إشاعة كون الوالي الحالي، وكرر الوالي السابق لإغلاق فيسبوك عليه على أثر تداول خبر حرق إحدى المصبات أو مصبات الفضلات المغلقة في 16 نوفمبر 2022. ريت هذوما بكلهم وما أشبه الأمس باليوم ولعلك حتى وإن لم تصرحي سيدة خيرة بالإشاعات التي تم
1: باش نجوها تدريجيا بتبيع
2: أستاذي، وإنما تشبه كثيرا الثلاثة أمثلة التي أنا تحدثت عليها في رسالة الدكتوراه وهذا يمكن منذ 6 سنوات التالي ولا 4 سنوات في كل الحالات. اللي حبيت نقوله كون الإشاعة أصبحت الخبز اليومي على هذه المواقع الاجتماعي لدرجة أنها ولت تقلق الرأي العام أو جزء منه حتى أكون صادقا، وتقلق أيضا الناس التي لا تبحث عن البرز ولا تبحث عن الإشاعة ولا تبحث عن بث البلبلة ولا تبحث عن السلبي ولا تبحث عن الإساءة سواء كان للأشخاص أو للدولة التي الإشاعة وإلا البلبلة وإلا ما يسمى بالسلبي إلى آخره مؤثرة قانونا، مؤثرة قانونا بمجلة الالتزامات والعقود التي كما قلت أنه تم سنها عام 1906 أي قبل ظهور هذه الموجة وهذه الطرق البديلة للتواصل مع الناس بعد ما كنا نتعامل بالحمام الزاجل وبالدخان إلى آخره، واللي نتوب مواقع اسمها مواقع التواصل الاجتماعي. أي منذ سنة 1906 سيدة خيرة نظمت مجلة الالتزامات والعقود، نظم القانون التونسي مثل هذه المسائل، إضافة إلى ذلك المجلة الجزائية، إضافة إلى ذلك في جزء منه وإن كان هذا النص القانوني فيه أخذ وجذب فيه معه وضد اللي هو المرسوم 54 نظم أيضا مسألة الإشاعات ومسألة ما يسمى ببث البلبلة لإدخال الفوضى في الدولة.
1: نعم واضح أستاذ. يعني نمشي معاك أستاذ ياسين سلامة، كما قلت نهاية الأسبوع ناس الساعة يعني مشكل الماء والضوء، احنا نتحدث على الماء وتحدثنا في اكثر من مناسبة ولعل اخرها الاسبوع الماضي انا مثلا في استوديو ناس تحدثنا على مشكل الماء، لكن وقت يصير توظيف المشاكل هذية مثلا انقطاعات مثلا نمتع الكهرباء وستيك خرجت ووضحت علاش صار الانقطاعات هذية واللي مشي كان في تونس بركة اكيد فما دول اخرى، وعطات شنو الاسباب اللي خلت لابد انه القطع الارادي الدوري هذية للكهرباء اللي عنده اسبابه، لكن انه ناس تولي توظف المسائل هذه اللي تقلق أكيد التوانسة لكن تولي توظفها من أجل بث الفتنة والبلبلة هذه هو اللي غير مسموح به. وقت اليوم تخرج إشاعات ويصير ترويج إشاعات كما صار مثلا على سجن المساعدين واللي صار وحريق وغيره خرجت الناس وخرجت الأهالي وخرجت العائلات، راي ناس تنقلت معناتها في درجات حرارة 48 49 وحتى 50، رانا نتحدثوا من ولايات متاع مئات الكيلومترات تنقلت من ولاية الولاية في الطقس هذيك وفي السخانة هذيك باش يطمنوا على أولادهم. على خاطر فقط فما إشاعة هي السبب، ووائل الهيئة العامة للسجون والإصلاح معتها خرجت البليغ ووضحت معتها للرأي العام، وفما حتى أهالي استثنائيا تم تمكينهم من زيارة يعني أبنائهم، وخذوا بعين الاعتبار الهيئة العامة للسجون والإصلاح معناتها فما أمور إنسانية زادة تم يعني اتخاذها وإجراءات استثنائية في زيارة الأبناء متاحهم للإطمئنان عليهم. هذا زادة ماهوش مقبول، وقت اللي زادة صفحات في الداخل وفي الخارج وفيديوهات والحالة الصحية لرئيس الجمهورية ومرض رئيس الجمهورية وغيره، ومعنتها أخبار ما أنزل الله بها من سلطان، وتجي الإجابة ليلا وقت اللي خرج رئيس الجمهورية في زيارة المركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وأيضا كيف كيف كان أدى زيارة إلى منطقة قنطرة بن زارت بمعتمدية قلعة الأندلس، ولهنا تفندت الإشاعات ذي الكل. أستاذ ياسين سليمة، هذية معناتها وقت اللي تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصادر لبث الفتنة و البلبلة، لهنا لابد يظهر لي انه الدولة تتحرك في هذه ويقع وضع حد لمثل هذه الممارسات. تفضل استاذ.
3: شكرا اخت خيرة، انا نحب نجدد يعني شكري وامتناني على الاستضافة اللي وجهتها لنا باش نساهموا في هذا البرنامج وفي هذه الحصة، وسعيد جدا اليوم باش نتناول موضوع أصبح يهم كل أسرة تونسية، بل كل مواطن تونسي يستعمل ويتابع شبكات التواصل الاجتماعي. ونحب نبدأ بآية قرآنية قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه يعني نعم. آية من سورة الحجرات الآية نعم. عدد 6، ولهذه الآية الكريمة يعني تلخص مبدأ أساسي في التعامل مع الأخبار وهو التثبت قبل الحكم أو النشر. مع الأسف اليوم أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية، نستقي منها الأخبار، نتابع الأحداث، نتبادل الآراء، بل أصبحت نحب نقول أكثر في كثير من الأحيان المصدر الأول للمعلومة قبل ساعات قبل وسائل الإعلام التقليدية.
1: نعم.
3: لكن في المقابل تحولت هذه المنصات أحيانا إلى فضاء تنشر فيه الأخبار الزائفة والإشاعات بسرعة غير مسبوقة، وهذا اللي ما لاحظناه يعني في الأيام الأخيرة الفارقة، وهو ما قد يخلق أو خلق حالة من الخوف أو البلبلة أو حتى الاحتقان داخل المجتمع التونسي. وشفناه هذا حالة الفوضى وحالة الاحتقان اللي عشناها مؤخرا، وذكرت بعض الأمثلة اللي على غرار سجن المسعدين وعلى غرار الأخبار الزائفة التي يعني نشرت بعلاقة بصحة السيد رئيس الجمهورية وما تبعه. ولذلك اليوم السؤال المطروح هو كيف اليوم يمكن أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي دون أن نتحول أحنا راو نحكيه على المجتمع التونسي إلى ضحايا أو أدوات مع الأسف لنشر الإشاعة. اليوم الإشاعة ليست ظاهرة لحقيقة جديدة،
1: صحيح.
3: منذ القدم كانت المجتمعات تعرف الأخبار الغير المؤكدة، لكن الفرق اليوم هو سرعة الانتشار، وهنا الخطر. قد يحتاج اليوم الخبر يعني الخبر الكذب في السابق إلى أيام أو أسابيع حتى يتم نشره، لكن اليوم قد ينشر في دقائق ويصل إلى ملايين الأشخاص، وهذا يرجع إلى عدة أسباب، منها سرعة النشر، سهولة إعادة المشاركة، غياب التثبت، البحث عن السبق، الناس الكل ولاو يلوجوا على السبق والسبق في نشر الأخبار. اليوم زاد ما يزمناش ننساو زاد الخوارزميات التي تروج للمحتوى المثير، ولذلك اليوم يمكن أن نقول أن المعلومة الكاذبة تركض بينما الحقيقة تمشي.
1: نعم.
3: هذا اللي حابين نقوله. لكن اليوم علاش نصدقوا زاد الإشاعات؟ هناك العديد من العوامل النفسية اللي تفسر ذلك. الإنسان بطبيعته يميل إلى تصديق الأخبار التي تثير الخوف، يميل أيضا إلى مشاركة الأخبار الصادمة، إلى نشر ما يوافق ساعات قناعات زادة، الثقة زادة في الشخص اللي يعني مع الأسف ساعات نقوله نعرفوه السيدة ذاك هاتن بارتاجيه عليه، وخاصة ممكن ياسر الشخص ذاك ما يكونش مختص في الميدان، لكن احنا هاكا نعرفوه يقعد يبارتاجي في اخبار وفي اخبار ما نعرفوش على المحتوى نتاعها. ولذلك اليوم نجد ان كثيرا من الناس زاد قاعدين يكتبوا في وصلني نقط كلمه في مصدر موثوق في عاجل، هذوما النقاط اللي الكلمات اللي قاعدين نشوفوا فيهم، أكد لي أحد الأصدقاء دون وجود ساعات حتى دليل حقيقي. وطبعا الانعكاسات هذه على المجتمع، انعكاسات الإشاعة على المجتمع، الإشاعة ليست مجرد خبر كذب، بل قد تكون سبب في نشر الخوف، ضرب الثقة بين المواطن والدولة، بين المواطن ومؤسسات الدولة، الإضرار بالأشخاص، تشويه السمعة، إثارة الفتن، التأثير على الاقتصاد، التأثير على الاستثمار، الإضرار بالسياحة. واليوم احنا قاعدين يعني والله يعني نعطيكم يعني معلومة، انا قاعد يعني نتوصل بالعديد من الرسائل من الخارج يقولوا لي شنو الوضع في تونس، شنو الوضع يعني باش نجموا زعما نجي وزعما الضوء موجود، زعما الاستقرار موجود، ونحاولوا احنا نطمنوا بكل ما أتينا من قوة، إيمانا منا بهذه الدولة، إيمانا منا بمؤسسات الدولة. وهذا كما قلت راه ينجم يضر بالسياحة، التأثير على السلم الاجتماعي، وشفناه مؤخرا في ما حدث أمام يعني سجن المساعدين. ومن ألطاف الله يعني كونه نشكر وزارة العدل ومن خلالها هيئة السجون والإصلاح اللي قامت يعني بإصدار بيان وبلاغ. ويعني هذا الكل راه نحب نقوله اليوم كونه هناك العديد من الدراسات أثبت أنه الأخبار السلبية تنتشر أسرع بكثير من الأخبار الصحيحة، لأنها نرجع لك الجانب النفسي، لأنها تستفز المشاعر. وهذا راه شفناه مؤخرا كما شفناه في العديد ونبهنا ليه نبهنا ليه، قلنا راه اليوم مؤسسات الدولة من خلال يعني مكاتب الاتصال ومن خلال مكاتب الإعلام يزمها تكون يعني بصراحة جدار أمام هذه الاستفزازات، جدار أمام هذه الإشاعات، لأنه شفنا في وقت من الأوقات يعني مسوا حتى مؤسسات الدولة ومن خلالها مؤسسة ووزارة سيادية وزارة الداخلية، وخرجوا العديد من الإشاعات على يعني قيادات أمنية وقيادات يعني شهد لهم بالكفاءة وشهد لهم بنظافة اليد وشهد لهم بالوطنية، لكن مع الأسف كما قلنا الصفحات المأجورة والصفحات اللي قاعدة تبث من الخارج ومن الداخل، ما يزمناش نقول راه من الخارج بارك حتى من الداخل، اليوم هذوما هذه الصفحات يعني أصبحت تمثل خطر خطر رهيب على الدولة، خطر رهيب على السلم الاجتماعي، واليوم دور الدولة تنزيد نحكي فيه يعني
1: بالطبيعة. وهذا هو انت أحلتني مباشرة يعني للسؤال اللي باش نطرحه توا ونبدأ معاك أستاذ نجاح سالم، في هذه الكل وقت اللي تنتشر الإشاعة تلقى الأرضية الملائمة، ربما بمعنى أنه زاد وقت لليوم ما تكونش فما تعامل مع مصادر الإشاعة هذية، وقت ما تكونش فما هل أنه ولا خليني نطرح السؤال أستاذ نجاح سالم، هل ترى أنه اليوم ضروري أنه تكون فما طريقة جديدة للاتصال المؤسساتي وقت اللي تصير كما صارت يعني هالإشاعات ذي للفترة الأخيرة، يعني طريقة الاتصال المؤسساتي خاصة بالنسبة كما المؤسسة دي مؤسسة رئاسة الجمهورية، كيف إنه زاد رئاسة الحكومة اليوم تكون معناتها عندها اتصال كيف كيف وتغير في طريقة الاتصال متاعها وتتعامل مع وسائل الأعلام العمومية والخاصة، وأنه الناس تتدخل وتحاول أنه توضح للرأي العام بسرعة، يعني زادة والسرعة في التعامل مع إذا كانت فما أخبار كما اللي عشناها مؤخرا. أهمية العملية الاتصالية ككل أستاذ نجاح سالم، كيفاش نجموا نتعاملوا معها المسألة هذه؟ تفضل.
2: هذا يدخل تحت باب ما يسمى بالإشاعات والتعاطي معها.
1: أي.
2: إن أردنا أن نختصر موضوع الحصة في الإشاعة، لأنه موضوع الحصة متشعب برشا وربما الوقت ما يجزيناش. الإشاعات والتعاطي معها قبل التطرق إلى المسألة هذه بعجالة سيدة خيرة. وثمن ما قاله سي ياسين سلامة مشكورا في علاقة بالإشاعات. فالإشاعة وأي إشاعة تتطلب على الأقل جزئين في إطار معادلة إكواسيون بلغة سيانتيفيك اللي من بينهم سي ياسين، اللي هي يا موضوع مهم وإلا أشخاص مهمين. هذا ما واحدة منهم، ومعاهم ثم غموض حول الحدث أو الموضوع، وهذا اللي توفر مؤخرا. عندنا غموض، ما عندناش ما يسمى بأكل وضوح في المعلومة، ما عندناش شكون يعطيك المعلومة الصحيحة، وهذا مربوط في كيفية التعاطي معها. منين نستقوها نحن المعلومة الصحيحة؟ من أصحاب الشأن. منين نستقوها المعلومة اللي هي تشفي الغليل ولا تفند الإشاعة؟ من الناس المعنيين بها. مثلا إن تعلق الأمر بالتعليم الابتدائي، مبدئيا وزارة التربية. إن تعلق الأمر بالتعليم العالي، فالمسألة تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن تعلق الأمر بالسجن وما شابهه، لأنه المسألة إما وزارة الداخلية أو وزارة العدل. وإن تعلق الأمر بالشأن العامي، فإنه تنجم تتدخل في رئاسة الحكومة أو حتى رئاسة الجمهورية. في هذه الحالة هذايا اللي يخلي المواطن وإلا المعني بهذه الإشاعة بطريقة غير مباشرة يطمئن. المعني بهذه الإشاعة إيش معناتها؟ معناتها اللي بث الإشاعة ينوي التأثير عليه من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. هذا معطى أهم. هذا كيفية تعاملنا مع الإشاعات. المعطى الآخر سيدة خيرة، راهو قلنا ثم معادلة، أي موضوع مهم ولا أشخاص مهمين، وفي الآن نفسه يلزم يظافر معهم مسألة الغموض حول الحدث أو الموضوع. معناتها لو كان جاء واحد من الجزء هذه يسفر، معناتها ما فماش موضوع مهم أو موضوع مهم وانتفه، إذن الإشاعة تضمحله. ولو كان جاء أيضا الغموض، ما هوش كل كلمة، ما هوش اللي موجود برشا بلغة الإعلام، ما فماش بازة كل الضجة تعمل النحلة والحس إلى آخره، نفس الشيء الإشاعة تضمحل. بمعنى أوضح، في علاقة بسؤالك سيدة خيرة، عندنا على الأقل أقول، وأنت سيدة العثيرة تقريني في هذا لأن اختصاصك إعلام أكثر مني. أنا عارضا تعرضت ربما للإعلام التقليدي ولا للإعلام الحديث، لكن أنت تفهمي ونحن في منبر إعلامي وزملائك أيضا يفهموا في هذا أكثر مني، لكن حبيت أقول كونه على الأقل بطريقتين اثنتين، إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. أنا لاحظ أن التعامل مع إشاعة مرض رئيس الجمهورية، وعلى فكرة المرض لا أتمناه لأي مواطن من مواطني الجمهورية التونسية، التعامل معها جاء الرد بطريقة غير مباشرة من خلال خروج رئيس الجمهورية في غدير القلة وغيره من المناطق في تونس حتى يبين كونه ها أني موجود. بمعنى أوضح أنه اختار المسألة الثانية، أي أنه الموضوع المهم أو بالأحرى الشخص المهم موجود وليس مريضا. اثنين، غموض حول الحدث أو الموضوع. بمعنى أوضح، بما أنه الشخص المهم موجود، إذن نتيجة لذلك أن الجزء الثاني من سبب انتشار الإشاعة في المعادلة متاحة موش موجود أيضا، وهذا ما تم في تونس بطريقة غير مباشرة. لكن سؤالك اتطرقنا لي في العديد من المرات وفي العديد من المناسبات، وقلنا لابد من تغيير كيفية تعامل مؤسسات الدولة مع الإعلام، سواء العمومي كما قلت سيدة خيرة أو الخاص. لكن المسألة هذه مع الأسف ما زلنا موصلنا للهاش. بمعنى أوضح وأدق، أنه حتى وإن صرحت الهيئة العامة للسجون أنه لا يوجد سجن، وتم تمكين بعض الأولياء أو بعض أولي الأمر من دخول السجن إلى آخره، فإن ذلك البيان بتاع الهيئة من المفروض يكون على إثر بيان آخر صادر عن سلطة الإشراف والممثلة في وزارة العدل، وهذا ربما يتطلب فيما يتطلب سيدخل الرياكتيفيتي، لكن أنا الرياكتيفيتي أكل فعل تفاعل، لكن في الآن نفسه يكون حيني تفاعل، لكن في الآن نفسه يكون يشكل الغليل تفاعل، لكن في الآن نفسه ما يخليش الأستاذ، خلينا من الناس المتطفلة. وأنا ربما أنا أمي معك في الفيسبوك ما هبطت حتى شيء على ذلك، لأني حسيت من لو المرة المسألة ما تجدش ما تماش معلتها هيك، لكن هذا
1: ما عرفت عليه أستاذ، لأنه إحنا مثلا من موقعك أستاذ نجاح سالم ولا من موقعي ولا مثلا سياسيين ولا برشا ناس معناتها نعرفوا اللي لابد أن ناخذوا المعلومة من المصدر متاحة ساعة مصدر الرسم متاحة ما نتسرعوش ناخذوا وقتنا ونتأكدوا من المعلومة قبل أن باش نبارتاجوا ولا باش نتفاعلوا ولا اللي هو هذا ربما الفرق بينه وبين أنه ناس أخرى معذورين زي دراو انه كي جي معناتها عائله تسمع ولدها راهو كذا الناس باش تتحرك وباش تسرع باش تمشي ما عندهاش وقت باش تثبت ولا باش تاخذ وقت، هذا ربما الفرق. فقط حبيت نضيف انه راهو معناتها مباشره بعد اللي صار ونطق رسمي باسم الهيئه العامه للسجون والاصلاح خرج حتى في وسائل الاعلام من بينها الاذاعه الوطنيه وتكلم معناتها في تصريح اكيد على اللي صار. تفضل استاذ.
2: وهذا مشكورا وبل بالعكس هي الحاجه اللي انا لاقت استحساني وإن كنت ربما لهنا مانيش باش نقيم العمل نتاعهم اللي هما أدرى بظروف عملهم وهما كذا، لست مختصا في السجوني وإنما هما يعرفوا الظروف نتاع العمل نتاعهم ويعرفوا كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات، وصارت راه في السجون حتى في سنوات سابقة قبل الثورة أصلا في تونس، وأزمات صارت وسمعناها حتى في برامج تلفزية، وكيفية التعامل الأمنيين معها وكيفية التعامل الإطارات ولا الوحدات السجنية معها ولا الناس الموظفين في الوحدات السجنية معها. في كل الحالات اللي حبيت نقوله لكونه هذا ما نتمناه ولا نسعى ليه، لكن اختارت المؤسسات نتاع الدولة أن تتعامل ربما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تتعامل بالصمت في علاقة ببعض الإشاعات، هذا ربما خيارها، إلا أن العديدين العديد من الناس والمتابعين يقول لك راهو غير كافي، الرجاء كل الرجاء أنه نحب ونستقو، أنا شخصيا نحب نستقي العديد من المعلومات حتى في تدريسي مثلا، نجم يجيني سؤال أستاذ تكلمنا بربي على كذا كذا، تحكي على القانون الإداري، تحكي على المؤسسات تاع الدولة، تحكي على الإدارة، لكن الإدارة هاني كيف نمشيها تطفيني، هاني الإدارة كي نكلمها كذا، هاني الإدارة كيف تتكلم في التليفون كذا، هذا يدخل في الإدارة هذا كذا، بمعنى أوضح أنه خلينا باش ما نزيدوش الطين بلة، الرجاء كل الرجاء من مؤسسات الدولة كلها أن تتعامل بطريقة حينية وبطريقة فاعلة في علاقة بما بمثل هذه الظواهر السلبية التي ما فتئت تنتشر في تونس. مع العلم أختم حتى لا أحتجر الكلمة على أستاذ الجليل ياسين سلامة، أقول له في وقت من الأوقات لما كنا في الجامعة السيدة خيرة ونحن طلبة وربما لازلت طالبا إلى حد الآن، نقول كونه تقاس درجة تخلف الشعوب بمدى انتشار الإشاعة في أوسطها.
1: صحيح أستاذ ياسين، اليوم يعني كيفاش يلزم التصرف ولا التفاعل ولا التصدي للظاهرة هذية خاصة من قبل مؤسسات الدولة. أستاذ ياسين سليمة تفضل.
3: فعلا هو اليوم دور الدولة هام في مواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة، خاصة يعني على إثر كل ما عشناه خلال الأيام القليلة الفارطة، ونقول كون اليوم يجب أن يكون للدولة اليوم حضور اتصالي سريع وفعال، لأنه اليوم الفراغ الإعلامي غالبا ما تملأه الإشاعات، كلما كانت المعلومة الرسمية واضحة وسريعة كلما تقلصت مساحة الأخبار الغير الصحيحة. من الضروري أيضا أن تعتمد المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة على كل ما يتعلق بالتواصل الاستباقي، وإحنا في العديد من المناسبات قلنا حتى كفك الأزمات اللي عشناها فيضانات وكل ما يتبعه قلنا أكدنا على الجانب الاستباقي، وأن تقدم للمواطن التونسي المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب مع توضيح الحقائق. مش خايفين احنا اليوم، هدفنا هو يعني كما يقولوا الاستقرار، استقرار الدولة التونسية، استقرار مؤسسات الدولة، استقرار كل ما يتعلق. اليوم مراو قادمين على كما قلت يعني موسم سياحي، قادمين على لابد من يعني تسويق مش تسويق يعني نقول الحقائق يعني زلنا نقول الحقائق بما بكل ما أتينا من قوة. كذلك اليوم على الدولة أن تعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين، دينا فيها لكن غير كافي. علاش؟ حتى يصبح الفرد قادر على التمييز بين الخبر الصحيح
1: والخبر
3: المفبرك والخبر الغير الصحيح. عندما يعني اليوم يثبت أنه هناك حملات منظمة تهدف إلى نشر أخبار كاذبة أو التحريض أو المساس بالأمن العام، اليوم دور دولة يجب على الدولة أن تكون صارمة في تطبيق القانون مع احترام الضمانات القانونية وحرية التعبير، لأنه اليوم مكافحة الأخبار الزائفة لا ينبغي أن تتحول أولاً يزنيش نقوله إلى تقييد للرأي المرفوع، لكن زاد يلزمها يتبعها تطبيق القانون، تتبع كل من يعني تجرأ على المساس بالأمن العام بالأمن القومي، كل من تجرأ على التحريض، كل من تجرأ ذلك، كل دور وزارة العدل طبعاً وطبعاً الجهات المعنية لتتبع، وزارة الداخلية لتتبع كل من تجرأ على المساس بالأمن القومي. اليوم في الأخير شنقول، أنا نحب نختم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ما ينجموش يكونوا عدو، بل وسيلة عظيمة للتواصل والتعلم والتوعية، لكنها قد تتحول إلى أداة خطيرة إذا تم استعمالها دون وعي. واليوم أصبح كل واحد منا ليس مجرد متلقي للمعلومة، بل أصبح ناشرا لها أيضا، ومن هنا فإن المسؤولية أصبحت جماعية. احنا عنا مسؤولية، كل ما قاعد ينشر على التواصل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليته يعني تكون واضحة، لكن حماية تونس اليوم ليست مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها لازمنا نقوله، بل هي مسؤولية جماعية يشترك فيها المواطن والإعلامي، وهنا نحيي دور الإعلام والجامعي وصانع المحتوى. اليوم الاختلاف في الآراء ظاهرة صحية تمثالش بأي مجتمع ديمقراطي، لكن الاختلاف يجب أن يبنى على الحقائق، لا
1: طبعًا
3: على الإشاعات ولا على المعلومات وعلى المعلومات الموثوقة، لا على الأخبار المجهولة في المصدر. ولذلك اليوم علينا جميعا أن نتذكر أن الكلمة مسؤولة والمعلومة أمنة، وأن أمن الوطن وأمن تونس واستقراره مسؤولية مشتركة لا تتعارض مع حرية التعبير، بل تقوم على ممارستها بوعي وبمسؤولية.
1: أكيد.
3: ونأكد نأكد للمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية أن كل ضغطة على زر المشاركة قد تكون مساهمة في نشر الحقيقة أو في نشر الإشاعة، والفرق بينهما هو وعي المستخدم ومسؤوليته.
1: أكيد.
3: نحب نأكد زادة ونحيي لا يسير شراء ونحيي نحب نأكد يوم ونحيي يعني وزارة الداخلية ونحيي كل بمختلف أسلاكها، نحب نحيي الحماية المدنية على المجهودات اللي قاعدة قائمة بها ليلا نهارا في مقاومة الاندلاع الحرائق، نحب نأكد زادا ونحيي وزارة الداخلية من خلال مختلف الأسلاك على مجابهتها للجريمة، على مجابهتها يعني اليوم قدينا نحن نخدم على العديد من الواجهات، وزارة الداخلية قاعدة تخدم على العديد من الواجهات. حاجة أخرى بربي نأكد عليها ونغتنم فرصة حضوري معاكم، اليوم رئاسة الحكومة صحيح خرجت بلاغ قالت ماذا بينا الرشد يعني الطاقة استعمال الطاقة واستهلاك الطاقة من خلال استعمال المبردات ومن خلال استعمال الأجهزة المبرد، لكن زادة كيف نشوفه اليوم بعض المؤسسات قاعدة تطبق فيها في منشور رئاسة الحكومة بصرامة، والعديد من المؤسسات الأخرى اللي ماهيش قاعدة تطبق فيها، ونشوفه أنا شفته وعشته في مركز أمن، ونحيي اليوم مراكز الأمن اللي قاعدة تخدم في ظروف رهيبة وظروف صعيبة جدا، مركز أمن بكل الإشكاليات اللي قاعدين يجيوهم وبكل المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها، نلقاه مركز الأمن يطبق في منشور رئاسة الحكومة ومع 50 درجة يعني حرارة، وزيدك الحرارة اللي قاعدة تصير على داخل المركز الأمن من خلال المحادثات ومن خلال ألورك العديد من المؤسسات الأخرى مش قاعدين يطبقوا هذه اليوم الدعوة، يا إما نطبقوه الناس كل بطريقة يعني تكون ملتزمة من طرف الناس كل، وإلا ما نخليه الناس خاطر لانه اليوم وزاره الداخليه ومراكز الامن قاعدين يخدموا في ظروف صعيبه.
1: واضح واضح استاذ.
3: نعم نزيدوا نقصوا عليهم المبردات. صحيح. يعني واصبح الامر كارثي.
1: صحيح استاذ.
3: اخرى اليوم تونس وقلناها ونعاود نقولوها ونذكروا بها، تونس في حاجه الى الشخص المناسب في المكان المناسب. وعدي وقلنا مراجعة التعيينات. وهنا قاعدين نشوفه. قاعدين نشوفه قاعدين نعيشه في يعني خلفيات عدم مراجعة التعيينات. قاعدين نشوفه في يعني مسؤولين في الدولة مع الأسف ما عندهم حتى إضافة، ما عندهمش حتى معطيات حول كيفاش نتصرف.
1: واضح استاذ. نعم.
3: كيفاش نتصرف مع الإشاعة مما يزيد في الطين بلة.
1: واضح.
3: دعوة ملحة نعود نأكدوا إلى على مراجعة التعيينات المختلفة. المراحل مختلف المسؤوليات على المستوى
1: واضح سياسي
3: الجهوي والوطني.
1: نعم واضح سياسي. واضح. فقط باش نخدم كلمة معاكم سي ناجح وايضا سياسي، يعني نقول ساعات رب ظاهرة النافعة، بمعنى انه راهو هالاشاعات هذيا اللي عشناها الفترة الأخيرة، الناس اللي حابه تتوظف الإشاعة لمصلحتها الخاصة لأنها حابه تضر بلاد في نهاية الأمر، راهو هذيا المصادر هذه متاع الإشاعة، وبعد ما صار تفنيدها بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، هذه يعني كانت رسالة لكل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الرد على الناس اللي تصطاد في الماء العكر بين ظفرين، واللي سعت بكل ما أوتيت من قوة ومن جهد أنه تبث الفتنة والبلبلة وغيره بفيديوهات وبغيره بغيره بغيره، وتأكد في معلومات ماهيش موجودة. هاول هنا يظهر لي رسالة واضحة، مش منو هكا معتها واضحة اليوم للناس الكل نتبينه، راه مش أي واحد يهبط فيديو ويأكد معلومات ومصادر معلومات وراه صحيحة، هاول بينة بطبيعة الحال يعني في اللي صار يعني مؤخرا لهنا الناس باش تفهم زاده في نفس الوقت. استاذ نجاح حسين لما تفضل بسرعه استاذ ما عادش عندي وقت.
2: بسرعه. نعم هو في حقيقه الامر الاهداف عاده نتاع الاشاعات خاصه اذا ما تعلق الامر بموضوع سياسي او بشخصيه سياسيه هو تفتيت عضلات الدوله، وهذا ما لاحظناه ربما في المده الاخيره، تفتيت عضلات الدوله هكذا على الاقل سميتها في علاقه برساله الدكتوراه. هذا من ناحيه أؤكد أن القانون سواء تعلق على مجال الزمة والعقود والمجال الجزائي والمرسوم 54 خاصة في فصل 24 يعاقب على هذه المسائل.
1: نعم.
2: عادة الأسباب تكون سياسية ولا تجارية، ولا نجم توصل أيضا بحكم أن نتبع مواقع التواصل الاجتماعي نجم ينبع ذلك من حالة انعدام الثقة مع وسائل الإعلام، لكن في كل الحالات هذا لا يبرر أن ننشر حاجات ماهيش صحيحة، لأنه واحد إنما
1: الوقت
2: يسمحش بذلك كيف ما كان يسوق وإلا يقول لنا فيها سياسي إسلامة. اثنين القانون يسمحش بذلك. ثلاثة بلادنا لا تتحمل ذلك.
1: نعم. سياسيين كيف في كلمة سياسيين ما عادش عندي الوقت. برشا ناس سقط القناع وتعرت الحقيقة متاحهم بعد اللي ساره باش ننتبهوا في كلمة. أستاذ ياسين ما عادش عندي وقت.
3: أنا نقول الصفحات المأجورة اللي قاعدة تبث من الخارج ومن الداخل ونقول لهم راو ترويج الإشاعات الكاذبة عنوان كبير لإفلاسكم.
1: نعم.
3: وعندما يعجز البعض عن تقديم الحلول والبدائل

0: نجاح سالم، ختام لقانا في حدث ورأي فقط في ثواني على إثر انقطاع التيار الكهربائي على الآبار العميقة المزودة لمعتمديتي تجروين وجريسة. اليوم تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكيف حرفائها أنه سيسجل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب لمعتمديتين المذكورتين، يعني جريسة أو تجروين، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم. شكرا لكم الناس الكل، هذا حدث ورأي لليوم. شوية آخر زمينة رفيق الجاسمي على رأس الساعة وموجز الأخبار، تحياتي لكم، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.
1: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثر 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها الثبات والراحة. إشراقات هذا الصباح عن النية الحسنة. النية الحسنة تبلغ بصاحبها في الخير والشر ما لا يبلغه عمله، والنية تجعل للمسلم هدفا من وراء عمله، فتكون له حافزا على فعل الخير، فلا يقدم على عمل دون هدف، وإنما يهدف من وراء عمله الصالح الخير لإرضاء الله سبحانه وتعالى. والنية الحسنة تجعل المسلم سليم الصدر والضمير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واسمع إلى عطايا رب العالمين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحسنوا النية. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. علم الله من إخلاصهم في دينهم ونصرة نبيهم ما فتح لهم به قلوب العالمين قبل فتح الأقاليم. وذكر الله سبحانه زوجة عمران التي نوت نية الخير، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل الله منها وأعطاها كل أعجوبة وفوق ما أرادت. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي ذلك إشارة إلى أن النية تارة تكون مع العمل، وتارة تكون دون عمل، فأشار إلى الأول بقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإلى الثاني بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي سواء عمل أو لم يعمل. والعمل لا ينفع مستقلا دون نية، والنية تنفع مستقلة دون العمل. ولما كانت نية المؤمن خيرا من عمله، كانت النية المجردة عن العمل يثاب عليها المسلم، والعمل بلا نية لا يثاب عليها. وعظيم الأجور لمن حسنت نيته، وينال الخير العميم من غير جهد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبها. والنية الحسنة تجعل صاحبها من خير الناس، فالذي يقدم نية الخير يكون محل عناية الله وإعانته، خاصة للذي ينوي تسديد الدين، فالله سبحانه يعينه في الدنيا. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منها أنه يريد آداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت، لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم اجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا. اللهم فرج كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتب علينا لنتوب يا رب العالمين. اللهم عافينا واعف عنا، وأصلح أهلينا وذرياتنا، وارحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك. اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السادسة للأنباء. سيتم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكافة والتي خلفت أضراراً في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. هذا وأفادت منظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في المنظمة إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتهم على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. في اختتام فعاليات الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي، تحصلت ولاية سليانة على المرتبة الأولى وطنيا لأفضل منسق جهوي، مع تأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في مسابقة خلال شهر أكتوبر القادم بدبي. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم والأيام الموالية جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في عدد من مشاريع القوانين. في العالم، استشهد فلسطيني أمس جراء قصف صهيوني على قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، صباح المسرات، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالسادة المستمعين اللي حاضرين معنا في الاستماع لبرامج ولمنوات صباح الخير لموجات إذاعة الكيف. شكرا على اختياركم موجاتنا، مرحبا بكم. 4 دقائق بعد 6 صباحا نبدأ نهارنا بهذا الدعاء كالعادة. سيل عمري يبعث لنا الدعاء، دعاء الثلاثاء. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وترزقنا ولا نبلغ ثناك، اجعلنا بكل دعوة إجابة، وبلغنا رضاك والجنة. ربي اجعل هذا اليوم يوم خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعلنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. آمين يا رب العالمين. صباح الخير على الذين ينثرون الورد لنا في الطرقات، الذين يغزلون الود لنا شهدا يفوح من عبير الكلمات. صباح الخير للذين إذا مروا على قلوبنا مروا كالأمطار غيثا وريا وطيب أثرا وجنى ثمار. صباح الخير لكل السادة المستمعين، إن شاء الله نهاركم من أسعد ليامات. هذه موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، وهذه أولى منوعاتنا التنشيطية الصباحية، منوعات صباح الخير.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت 17 دقيقة بعد السادسة صباحا. باش نتحدث اليوم في ركن البيئة، بيئتنا الجميلة، باش نتحدث على الغابات. وفما تقرير أنا قريته لنورث أفريكا، كل ثانية تفوت غابة نجمة تموت. عندما يندلع حريق في الغابة ما تكونش الخسائر بيئية فقط، تمتد باش تشمل خسائر اقتصادية وبشرية كبيرة. إخماد الحرائق يتطلب تعبئة الموارد البشرية، يتطلب تسخير الشاحنات، المعدات، الآلات، الطائرات، إلى جانب استهلاك موارد مالية ضخمة. الثمن الذي تدفع الطبيعة هو أيضا كبير برشا. غابات تستغرق عشرات السنين باش تنمو، باش تكبر، ضيع في ساعة قليلة. موائل طبيعية تختفي، حيوانات، نباتات نادرة تفقد مصدر حياتها، تربة ومياه وموارد طبيعية تتضرر لسنوات طويلة، وتزداد أثار تغيرات المناخية والتصحر وتدهور النظم البيئية. كل هالخسائر هذه قد تكون نتيجة لحظة إهمال أو تصرف بسيط كان بالإمكان تجنبه. لذلك تبقى الوقاية أبسط وأقل كلفة وأكثر فاعلية من مكافحة الحرائق بعد اندلاعها. احترام قواعد السلامة داخل الغابات مع تجنب كل السلوكيات اللي تتسبب في نشوب حريق، هذية البادرة اللي أطلقتها وزارة الفلاحة والإدارة العامة للغابات التونسية. ذيك علاش يقولك احترم قواعد السلامة داخل الغابات، تجنب كل السلوكيات اللي تسبب في نشوب حريق، وتنجم ويلزمك تبادر بالتبليغ الفوري عن أي دخان وإلا أي حريق. وهذا الكل من أجل وأنه نحافظوا على غاباتنا، نحافظوا على ثرواتنا الطبيعية، أموالنا العامة، لأنه كلفة الأطفاء باهظة والوقاية مجانية. هذه الحقيقة اللي كتبته وزارة الفلاحة مع الإدارة العامة للغابات، اللي تقولك في ومضات تحسيسية كل ثانية تفوت غابة نجمة تموت، وكلفة الأطفاء باهظة والوقاية مجانية. وعاملين الحقيقة مناشير يقولك بلغ فورا عن أي حريق عبر أحد الأرقام اللي تمدها الحماية المدنية اللي هي 198، الإدارة العامة للغابات اللي هي 91 297 842، وإلا الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة اللي هو 80 101 250، 80 101 250. وكما قلت هذه الحقيقة الومضات اللي تقدمها وزارة الفلاحة مع الإدارة العامة للغابات، حتى وأنه نحافظ على الثروة متاعنا الغابية، لأنه فينالمون رسمين له هو هك الثروة الغابية، نحافظ عليها. وإن شاء الله إن شاء الله تكون هذية آخر الـ يعني الـ الحرائق، لأنه الحرائق اللي وصلت في الكيف خاصة اللي شملت أكبر عدد ممكن من الأراضي كانت، ما نحبش نقول كارثة بأتم معنى الكلمة، لكن إن شاء الله أنه نرجع ونعمروا بلادنا ونعمروا الأراضي امتاعنا وترجع تونس خضراء كيف ما كانت وخير ما كانت. نعطيكم فكرة أولية على طقسنا اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة بالنسبة دي اليوم الثلاث 28 جويليا اللي يتسم ويتميز بظهور سحب عابرة على كامل البلاد. فما الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وتشهد درجة الحرارة استقرار تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات. باش نقول لكم على النسمة هيلة هيلة هيلة في مدينة الكيف، وإن شاء الله تكون هالنسمة هذية عامة في كامل مناطق الجمهورية.

عاود نذكركم بتوقيتنا 21 دقيقة بعد 6 متاع الصباح. عدنان الشاويشي أنا باش نسمعكم زوزة الغامدي. عدنان الشاويشي اضحك للدنيا حلوة برشا الغنية هذية، فيها كمية كبيرة من التفاؤل من الموجات الإيجابية، وبش نسمعوا عيني على سحر الهواء.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. هيت نرحب تدابور بأولى ضيوفي اللي يكونوا حاضرين معايا في ماتينا الثلاثاء، وكيف ما عودناكم في التوقيت هذايا السبع غربان نمشي ونتحدثوا بيئة، نتحدثوا على تونسنا الخضرة. واليوم الحدث اللي يفرض نفسه هو الحرائق الهائلة اللي عشناها في ولاية الكاف، واللي عشناها تقريبا في كامل ربوع الشمال الغربي. كيف ما قريت اليوم حسب ما جاء في التقرير، مش تقرير هو الحقيقة، الومضة التحسيسية لوزارة الفلاحة مع الإدارة العامة للغابات التونسية، يقولك وأنه كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وكلفة الإطفاء باهظة والوقاية مجانية. يلزمنا نبلغوا فورا عن أي حريق عبر الأرقام اللي أعطيتها لكم تاع الحماية المدنية متاع الإدارة العامة للغابات متاع الرقم الأخضر لوزارة الفلاحة، ويقولك وقت لي يندلع حريق في الغابة ما تكونش الخسائر بيئية فقط، لكن كما حكيت تمتد باش تشمل خسائر اقتصادية بشرية كبيرة. إخماد الحرائق يطلب تعبئة الموارد البشرية، تسخير الشاحنات، المعدات، الآلات، الطائرات، إلى جانب موارد مائية ضخمة، وقت لي احنا نجمو تكون لنا مسؤولية مشتركة، ونحاول وأنه تكون دائما الوقاية واحترام قواعد السلامة داخل الغابات. هذا موضوعنا مع صديقي وصديق البرنامج وصديق البيئة، المهندس في البيئة سي وحيد الجنحاني. سي وحيد صباح النور.
1: صباح الخير أختي ليلى، وصباح الخير مستمعي إذاعة الكاف الكل.
0: شكرا لك. اليوم حبينا وانه نتحدثوا في صلب الموضوع متاعنا، ما زالت الحقيقه عنا اثار كبيره للحروق، للحرائق اللي شملت اكبر عدد ممكن من الهكتارات، وكانت النسبه الكبيره لولايه الكاف. قلت حكيت معك شويه في الكواليس، قلت لي انه المسؤوليه مشتركه.
1: اي بالفعل مشكول المسؤوليه، ديما نقول في كل حاجه راهي مشتركه، راهي فينا الماء جات الدنيا دنيا، مثلا الومضة اللي عملتها وزارة الفلاحة راي من بكري
0: على بكري
1: الحق صراحة. يعني احنا مشكلتنا في تونس مع الناش خطة اتصالية تواصلية من لول حاضرة، يعني البلان دو كوميونيكاسيون في كل المجالات ناقص في تونس. وانا ديما نقول راه الدور كبير متاع كل الأطراف بما فيهم المواطنين اللي هما شلب اللطف على وخيانا و وأصحابنا والناس الكل اللي يعيشوا قراب سقط سيدي يوسف، لأنه نعرف اللي الأضرار الموجودة غاديكا.
0: نعم.
1: ولكن نحب نقول اللي تونس الكل مستها الحرائق، حتى الوطن القبلي مسته الحرائق، كما قلت أنت الشمال الغربي بنزرت، يعني ما لرسمه الظاهرة هذه ولات موجودة، نعرفوها اللي باش تجي صيف سخون سخون واللي معناتها فما حرائق. يا أخي السؤال يتسائل راو فما، نعرف فما خطة وطنية للتوقي من الحرائق تبدأ من شهر ماي. يعني يزمنا نكون واضحين كل جانب أكل توعوي والجانب
0: الجانب الاستباقي معناش، يعني
1: أي استباقي أي. يزم فما برش حاجات يزم نعملوه مقبل ما نبدأ معناتها ننتظر ولا لا يقدر على حريقة، فما حاجات يزم نعملوه. الحاجة الأولى هي تبدأ بالمواطن، راو المواطن يزمش، وخاصة أنك القراب للغابات المسالك الغابية والمسالك الفلاحية يجب أن يفهموا ينحي. وحكيتها النار هذه، النار في الغابات هذه، أي زحافة ولا أي طابونة ولا أي كومبينج باش يمشي يتنزه في الغابة، يلزم احنا في مخاخنا يعيشكم في فصل يعني جويلية وقوت، ابعدوا على تشعيل النار، هذه الحاجة الأولى. ويلزم كل بقناعة ما تجيب مكلته حاضرة، يلزم أمبالي باش يتنزه في الغابة ولا باش يعمل أي حاجة، يلزم يفهم اللي نبعدوا على تقاليد إشعال النار ولا هو دبوز غاز ولا حاجة كنك نحيوها بتاتا. بالتالي معناتها كذلك معناتها يلزم التنظيف، عملية التنظيف متاك الحشيش، لأنه فينا الماء مع السخنة سخونة مع أي حاجة تلقح النار فكل حشيش الشيح أكل حشيش الشيح. بالتالي يلزم أولا وزارة الفلاحة والبلديات والتجهيز إدارة العامة للغابات و كل هنا سميت برشا ويمكن نسيت، كل الإدارات تتعاون مع المجتمع المدني مع الناس الكل باش تنظفك المسالك الغابية، تنظفها من الحشائش ومن الزبل اللي موجودة أنواع وأشكال في الغابات، في محيط الغابات لازم تتنحى، لأن الزبلة هي مصدر بتاع حرائق، هذه الدخيس. كذلك معناتها يلزم معناتها تحضير المحيط الغابي، يلزم ينضاف بكله. ثم ما تنساوش اللي أنا ديما نحب نكلم على أصدقائي أعوان الغابات، لأني نعرف إمكانياتهم بسيطة بسيطة على الأخر. راو الله العظيم ربي يكون في عونهم. أنا تعاملت في العديد من المرات مع إدارة العامة للغابات وأعوان الغابات اللي هما فريمون في الوجه الأول، ثم يأتي أعوان الحماية المدنية مشكورين. لكن أنا ديما نقول أن الغابات هما يعيشوا في وسط الغابة، لأن الغابات كي تتحرق له شتلة برك يحسها، لأنه هو انتجها، هو زرعها، هو عصلها. اليوم إمكانية الغابات معناتها إن شاء الله يا ربي وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة تعاون الغابات لأعوان الغابات اللي راهم، لأن بالحق معناتها راه ناقصين. ثم ما تنساوش راهو الأكل اللي احنا كنا نعملوه، كنا نشوفوا احنا جبل بوغاردين واحنا داخلين تونس، أكل حاجات الخطوط البيض، وهما هذوك الخطوط معناتها العازله لانتشار النيران، هذوك راهم عندهم قيمه، راهم يلزمنا احنا تعهد وصيانه المسالك هذوك نتاع الغابيه حتى تتمكن اولا النار ما تتنقلش من بلاصه لبلاصه. هذوما جماعه الغابات يعرفوهم مليح مليح. دونك هالحمل هالوصايا او هالاجراءات هذوما الكل، الخطوط العازله والممرات الوقائيه، وكما قلت انت قبوليك معناتها ضروري معناتها احداثك المناطق صهاريج المياه وال لونتروتيان تاع الجرادير والميكانيك اللي باش يشارك في هذا من الكل، يزون يكونوا حاضرين مع بدايه شهر ماي اخر ماي كل شيء تقام رجل. حتى بالحق معناتها زاد كيف فما برشا جمعيات ناشطه في الشمال الغربي في الكاف وفي جندوبه، الجمعيات عندهم التقاليد نتاع التوعيه والتحسيس وارشاد الناس باش ما عادش معناتها عن درايه او عن درايه يكون هو مسام. وكذلك معناتها فينا المور يجب نظرة استشرافية أو للمستقبل للمنتوج الغابي، يعني إيران احنا ديما نقول رانا لازم نبدلوا نظرتنا نتاع الأنواع الأنماط اللي نزرعوها في الغابات، لازم نختاروا أنماط تقاوم الحرائق، وفما يعني أشجار وأنواع اللي هي ما تشعلش النار ما تحكش فيها. ونعطي مثال مثلا شجرة الزيتون، يا أولادي راهو شجرة الزيتون ما تشعلش النار. وانت سيدة ليلى انا حكيت لك على منتزة زيتين في قليبيا كيفاش كي كان أكاسيا وكانت تستحرق. اليوم الحمد لله رب العالمين اليوم ازرعوا زيتون، لانه الزيتون عنده التولير الغيزيست للنار. فما برشا انواع اخرين يعرفوها، يزمنا نظرتنا للتشجير الغابي تتطور وتتغير وحول اختيار مشاتل تقاوم النار وتنجينا من الحرق. ابعدوا على البندق راهو من اتعس ما فما هو كونك تزرع البندق، لان البندق يشعل يولي ترشق اللطف يا صاحب اللطف، وشفناه هذا في غابه درشيش وفي غابه الرمال في بنزرت، تشعل تتنقل النار تشعل شعلين كل كتله. هذا الكل يلزمنا نتعلموا منه من الدروس، يجب أن نتعلموا منه الدرس، لأنه بالدروس هذه وبالخطة التوعوية والتحسيسية اللي تحضر من بكري ومن الإجراءات الوقائية اللي تحضر من تدعيم إدارة الغابات بحول الله معناتها نجم ونستغناء وما عادش فما حرائق. احنا إمكانياتنا مش كبيرة في تونس، وبالتالي عنا العقل باش نخدموا مع بعضنا وباش نتعاونوا مع بعضنا، حتى ولاية الكاف ولاية الجنوب الشمال تونس الكل والشمال، يعني أنا ديما نقول حتى الشمال الغربي ولا هو جزء من تونس نبض تونس، ولكن تونس الكل يلزمنا نتعلموا من تجاربنا حتى غابتنا. شعلنا احنا ما عندناش برشا بالمقارنة لغيرنا، وبالتالي يلزمنا نحافظوا على كل مترو من الغابات لأنه محتاجينه تو خاصة للأجيال القادمة.
0: نعم. نعم، هذاك علاش احنا كيف ما قدمت في البداية قلت وانه كلفة الأطفاء باهظة والوقاية مجانية، وقاية متاع ديما، اليقظة الفيجيلونس انها تكون موجودة في الشتاء قبل الصيف سي
1: نعم
0: وحيد،
1: اي نعم اي نعم
0: والنظرة الاستباقية والاستشرافية ما نستناوش الله لا يقدر الواقع تصير باش نهبطوا هالبلاغات وهالأرقام هذه، الرقم الأخضر وحتى للتبليغ. لا، التبليغ راهو على طول العام، ومشكورة هي إدارة الغابات، لكن نتصور أنه ناقصة برشا خدمة في المجال هذية، المجال متاع الوقاية، المجال متاع حراسة الغابات، أنه نكثفوا زادة ومدات التحسيسية فيما يخص لي كامبينغ اللي تحكي عليهم، أنه باش تمشي تتفرهد صحيح، هذه من حقك أنك باش تتفرهد أنت وعائلتك، انت وجروب باش تخرجوا مع بعضكم، لكن مش من حقك وانك تخلي بونتا والا تشعل حتى طرف نار باش تتفرهد وباش تعمل هاك الباربيكيو، بعداش انت تتكبد الحرائق تونس كامله. دونك لهنا خدمه كبيره سي وحيد، حتى انه نتفاداو هالحرائق. وحرام حرام، انا عندي صور هبطتهم توا منذ لحظات، يعني الشجره ما سلمتش، الحيوان ما سلمش، المراه الكبيره ما سلمتش، مناظر يعني مؤسفه نشوفوها. وذيك علاش اليوم باش نخدم معاك سي وحيد، هذيك علاش اليوم بمقر الاتحاد الجهوي بالكاف اطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق اللي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف، واللي خلفت أضرار في عدد كبير من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. وكما قلت، تصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق هذه، ثم جات باجة وجندوب اللي سجلوا زادة على أكبر عدد ممكن من الحرائق. أنا في أقل من دقيقة جاتني معلومة إنه مواطن كلمني وقال لي عنده شكون عائلة قريبة في يظهر لي في مليك، إنه لز باش يدخل لك الحيوانات متاعه، هربهم للداخل، للدار متاعه للداخل، باش يهربهم من الحرائق هذية. يعني حاجة كأنه متاعه كبتوا هاك الحيوانات هذوكم باش يحميهم من الحرائق. إن شاء الله ما عادش يتعاود لنا هذية، ودائما باليقظة وبالاستشراف نوصل وانه باش نتفاديو مثل هالكوارث اللي صارت لنا. شكرا ليك سي وحيد، يعطيك الصحة، بارك
1: شكرا
0: الله
1: يا
0: فيك.
1: سيدة ليلى، وربي يحمي تونس وكاو.
0: ان شاء الله امين، ربي يحمي
1: يا
0: تونس، بارك الله فيك، ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات سي وحيد.
1: إلى
0: نتقابلوا
1: اللقاء.
0: الجمعة الجاية كالعادة، دائما في مواضيع تهم البيئة متاعنا وتونسنا الخضراء. لحظات، وزميلتنا آسيا رويسي من قسم الأخبار توفيكم بموجز السابعة صباحا.
2: مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station. www.radiokf.tn.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السابعة للأنباء. يتم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إطلاق حملة تضامنية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم، حيث تصدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، تليها ولاية باجة ثم ولاية جندوبة. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. عبر نواب الشعب أمس خلال جلسة برلمانية خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم والأيام الموالية بداية من 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشاريع قوانين. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي ينعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا اليوم وغدا. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم جراء قصف صهيوني على قطاع غزة، ومن جهة أخرى قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. توغلت قوات صهيونية في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي جنوب سوريا بآلتين عسكريتين، وأفادت مصادر مختلفة بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانا كثيفة باتجاه الأحياء السكنية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

أكيد تعرفوا مازلنا مواصلين مع أميمة الخليل. أميمة الخليل اللي انطلقت المسيرة متاعها مع فرقة الميادين، الفرقة الموسيقية العربية الملتزمة واللي تأسست في لبنان على يد الفنان والمؤلف الموسيقي مارسيل خليفة. كان هذا سنة 1976 واشتهرت بتقديم الأغنية الوطنية وتجسيد قضايا التحرر والحرية وتحديد القضية الفلسطينية. اللي أسس فرقة الميادين مارسيل خليفة الملحن العازف عازف على العود، وكانت من أبرز الأصوات اللي شاركت وما زالت لحد هذا اليوم الفنانة الكبيرة أميمة الخليل. سمعنا لها أنا راح أسميك ونسمو مع بعضنا، بكتب لك أميمة الخليل على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، توقيتنا 13 دقيقة بعد السابعة صباحا.

0: معنا المهندس البيئي سي وحيد، كيف كيف يقول انه النسمه محليها. ان شاء الله ان شاء الله ربي يدوم علينا هالنسمه هذه. على كل، احنا معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي سي صبحي بن احمد، باش يعطينا اكثر تفاصيل على حاله طقسنا اليوم. اسكو باش مازلنا باش نتمتعوا بالنسمه الهائله هذه والا لا؟ سي صبحي صباح النور.
1: صباح الخير أختي ليلى، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الكيف.
0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. رجعنا لك الطقس الهائل بعدك الحرارة الغير عادية اللي كانت لنا. الحمد لله، نحمد ربي ونشكره.
1: نعم، هو تأكيدا لكلامك اللي نحن سجلنا في الصباح الباكر بجهة الكيف 18 درجة، في حين الأيام الفارطة كنا ما ننزلوش على 28 أو 30 الحرارة الصغرى. كذلك سجلنا 17 درجة بجهة تالا، المرتفعات الكل تقريبا الحرارة منخفضة جدا في الصباح.
0: برد برد اليوم، خرجت الستة غرباء برد
1: الأيام تاع الفصل الربيع وفصل.
0: صحيح صحيح،
1: الحمد لله هذا بطبيعة الحال يرجع إلى وصول كتل هوائية باردة في الطبقات العليا، الغلاف الجوي تزامنا مع منخفض الضغط الجوي اللي ساهم في تشكل خلايا رعدية يوم الأمس، خاصة بجهة سليانة بجهة تونس الكبرى بمناطق الشمال. سجلنا حتى تساقط البرد بأماكن محدودة، ما كانتش كميات كبيرة ياسر، لكن الحمد لله التيارات الشمالية كانت قوية نوعا ما، ردوا بين البحر شديد الاضطراب اليوم مازال معناتها مضطرب إلى شديد الاضطراب، يمكن تتقلص سرعة الرياح العشية بالنسبة للسواحل الشمالية، البحر يكون فيهم تدريجيا معناتها قليل الاضطراب، لكن بالنسبه للفتره على الاقل الصباحيه البحر ما زال مضطرب. ردوا بالنا وخاصه بالسواحل الشرقيه الكل تقريبا البحر شديد الاضطراب، الحراره قصوى ما زالت في نسق الانخفاض تتراوح ما بين 29 و 34 درجه، قرب السواحل اليوم سجلوا 29 درجه كحراره قصوى بعد الظهر بالكيف. وما بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات ما عدا بأقصى الجنوب تصل إلى حدود 44 درجة بجهة البرمة. يوم الغد يتواصل نسق هذا معناتها الانخفاض، ما زالت معناتها درجة الحرارة في نسق الانخفاض طفيف، تتراوح ما بين 28 و 33 درجة بالشمال والمرتفعات، غدوة تقريبا 28 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، تبقى منخفضة في الصباح الباكر إلى غاية يوم الخميس، ثم يمكن ثم ارتفاع طفيف ما نخافوش منه معناتها تقريبا ارتفاع عادي نتاع فصل الصيف، تيارات تكون أكثر جنوبية وبالتالي ترتفع شوية درجات الحرارة، لكن ما فماش الموجة اللي مرينا بها. إن شاء الله
0: الحمد لله، الحمد لله غسرة وتعديت الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: شكرا لك سي صبحي.
1: شكرا وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، نهارك من أسعد الأيامات. 20 دقيقة بعد السابعة صباحا تطلبوا برشا الأنغام التونسية سي العامري، وكأنك حاضر. بون، أنا كنت محضرة ومبرمجة أغنية لمقداد السهيلي، أنا مش لعبة، لكن خلي يسبق الأغنية اللي أنت طلبتها. هيد نسمه أن ديو، هو الحقيقة النغم للهادي جويني، أنا باش نسمح لكم ديو بين لطفي بوشناق والفنانة درساف الحمداني.

0: علي كان غني يا مشكية ما زلتوا باش تسمعوا برشا أنغام تونسية تطلبوا ياسر الأنغام التونسية إن شاء الله نوفقوا أنه نختار لكم لأنه الحقيقة الأنغام التونسية صعيب أنه باش تكون 100% حاضرة في المنوعات علاش لأنه أنا الحقيقة ما نحبش هكا التكرار لأنه مقلين ما همش مجتهدين كيما المشارقة كيما الفنانين العرب الأخرين في الفيل بعد قديش باش يطلع لك فنان تونسي أغنية هذيك علاش بقينا احنا نكرروا ونعاودوا في الأغاني التونسية القديمة نحاول وإنه كل فما جديد في الأغاني التونسية حتى القديم المزين نقدموها علاش لا احتراما لرغبتكم ومحبتكم في الأنغام التونسية باش نهزكم لتظاهرة جهوية لكن حلوة وإن شاء الله تتعمم على كامل المناطق الجمهورية بما فيهم الشمال الغربي علاش لا في الفترة هذه مازلنا في فترة العطلة الصيفية وقت نقولوا عطلة صيفية نقولوا انه اكل صغيرات الوليدات شنو ربما الاهتمامات نتاعهم وين يضيعوا الوقت نتاعهم في العطلة الصيفية هذيك علاش فما تظاهرة اسمها مصيف تدريبي ترفيهي في أريانا خلال شهر اوت اسمه العب وتعلم صنعة هذايا المصيف هذايا اللي تتواصل الاستعدادات نتاعو في اطار الجهود الوطنية اللي ترمي الى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز الاندماج متاعهم الاجتماعي مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنعة واللي من المنتظر ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت المقبل هو مقترح تنظيم دار الشباب برواد القريبة من البحر حسب ما أكد رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع والمشروع الوطني هذية اللي يشمل 24 ولاية في إطار شراكة بين وزارة الداخلية والجامعة التونسية للرياضة للجميع ينفذ ميدانيا بالتنسيق مع الولايات مع المندوبيات الجهوية المعنية وجمعيات الرياضة للجميع هذا يدخل في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان حسن التنظيم والتغطية الشاملة لكافة ولايات الجمهورية ويهدف المشروع أو بلتو يستهدف تلاميذ المرحلتين الأعدادية والثانوية اللي تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و 18 سنة مع إلى أولوية المشاركة لأبناء وبنات المناطق الداخلية والأحياء الشعبية والفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة مع ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث البرنامج يعني يرتكز على الجمع بين الترفيه والتكوين والتربية من خلال أنشطة رياضية متنوعة تشمل الألعاب الفردية الجماعية إلى جانب ورشات تطبيقية للتعريف بعدد من الحرف والمهارات الأساسية اللي من بينها الميكانيك سيارات الصيانة المنزلية هذا يساهم في تنمية المهارات الداخلية هذه حاجة بها يزمها تكون موجودة ديما العب وتعلم صنعة مع بداية شهر أوت
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه
2: المرصد الوطني لسلامة المرور
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
4: تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة إطلاق حملة تضامنية تطوعية لجمع المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرائق بولاية الكفة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97% وتراجع كمية الحبوب المجمعة مقارنة بالموسم الفارط استعداداً للعودة المدرسية تقدم أشغال التهيئة والصيانة للمؤسسات التربوية بولاية جندوبة بنسبة تجاوزت 90% وزارة التربية تعلن عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8 صباحاً نعود معك من جديد ليلى سميدة
0: شكرا آسيا، شكرا لقسم الأخبار اللي يرجونا بعد نصيب ساعة في نشرة كاملة مفصلة. بالنسبة لوزارة التربية، هيت نرجع لوزارة التربية. وزارة التربية تعلن تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلامذة والأولياء، وهذا ما أعلنت عليه في بلاغ لها يوم أمس، وأعلنت عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة كما قلت تندرج ضمن مسار التحول الرقمي لقطاع تربوي. الهدف هو إرساء منظومة رقمية موحدة للتواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. البوابة المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.n للأولياء توفر جملة كما قلت من الخدمات الرقمية، كما إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي، متابعة مختلف المعطيات المدرسية، الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغة العربية والفرنسية، أعداد خصوصية أعدادات أو الأعداد الخصوصية اللي تراعي حاجات ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذا يعكس وجه نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. لتيسير استعمال المنصة، وفرت الوزارة قسم للأسئلة الشائعة ودردشة آلية للإجابة عن استفسارات الأولياء. خصصت أيضا فضاء مهني لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية وإرساء قنوات تواصل مباشرة مع الفريق المركزي والمشرفين الجهويين بالمندوبيات الجهوية للتربية، وهذا باش يضمن المتابعة المستمرة والتدخل عند الاقتضاء. مرافقة تعميم هالمنظومة هذه، نظمت وزارة التربية دورات تكوينية جهوية لفائدة الإدارات التربوية والإدارات خلال الفترة الممتدة من 20 وباش تتواصل لغاية 30 جويلية الجاري، بهدف تمكين مختلف المتدخلين من آليات استعمال البوابة مواكبة التحول الرقمي على مستوى المؤسسات التربوية. الحياة المدرسية، بوابة الحياة المدرسية هذه توجه جديد لوزارة التربية نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، تعزيز الحوكمة والشفافية، تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأسرة التربوية، حتى أنه يدعم التواصل بين المؤسسة التربوية والأولياء ويواكب مسار رقمنة الإدارة العمومية. إن شاء الله احنا الحقيقة إن شاء الله نتمنى هالرقمنة هذه حتى إنها تخفف العبء على التلميذ على الولي، إنه بش يتنقل، إنه بش ياخذ المعلومة الحينية ويواكب ولده وين مكان. الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله احنا دائما نقول مع هالرقمنة إن شاء الله ما تيحوش في إنه ما فماش ريزو، إلا تخدم شهر وبعدش تقص وتخدم باك المديدة وبعدش تقص. إن شاء الله إن شاء الله يعني إرساء منظومة رقمية موحدة مش فقط في وزارة التربية، مش فقط باش تكون لفائدة التلاميذ والأولياء، احنا مذابينا وإنه إرساء منظومة رقمية في جميع القطاعات وفي جميع الإدارات التونسية. صحيح انه مبدئيا يعني موجوده هالرقمنه، لكن على ارض الواقع وعلى ارض الميدان ما فماش تقريبا. ساعات ديما تطيح في الإشكال متاع الريزو، ما فماش طايح الريزو، طايح اليوم لوغديناتور ما حبش يخدم لي، ارجع شويه. دونك ان شاء الله ان شاء الله انه الامور تتحل بصفه تلقائية. 35 دقيقة بعد السابعة صباحا واصلوا مع أنغامنا. وما زالت أنغامنا تونسية كيف ما تحبوا كيف ما تطلبوا. مقدد السهيلي غنينا أنا مش لعبة.

0: مرحبا بكم، هذه أنا غنم التونسية، ما زلت متواصلة على موجاتنا وموجات إذاعة الكيف 41 دقيقة بعد السابعة صباحا. برقيات الرياضة بعد شوية مع زميلنا كريم العويدي. نرجع بكم للبارح، كان من المفروض حنان، فلا حنان كريم أبغامان في كل شيء. البارح كان من المفروض وأنه باش تكون جلسة عامة مخصصة لتداول في الشأن العام وإلى وضع برنامج وطني لتجديد شبكات الماء والكهرباء، ولكن الحكومة ما كانتش حاضرة البارح في مجلس النواب، ولكن أحد النواب في الجلسة العامة ذكر في المخصصة كما قلت للتداول في الشأن العام، قال ودعا إلى وضع برنامج وطني لتجديد شبكات الماء والكهرباء، واعتبر وأن الانقطاعات المتكررة للخدمات الأساسية تعكس أزمة، الحقيقة أزمة كبيرة، أزمة خانقة ما عرفناش نخرجوا منها، تتجاوز الجانب الظرفي وترتبط بسنوات من ضعف الاستثمار في البنية التحتية، تأخر صيانة وغياب التخطيط الاستراتيجي. المواطن كيف ما جاء على لسان أحد النواب يقول لك ترك وحيدا في مواجهة الحر والعطش وانقطاع الكهرباء، وانتقد ما اعتبره غياب للتواصل الحكومي وعدم تقديم تطمينات وإلا خطة واضحة لمعالجة الأزمة، وأكدوا أنه المواطنين يستنوا حلول عملية أكثر من تبادل المسؤوليات بين مختلف الهياكل. ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان متوقع وكان بالإمكان الحد من تداعياته عبر اعتماد استراتيجية استباقية تشمل تعزيز قدرات الإنتاج مع تأمين المخزون ووضع خطط للطوارئ، في إشارة إلى أن الأزمة ما كانتش مفاجأة. والفت لأن وزارة الطاقة تدار حاليا من قبل وزير بالنيابة، واعتبروا أنه هالوضع هذايا ما يساعدش على ضمان الإشراف السياسي الكامل على قطاع استراتيجي حسب تعبيره. دعا النائب إلى الاستثمار في تحلية مياه البحر، تثمين المياه المعالجة، تحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة للتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن الطاقي، فضلا عن إعداد خطط استباقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية. أيضا طالب بتعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ المشاريع ووضع آجال واضحة للمساءلة والمتابعة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه فيما يخص الوضع الحالي متاعنا. ما زلنا نتحدث عن البرنامج الوطني لتجديد شبكات الماء والكهرباء، ما زلنا نتحدث عن الأزمة الخانقة، الانقطاعات المتكررة للخدمات الأساسية واللي كما قلنا تعكس أزمة يلزم نتجاوزوها، ما عادتش أزمة ظرفية، أصبحت طولت المدة، الحقيقة طولت برشا المدة. باش نزيدوا الطين بلة، أكو عندنا اليوم عندنا نقص فادح في المياه المياه المعدنية. اليوم باش تمشي تشري استيكة ولا حتى دبوزة متاع ماء موجودة، لكن باش تمشي الدبوات المخازن متاع المياه المعدنية مسكرة. علاش مسكرة؟ لأنه المعامل ما تخرجش المياه المعدنية. علاش؟ لأنه الماء الكهرباء مقطوع، وهذاك علاش الأزمة أصبحت خانقة في كامل مناطق الجمهورية. ربما باللطف عنا في الكيف، لكن في مناطق أخرى راهو يقول لك ما تفوتش ستيكة متاع ماء، باش تعمل لك أنت ستيكة ماء وأنت عندك عائلة وإلا عندك فرح. دونك الحمد لله الصيفية هذه من أزمة لأزمة. إن شاء الله إن شاء الله الحكومة متاعنا والمسؤولين متاعنا ينظروا بصفة جدية لهالنقائص هذية ونتفادوها. توقيتنا 45 دقيقة، هو التوقيت متاع برقية الرياضة. أنا قدمت كريم، لكن فاجئوني أنه حنان حاضرة معنا. مرحبا بيك حنان. مرحبا،
1: صباح النور ليلى.
0: صباح، شنو احوالك؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. حاضر البرقية الرياضة ان شاء الله.
1: اخر اخبار الرياضة الأولى معيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعين، يوم سعيد وموفق للجميع. أخبار الأندية التونسية، البارح النادي الإفريقي كان دخل في تربص إعدادي في المركب الدولي بعين دراهم، تربص يتواصل حتى 8 أوت القادم، يجري خلال الفريق بعض المقابلات الودية لم تحدد بعد. نذكر البارح 32 لاعب كانوا موجودين في رحلة عين دراهم، وسليمان وطرة للعب الموسم الفارط مع مستقبل جابس يتدرب مع المجموعة. هذا بالنسبة لأخبار فريق النادي الإفريقي وظهور أول لمهر الكنزاري كمدرب أول الفريق. الترجي لأنها تربص عند راهم راح بنهارين للملعبية بعدها العودة للتمارين. نذكر الترجي اللي كان فاز في آخر مقابلته الودية في عند راهم أمام تقدم سقيط الدير. ترجي الجنوب انتدب وسيم المغزاوي القادم من فريق النادي الإفريقي، وحمدي العبيدي اللاعب السابق كذلك لفريق النادي الإفريقي بعد تجربة في الدوري العراقي لكرة القدم، وثلاث انتدابات ترجي الجنوب. سوي لعب ترجي الرياضي التونسي، ترجي الجنوب اللي بدأ تربص سوسة تحت إشراف منصف مشارك مدرب الفريق في تجربة جديدة مع ترجي جرجيس. فريق الاتحاد المنستيري اللي بدأ تربص عند راهم نهاية الأسبوع، تربص يتواصل حتى 6 أوت القادم. هذا بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري. عودة محمود غربال ونور الزمان الزموري اللي موجودين في تربص حمام بورقيبة، والجديد بالنسبة للهيئة المديرة لفريق الاتحاد المنستيري اسم جمال السقا، هو رئيس الهيئة التسييرية الجديد لفريق الاتحاد المنستيري اللي خلص جميع ديونه وملفاته المتعلقة بمبالغ مالية ضخمة بالنسبة لفريق الاتحاد، وهكي نجم يكون حاضر ويشارك في البطولة الوطنية لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي يواصل تحذيراته في سوسة في انتظار دخوله في تربص اعدادي مغلق بل بداية البطولة. النجم الرياضي الساحلي اللي تعاقد البارح مع الليبيري محمد سانجاري، وعقد لهذا اللاعب الاجنبي الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. مادام نحكي على فرق الرابطة الاولى، نذكر غدوة صاحب رزنامة بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، وجولة افتتاحية باش تكون يوم 22 اوت القادم بالنسبة لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم. الاولمبي اللبيجي يبدأ تربص تحضيري نهار 2 اوت القادم بمدينة عين دراهم، ومقابلات ودية برمجها لسعد معمر مدرب الفريق. 7 انتدابات رسمية الى حد الان، 10 لاعبين غادروا فريق الاولمبي اللبيجي، والاولمبي اللبيجي توفق في خلاص 4 ملفات ضخمة كذلك بقيمة 257 مليون طارق جرايا وثلاثة لاعبين. هذا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. مادام نحكي على فرق الشمال الغربي، غياب الترشحات لرئاسة فريق اتحاد بوسالم بعد غلق البارح باب الترشحات، ونذكر جلسة عامة انتخابية مبرمجة ل 31 جويليا الجاري بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي ببوسالم. نفس الشيء بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية، وغياب الترشحات لجلسة عامة انتخابية ثانية مبرمجة لفريق جندوبة الرياضية. 6 أوت القادم موعد سحب قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات القارية. تحدث عن الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال، والنادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الدولي التونسي خليل العياري تلقى دعوة رسمية من لويس إنريكي مدرب الفريق الأول بي إس جي للمشاركة في تربص الفريق الأول. ذاك البي إس جي ليجدد عقد وسيم سلامة لعب أقل من 17 سنة لعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. هذه برقية الرياضة وأخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف، يوم سعيد وموفق للجميع.

0: 3 دقائق تفصلنا على 8 صباحا موعد نشرة الأخبار. سيرفيس كحضر في الكواليس إن شاء الله بعد شوية باش تدخل لكم. حنان ما تمشيش حنان وبتبيعها هذي هم الكواليس. الكواليس إنه نتحدث مع لأنه موجودة حنان موجودة آسيا. بعد شوية باش نتحدث عن فتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب التعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. تتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار هذه الدورة لمدة 5 أيام تنتهي يوم 31 جويلية الجاري. وحكيت منذ قليل عن الحياة المدرسية، هل بوابة الحياة المدرسية اللي أعلنت عليها وزارة التربية باش تدخل حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي. الهدف متاعه هو إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. لحظات وقسم الأخبار يكونوا حاضرين في نشرة كاملة مفصلة للأخبار. شكون حاضر معنا في الكواليس؟ حاضر معنا حنان، ما زالت هكا في حديثها وفي مشاكستها الجميلة. حاضر معنا يونس الشيرني في الديجيتال، وحاضر معنا زيد اليوم سلاح الشيرني في على الكونسولات. نرجع لكم في جزءنا الثاني الثالث من ماتينال الثلاثاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تمام الساعه 8 صباحا. تحية صباحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها: إطلاق حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين من الحرائق بولاية الكفة. تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97% وتراجع كميات الحبوب المجمعة مقارنة بالموسم الماضي. استعداداً للعودة المدرسية، تقدم أشغال التهيئة والصيانة للمؤسسات التربوية بولاية جندوبة بنسبة تفوق 90%. في تفاصيل الأنباء، سجلت تونس أكثر من 35 حريقاً للغابات خلال الفترة الممتدة من غرة جوان الماضية إلى 25 من جويلية الجارية وفق معطيات رسمية. كشفت أيضاً عن ارتفاع في عدد الحرائق والمساحات المتضررة مقارنة بالفترات السابقة، وتصدرت ولاية الكافة قائمة الولايات الأكثر تضرراً، تلتها ولاية باجة ثم ولاية جندوبة. وخلفت هذه الحرائق أضراراً بيئية مباشرة تمثلت في احتراق مساحات واسعة من الغابات بما تحتويه من أشجار ونباتات إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات. هذا ويتم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إطلاق حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرار في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف كمال السيحي:
1: دعوة ونداء استغاثة في الحقيقة لكل المجتمع المدني، لكل التشكيلات، لكل الجمعيات، لكل أهالينا في الكافة، لكل أهالينا في القطر التونسي، من أجل مد يد المساعدة ومن أجل إنجاز حركة تضامنية فعلية مع أهلنا، تضمنت في تقديم مساعدات عينية، تقديم مساعدات مادية، حتى نساعد وأنه خفف من المحنة التي تعرض لها أهلنا في الكافة، من أجل أن نحط وليد في الليد، إيد واحدة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل تقديم يد المساعدة.
0: مع تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97%، بلغت الكميات المجمعة أكثر من 2,400,000 قنطار من الحبوب، مسجلة تراجعاً مقارنة بالموسم الفارط، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكر الجبية الذي دعا إلى حسن الاستعداد للموسم الزراعي القادم.
2: موسم الحصاد شارف على النهاية 97%. ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة، فقط مبدئيا التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,140. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارطة حدود 30%. هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد للاستعداد، مش فقط في توفير مستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ينطلق في السنة القادمة على وضوح بالحق خارج طريق جديد. استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر، فما توجه في اتجاه السوق، فما أبيل دوفر نتاع 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، الموسم بوضوح جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام الفات.
0: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية جندوبة تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسبة تجاوزت 90% وفق ما يضيف المندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي الرحالي.
3: المدرسة الإعدادية جبل شارفت على أن تكون جاهزة تماما للعودة المدرسية بنسبة 80%، وستحتضن تقريبا 229 تلميذ للعودة المدرسية الجديدة 2026-2027 بمستويات تعليمية 7 و8 و9 أساس. أحداث جديد المدرسة الابتدائية في حي الانطلاقة بفنانة، وهي جاهزة تماما نسبة أشغال فاق 90%، وستكون جاهزة تماما لاستقبال التلاميذ. إلى جانب أيضا أنه مسألة الأسوار والتي تعرضت تصدعات وتم إسقاطها، حماية للمربين وللمدرسين منها من هو سيكون جاهز في هذه العودة المدرسية. هناك أيضا صيانة الأثاث المدرسي لتخفيف العبء على المقتنيات ومستلزمات خاصة طاولة التلاميذ ومكاتب المدرسين، ورشة متنقلة مجهزة بكل ما يخص تجديد كراسي القديمة وكذلك صيانة الطاولات. قمنا باستشارات لاقتناء طاولات جديدة لفائدة التلاميذ.
0: في اختتام فعالية الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي، تحصلت ولاية سليانة على المرتبة الأولى وطنياً لأفضل منسق جهوية، مع تأهل 3 تلاميذ من الجهة للمشاركة في المسابقة خلال شهر أكتوبر القادم بدبي. أعلنت وزارة التربية أمس عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوية، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. وتوفر هذه البوابة للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، فضلا عن الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين العربية والفرنسية، إضافة إلى إعدادات خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية، بما يعكس توجها نحو بناء فضاء رقمي شامل يضمن تكافؤ فرص النفاذ إلى الخدمات. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي باب تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية أمام جميع الناجحين في امتحان البكالوريا، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 جويلية الجارية. أفادت نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق جان في 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة أن هذه المعلومات تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكيد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات. عبر نواب الشعب أمس خلال جلسة برلمانية خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. من جانبه شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنه لا مجال لإعطاء صورة قاتمة أو مغلوطة أو محبطة للعزائم بشأن أزمة انقطاع الماء والكهرباء، مبرزا أن العديد من شعوب العالم عرفت ولا تزال تعرف أزمات مماثلة وتمكنت بفضل قوة الإرادة وحسن التدبير من النهوض من جديد وبناء مستقبل أكثر نماء وازدهارا. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في عدد من مشاريع القوانين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس سفيرة مملكة هولندا لدى تونس جوزيفين باربرا التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها. كما التقى رئيس الجمهورية سفير مملكة بلجيكا لدى تونس فرانسوا ديمون الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي سينعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا عاصمة أثيوبيا اليوم وغدا. وسيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذي. في أنبائنا الدولية، استشهد فلسطيني أمس جراء قصف صهيوني على قطاع غزة، ومن جهة أخرى قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب بيت لهيا شمال قطاع غزة. وفي الشأن السوري، توغلت قوات صهيونية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية بجنوب سوريا بآليتين عسكريتين ودبابتين، وأفادت مصادر مختلفة بأن القوات الصهيونية أطلقت نيرانا كثيرا باتجاه الأحياء السكنية دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: إطلاق حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة للمتضررين من الحرائق بولاية الكفا. تقدم موسم الحصاد بولاية باجة بنسبة 97% وتراجع كميات الحبوب المجمعة مقارنة بالموسم الفارط. استعداداً للعودة المدرسية تقدم أشغال التهيئة والصيانة للمؤسسات التربوية بولاية جندوبة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
4: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: صيف آمن.
7: لسلامتك وسلامة سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة، احرص على إخلاء سيارتك من القداحات البريكية، إزالة العطور وعبوات الرذاذ، سحب بطاريات الأجهزة الإلكترونية التي تحملها معك، تجنب وجود المشروبات الغازية والزجاجات داخل السيارة، عدم ملء خزان الوقود بالكامل، تعبئة الوقود بالأوقات الباردة مساء أو صباحا، فحص الإطارات وتجنب تعبئتها فوق اللازم، افتح نوافذ السيارة قليلا للتنسيم، وتجنب السفر وقت ذروة الحرارة.
6: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: Radio Kef FM.
1: نرجع لكم بعد شوية ونواصل مع أنغامنا التونسية هذه نبيلة التركي نافونغو نبيلة التركي والله يلوم ما تخاف من الله. لكن باش نحكي شوية على ونرجع مرة أخرى باش نحكي على نواب الشعب اللي البارح خصوا في جلسة حول أزمة

0: تمثل فرصة للاستماع إلى نقد النواب والإجابة عن أسباب ما وقع خلال الأيام الفارطة. انقطاع الماء كان نتيجة انقطاع الكهرباء، واضطراب التزويد بالكهرباء تواصل بشكل فوضوي ولأكثر من ساعة في بعض المناطق. هذا ما تسبب حسب ما قالوا النائب في أضرار طالت شيوخ ومرضى وأطفال صغار وعائلات، أتلفت الأغذية متاعها، بالإضافة إلى تضرر التجار والصناعيين والمتساكنين في المناطق المرتفعة. الأزمة تعود إلى غياب برامج واضحة، استراتيجيات محددة لدى الوظيفة التنفيذية، في إشارة إلى أن انقطاع الكهرباء هذا جاء نتيجة ارتفاع الاستهلاك مقارنة بقدرة الإنتاج، وبرر أن تونس لم تضف منذ سنة 2019 أي يعني جديد لإنتاج الكهرباء. هذايا فيما خص يعني النواب البارح اللي عبروا عن استنكارهم اللي يعني انتقدوا غياب الوظيفة التنفيذية وفشل السياسة الاتصالية للحكومة الحالية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم في ركن هاي تك لصبحية هذا اليوم الثلاثاء. نتحدث عن النسخ متاع الويندوز المقرصنة الميكروسوفت أو مايكروسوفت توران على شريحة أمنية وداعا دغوين أفون ما عاد فما هكا النسخ متاع الويندوز المقرصنة وهذه الآخر الجديد وتسعى شركة مايكروسوفت إلى تعزيز منظومة الحماية في نظام التشغيل ويندوز عبر الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الأمان المعتمدة على العتاد وعلى رأسها شريحة وحدة النظام الأساسي الموثوقة واللي أصبحت عنصر أساسي في استراتيجية الشركة لتأمين الأجهزة والتحقق من سلامة النظام. يجي هذا التوجه هذية في إطار محاولات الحد من استخدام النسخ المقرصنة من ويندوز وتعزيز الاعتماد على التراخيص الرسمية، بالرغم أنه شريحة تي بي ام لم تصمم أساسا لمكافحة القرصنة فقط، فإنها توفر لمايكروسوفت منصة موثوقة يمكن استخدامها للتحقق من هوية الجهاز وحماية مفاتيح التشفير ودعم آليات التحقق من سلامة نظام التشغيل. هذا يخلي تجاوز بعض إجراءات الحماية أكثر صعوبة مقارنة بالاعتماد على حلول برمجية يمكن التلاعب بها. من ناحية أخرى نتحدث على حرب الشرائح اللي تشتعل، هل تنهي جوجل احتكار انفيديا لعالم الذكاء الاصطناعي؟ مع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي ما عادش المنافسة بين شركات التكنولوجيا تقتصر على تطوير النماذج اللغوية الأكثر تقدما، بل امتدت إلى البنية التحتية اللي تشغل هذه النماذج. استثمرت جوجل على مدى سنوات في تطوير شرائحها الخاصة المعروفة باسم وحدات معالجة التنسور أو تنسور تنسور بروسيسينج، هذايا لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بما في ذلك عائلة جيميناي، في خطوة تهدف إلى تقليل التكاليف وتحسين الأداء وتعزيز استقلالها التقني. جوجل أطلقت أول جيل من شرائح وحدات معالجة

0: الموتور تي بي يو موضحة وأنه الهدف منها هو تسريع عمليات التعلم الآلي مقارنة بالمعالجات التقليدية وحدات معالجة الرسومات الجي بي يو وفقا لجوجل صممت الشرائح هذه لتنفيذ العمليات الرياضية اللي تعتمد عليها الشبكات العصبية بكفاءة عالية سواء في أثناء تدريب النماذج وإلا تشغيلها لخدمة المستخدمين. مع تطور نماذج جيميناي اللي تضم مليارات المعاملات ازدادت الحاجة إلى بنية حوسبة قادرة على معالجة أحجام ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة، وتعتمد جوجل على أحدث أجيال TPU داخل مراكز بياناتها كما توفر لعملاء منصة جوجل كلاود. هاي تك.
1: إشهار.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
1: اشهار

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وقيت باش نمشيو للركن امضاء البيئة ونهتموا بكل ما يهم بالبيئة. ولو انه الركن هذايا عندنا زادة سبع غربة وما نعرفش اذا كان اخلطوا على الحوار اللي دار بيني وبين سي وحيد الجنحاني المهندس في البيئة. باش نواصل انا مع خبير الطاقة النجاعة الطاقية عدنان حديد وباش نتحطوا في الموضوع اللي حكينا فيه اليوم هو كيفاش نبني منازل أكثر مقاومة للحرائق والفيضانات. هذه تدخل في إطار التوقي والخطط الاستشرافية ويدخل زادة أنه المسؤولية راهي مسؤولية مشتركة. عدنان صباح النور.
2: ليلى وسادة المستمعين إذاعة الكيف.
1: شكرا لك. اذا اليوم باش نواصلوا تقريبا في نفس التوجه نتاعنا اللي بديناه توعنا اسبوعين، تحطوا على كيفيه التوقي من الحرائق، واليوم المنازل نتاعنا كيفاش تقاوم زاده هي الحرائق والفيضانات. الله لا يقدر لينا زاده.
2: بتباع ليلة طولنا بالتغييرات المناخيه المتسارعه، ولينا لازمنا نخمو ونصمو في الديار متاعنا يكونوا أكثر مقاومة للحرائق والفيضانات. لازمنا توا نبدلوا طريقة البناء، خطر المناخ هو بيدو تبدل والظواهر المختلفة ولات أكثر. لذا ولينا لازمنا نخموا في بناء منازل تكون نستعملوا فيها المواد البناء اللي ما تشدش فيها النار بسهولة،
1: أي
2: كما الحجر مثلا، الحجر مقاوم للحرائق من ميزات نتاع الحجر الطبيعي. نعزلوا الحيطان متاعنا وسط الأسقف متاعنا بالعزل الحراري المقاوم للحرائق باش السخانة ما تدخلش في الدار بسرعة. نعملوا سقف قوي زادة ما يكونش بمواد سريعة الاشتعال، خاطر هو في المواد البناء ديما تلقى ليلة اللي في معناتها الديسكريبسيون تكنيك نتاعو تلقى فيه اسكو هذو مواد يكونوا مشتعله او مواد غير مشتعله، خاطر المواد البناء ديما تفرق بين بعضها. نخليو مسافه بين الدار والاعشاب اليابسه
1: اي
2: والاشجار باش النار ما توصلش بسهوله زاده. معناتها اذا كان نحن محيط الدار يكون فيه اعشاب، يا نحيوهم يا نبعدوا عليهم باش ما يصيرش العمليه الاحتراق، خاطر هما النفايات الاشجار هي اكثر اشتعالا من مواد البناء الاخرى. ركبوا كشافات دخان زاده مهم ياسر.
1: هذوما الاكثريه يبدو موجودين في الكوجينه كشافات الدخان.
2: موجودين في ولازم يكون عندنا زاده طفايات الحريق في الدار. علاش؟ إذا كان يبدأ حريق صغير النجم نتحكموا فيه حتى لين ما أنت الحماية المدنية نجم تجي باش نجم نكملوا نطفيه باقي الحريق باش ما يمشيش في المدن الكل وما يسرحش برشا الحريق ونجم نتحكموا فيه. بالنسبة للفيضانات لازمنا نبنيه دار أعلى مستوى من الأرض، معناته لازمنا الديار يكون المستوى متاعهم عالي باش إذا كان المنطقة معروفة بتجميع مياه الأمطار، معناتها إذا كان المنطقة تكون في منطقة نتاع تجميع الأمطار، هنا لازمنا نبني دار مستوى الأرض عالي، معناتها الفونداسيون تكون أعلى من الطريق ما يرجعش مياه الأمطار. نعملوا شبكة تصريف مياه قوية، معناتها ما عادش كيما نبنيو بالطريقة القديمة، لازمنا توا نكبروا شوية في شبكات التصريف باش تكون تنجم تستقبل مياه الأمطار أكثر، خطر سرعة الأمطار ولات أقوى من قبل. نستعمل مواد تحمل الماء بتباع وما تتشدش بسرعة، هذا مهم. جمعوا مياه الأمطار في خزانات باش نخفوا على الأرض ونخفوا على الديار متاعنا والضغط على القنوات التصريف. المهم زادة نعمل التهوئة الطبيعية، لأن التهوئة الطبيعية زادة هي اللي تعاونك على عدم انتشار الحرائق. تكون فما هواء معناتها ما يخليكش انت ينتشر الحرائق بسرعه. نعملوا زاد حلول اخرى اللي هي تكون مثلا شبكه دريناج، اللي هو شبكه تصريف المياه تكون محيطه بالمنزل نتاعنا. هذوما الحاجات اللي لازمنا نحن ناخذوا فيهم نعملوا فيهم التوقي، لان توا المناخ تبدل ولات معناتها الظواهر الحقيقه متسارعه، وتنجم يصير ونجم يصير بعض موجات الحر هذوما الاخرانيه نجم يصير على يصيروا لا قدر الله فيضانات، على خاطر الامطار تكون معناتها اقوى وبشده بعد موجات الحر معناتها القويه تكون الامطار اقوى. لهنا لازمنا نحافظوا ونخموا ونصموا ونبدلوا السلوكيات نتاعنا في طريقه البناء، لان طريقه البناء عام 70 ما تتماشى مع هو العصر الحالي بحكم كما قلت لك المناخ تغير بسرعه، وبحكم زاد الطبيعه نتاعنا قاعده تتغير وكل شيء قاعد يتغير، لازمنا نواكبوا التطورات الجديده والتحديات اللي باش تجينا في المستقبل.
1: نعم، يعني اللي نفهم من كلامك عدنان وانه احنا في مواجهه اليوم والمستقبل نتاعنا مواجهه ماهيش مع بلدان، احنا توا نواجهه في مناخ مع الطقس مع الطبيعه، هذاك علاش لازمنا ناخذوا حذرنا ونكونوا ونتوخاو الحذر نتاعنا فيجيلانس باش انه نتفاديو هالحراره هذه اللي عشناها الصيف هذه، ولانه برشا خبراء يقول لك الصيف هذه ربما يكون ماهوش باش يكون ابرد من الاعوام اللي جايه، وان شاء الله ربي يلطف بينا. الحقيقه
2: هو هو هو ابرد، هو مش ابرد، هو سخون. حتى كان جاي نشوفه معناتها حتى الخريطه مثلا كنا قبل فما نعرف مناطق معينه تسخن كيما القروان مثلا،
1: نعرفوها
2: من قبل احنا توصل 49
1: صحيح
2: نجم نوصل 50، اما المناطق الاخرى كانت بارده الحقيقه بارابور الوسط التونسي. توا ولات معاش بالتغييرات المناخيه
1: كلها كيف كيف هي، حتى السنه السخانه اللي صايره في فرنسا يعني كانت غير عاديه، ومشيت يعني حطمت ارقام قياسيه اليوم. هذا ناخذوا منه عبره احنا زاده،
2: احنا في فرنسا في اوروبا حتى في كندا قاعد الطقس يدخل. يعني لهنا لازمنا ننتبهوا الحاجه اللي ما عادش نجم نقولوا مثلا السخانه في مكان معين، مثلا السخانه في افريقيا ولا السخانه في الخليج، ولا تو البلدان الكل
1: معنيه بال نعم
2: اللي هو راهو هذا جاي من الاستعمالات نتاعنا كما قلت لك الصناعات الثقيله، وهذه نتيجه معناتها اكثر من 50 سنه واحنا قاعدين نسيبوا في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي خلى هو باش غير المناخ نتاعنا، وخلى هو يصير استراب معناتها في البيئه نتاعنا. هوك علاش قاعدين توا نحن كما نقولوا الطبيعة قاعدة تسترجع في حقوقها وقاعدة تعمل في رياكسيون على
1: رياكسيون كبيرة برشا
2: على السلوكيات اللي نحن اللي احنا رانا اعتدينا عليها لمدة سنوات، اعتدينا على الشريط الساحلي، اعتدينا على الأشجار، اعتدينا عملنا برشا قطع أشجار، برشا مدن في مناطق معناتها فلاحية ومناطق اللي هي تكون معناتها هي اللي قاعدة تعمل لك في الابسوربسيون تاع ثاني اكسيد الكربون وتمتص، معناتها راهو عندنا برشا مناطق نحن قاعدة معناتها بيئيا وطبيعيا تمتص في ثاني اكسيد الكربون. احنا جينا اعتدينا عليهم بالخرسانة واعتدينا عليهم بالاسمنت، وراهو هذا الكل يخليك انت قاعد تعيش في تغييرات مناخية كبيرة ياسر، اللي هي قاعدة توا تعتدي على الأملاك وعلى الإنسان وعلى صحة الإنسان وعلى البيئة اللي نعيشوا فيها. أو قاعدين ترى ونحن توا نقولوا نحن السخانة صحيح باش تمشي وطالع هي السخانة، لذا نحن لازم نخموا في طريقة جديدة، مثلا نخموا في التشجير. علاش لا؟ مثلا التشجير هو يخفض في درجة الحرارة، اللي هي زاد الاشجار قاعده تمتص ثاني اكسيد الكربون. لازم نخموا في حلول
1: نعم
2: اخرى، مثلا في الشمال الغربي عندكم حل معناتها بالحق لازم يخموا فيه، اللي هو زراعه اشجار الفرنان.
1: نعم نعم
2: لانه ليله هكتار واحد من اشجار الفرنان يمتص 6 طن من ثاني اكسيد الكربون، يعني ينجم يحافظ لك على البيئه نتاعك ويمتص لك الغازات السامه. معناتها فما الحلول،
1: الحلول
2: معناتها
1: موجودة، الحلول موجودة، يبقى التنفيذ. نعم
2: احنا مشكلتنا راهو ليلى ديما ديما نشخصه بركه. انا
1: ايه،
2: حسب
1: ما
2: منشوف انا
1: نتعداوش
2: عارف
1: للتنفيذ وما نتعداوش
2: ما فهمت.
1: للإنجاز.
2: انا
1: ايه ايه
2: مثلا انا تو نشوف احنا موجات الحرب الاخرانيه مثلا، ناس الكل حكينا وشخصنا وكل واحد يشخص بطريقته. هل يوجد برنامج يعني تو نجموا نبداو فيه، المواطنين نجموا ينخرطوا فيه، فيه تشجيعات، فيه منح مثلا باش تشجع انت السكان باش يبنيوا بناء ايكولوجي مثلا، والا باش يتشجعوا على اللوحات الشمسيه. ما فماش برامج، احنا قاعدين تو نشخصوا وقاعدين نحكيوا وكل واحد يحكي بطريقته وفي اختصاصه.
1: شخصه وما نعطوش الدواء، وما نعطوش الدواء باش نرتحوا كل مريض
2: بنعطيك
1: هذاك.
2: الدواء بالضبط، وقاعدين نحكوا على الكتل الهوائيه اللي جايه من الصحراء والجايه من اوروبا. اوكي في بالنا العالم تغير تو، العالم تو يعيش في صراع كبير، صراع بيئي. اي اعطينا الحلول، خاطر
1: ايه
2: البلدان الاخرى راهم تو مشاو في الحلول. تو مثلا انت
1: صحيح.
2: اوروبا مشيت في العز الحراري الصيفي، راه تو ما عادش تحكي على الشتوي، تو هم نجحوا فيه بالنسبه للرفاهيه الحراريه الشتويه في اوروبا. كي تمشي انت مثلا دار في اوروبا يبدا تحط درجات الحراره بارده على الاخر، في البرة الداخل تلقاها انت معناتها تلقاها المعتدله وسخونه. معناتها نجحوا هما تو يخموا في العز الحراري الصيفي.
1: نعم نعم
2: بدت الدراسات الكل معناتها احنا اسكو قاعدين ماشيين في التوجه هذا. عندنا برامج، عندنا حلول، ما خاطر التشخيص بركره ديجا
1: ما يكفيش
2: شخصنا
1: ما
2: وعرفنا
1: يكفيش.
2: المشكله.
1: نعم، شكرا لك عدنان حديد الخبير في النجاح التقنية، يعطيك الصحة على كل ما تقدمه لنا من معلومات قيمة بالنسبة لهذا الأسبوع، ودائما مواكبين بها الأحداث الأخيرة، كيفية بناء منازل أكثر مقاومة للحرائق والفيضانات. نتقابلوا الأسبوع المقبل دائما معنا صحة هم البيئة متاعنا وحفاظنا على بيئتنا. شكرا لك عدنان، يعطيك الصحة، نهارك من أسعد الأيامات.

0: هذه عمر فتحي على إيدك تعلمنا غنية خرجت لكم من بداية الثمانينات يعني من قاع الخابية خلينا نقوله نهزكم البيجة مع ميكرو تروتوار يحضر معنا زميلنا ناجي الخلولي. ناجي الخلولي بيشاركينا اليوم على المدينة العتيقة بمدينة بيجة. ناجي صباح النور.
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الكيف.
0: شكرا يا سيدي بارك الله فيك وتحية من خلالك نوصلوها لكل أهالينا في مدينة بيجة ولاية بيجة ككل. المدينة العتيقة نرجع مرة أخرى للحديث عن المدينة العتيقة في مدينة بيجة.
1: بالفعل ليلى نحكيه عن المدينة العتيقة وأكيد عند التاريخ خلينا ديما نحكيه ليلى تاريخ المدينة العتيقة والمعمار الموجود فيها بطبيعة والمعالم يخلينا ديما نحكيه وديما نشوفه رأي المواطن خاصة في أنه اليوم المدينة العتيقة تغيرت شنو اللي تغير فيها شنو الناقص المدينة العتيقة باش تكون قبلة للزائرين في بيجة خاصة ليلة اللي يتجول راهو بين الأنهج وبين الزقة معناها يلاحظ برشا حاجات ممكن تم أماكن يتشدوا فما أماكن يخرج بملاحظات احنا حكينا مع برشا معناها ليلة مع اللي خاصة اللي يسكنوا في المدينة العتيقة من أهالي مدينة بيجة نسمعهم شنو قالوا ونرجعوا
0: نسمعوا ما بعدنا.
2: الدين العربي ناقصها برشا اشياء معناها خاصه النظافه الوقت نتاعها تعبه على الغايه ماني وفيها مباني معناها ما تدعي للسوق كما المعلم هذايا كان بكري كتاب مصلي على النبي كان طلع اجيال الكتاب هذايا خرجوا مقابلتنا تو معناها تو ثم حمامات لهنايا قديمه معناها ترجع ل 1200 موجودين حمام بوسندر حمام تل اهل الاثار والناس اهل السياحه ما ثماش عنايه وما
3: اهتمامات بلديه بالنسبه فهمتي ولا برشا معالم تاريخيه في المدينه العربيه انما لا اهتمام ولا ترميم قاب السيارات واللي خلصوا فدائات جبائية للدولة خاف على الكهرباء يحطها قدام دار عربي تحش على الكهرباء في
4: حالة خرب هوني البلدية لا خادمة لا حتى شيء برجع حاجات تقص شوف العفر وشوفك الحال بحفر الكل يطلبوا بالبلاد وذا كان
5: مدينة العربي في يجيبوا تفتحها ونط فتحة القلال المشهورة فيها بقينا برشا نوع حاجات ناقصة فيها الخوارج مع الزيقوات ناقصة من كل شيء الماء إنسان يجي ماشي دخل ماء يطلب عليه بعيد عشان مع الناس ما متعدي قدام وسط السوق ناقصة حاجات كبيرة فيها ناقصة ثم التفاتة بس يحسنوها شوية وسلام.
6: مدينة بيجة عندها مدينة عندها آثار جميلة جدا ومن معناها وقديمة الأماكن الأثرية ذي معناها اللي في بيجة اللي هي معناها رمز من رموز معناها الآثار وكذلك معناها لمدينة بيجة نطلب من البلدية وإلا السلطات الجهوية معناها ممكن لا باش يقوموا بالواجب في ترميم مثلا نعطيك مثال جامعة اللي في باب العين معناها يكاد يطيح معناها فهمتي وثم أنهج التو ما زالت عندها أثار للأثار القديم ونرجعوا للأثار القديم هذاك اللي هو فهمتي يعطي فخر لمدينة بيجة
0: يعطي فخر لمدينة بيجة ويزمنا نحافظوا عليهم باش تبقى مدينة بيجة بكلها فخر واعتزاز بالأثار بال بال بال بالتاريخ متاحة مش في بيجة ديما يا ناجي وقت اللي تحكي أنا ديما نعمم راهو أنت ربما تحكي توا على بيجة راهو صورة يعني تكاد نلاحظوها في كل المدن التونسية متاعنا
1: أكيد ليلى الصورة موجودة في كل الولايات تقريبا نشوفه لكن فما أماكن أفضل معناها ممكن بعض الولايات معناها أنقذوا المعمار أنقذوا الأماكن الجميلة اللي هي من معناها كونها ما يوصلوش للمرحلة الأخرى المرحلة الأخرى نتاع كونه نتاع الهدم أنقذوا البناية هذيا لتختزل الحضارة في نجم نقولوا عديد المعالم والزوايا في بيجة في المدينة العتيقة لليوم ليلى راهو فما مسلك سياحي قاعد ينجز في بيجة راهو المسلك السياحي المشروع مازال ما كملش اليوم يعني الزاير اللي باش يجي بيجة رانا باش نزور المدينة العتيقة وباش يشوف معناها عدة معالم ويعملوا به دورة ليلى لابد يلقى معناها ما يلقاش البنايات المتداعية للسقوط اللي حكاوا عليها له خيال معناها وقالوا اليوم الواحد يخاف حتى على كرهبته كيف يحطها معناها يخاف كونه طيح عليها بناية في الشتاء وإلا في الصيف وهذه مشكلة كبيرة ليلة الحقيقة اليوم لابد نعطوها عناية كبيرة ما نشوفوش معناها الاهتمام المنقوص معناها بما تمتاز به مدينة المدينة العتيقة في بيجة
0: جمعية سيانة ناجي
1: شفنا عادة مدن عتيقة الحقيقة موجودة على مستوى سواء ولايات الساحل ولا شوف الحقيقة الواحد كيف يمشي ويعمل دورة يشوف فما فرق كبير بين المدينة العتيقة نتاعنا وبين المدينة العتيقة مثلا في ولاية سوسة وإلا المسير فيها فرق كبير برشا.
0: جمعية صيانة المدينة علم عندهم علم بالتدهور هذية للمدينة العتيقة في بيجة فما جمعيات تحاول وإنها تنقذ المدينة العتيقة نيجي
1: الحقيقة ليلة جمعية المدينة صيانة المدينة ما عاش موجودة في بيجة تحلت الجمعية هذية وقت كانت موجودة كانت ممكن
0: ريت
1: عليها ودافعت عليها كل شيء الجمعية اللي تحكي ممكن توي اللي هي جمعية منتدى اللي هي في كل مرة بطبيعة المسؤولين على الجمعية يخرجوا وينبهوا ويحكيوا معناها ويدعيوا السلطات باش تتدخل وباش معناها يحافظوا على ما تمتاز به بيجة من معمار أكيد في المدينة العتيقة لأنه جزء من تاريخنا معناها باش نجموا ننقلوا ما يتم انقاذه وما نخلوه ما نخلوش التاريخ هذا يمشي على روحه والحقيقة ليلة في كل مرة رانا نشوفه أخيرها معناها لأنه بناية تعتبر رمز عمرها أكثر من قرن البناية ذي عمارة نجمة اللي تم تدخل فيها وهدمها البناية ذي ومشي وهزت ما عندها معناها كل ما نقاش ليلة ما فيها وكانت هي في مدخل سوق نهج خير الدين باشا البابزنيز اللي البناية الحقيقة كانت جميلة برشا ليلة لكن للأسف تناو برشا وقت حتى المشيات وخذوا فيها قرار باش يطيحوها لأن ما عادش فيها ما يترموا.
0: شكرا ناجي يعطيك صحة بركة لو فيك كنت حاضر معنا اليوم في ميكرو تروتوار تناولنا التداعيات للسقوط للمدينة المدينة العتيقة في بيجة محاولة صيانتها وترجع وتعطي البريق متاعها مدينة المدينة العتيقة ببيجة نهارك من أسعد الأيامات ناجي بركة لو فيك نرجع مع إنغامنا صوفيا صادق ضيعت العمر معاك التسعة موجز آخر لأهم الأنباء ونرجع معكم في جزءنا الأخير من ماتينال الثلاثاء.

تمام، التاسعة صباحا. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يتم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف إطلاق حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق عدة بولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. للإشارة، فإن ولاية الكاف تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضرراً من الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة، ما خلف أضراراً بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر البيئية. أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي في 2026 المبرم بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. ونفت الهيئة ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زياراتهم. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم والأيام الموالية جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في عدد من مشروع القوانين والأعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والتي سيتم خلالها بحث التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس دراجة نارية قرب مسجد في جباليا البلد شمال قطاع غزة. من جهة أخرى، قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

0: ضيفنا يا زينة مع توفيق الشرني.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا على الدرجات النارية وسائقية درجات نارية، وتعرفوا استعمالات الدرجات النارية خاصة خلال الفترة الصيفية في النهار وفي الليل. هذاك علاش حضر معنا اليوم سي فريد خلولي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المورية بباجة. مرحبا بك فريد.
2: بتاك عايشك.
1: هاي الدرجات النارية فريد، وما أدراك ما درجات النارية؟
2: الدرجات النارية هي تسمى من أضعف وسائل النقل، معناتها على أهميتها بالنسبة للمالكية، يعني تقلوا بها للشغل إلى آخره. هي وسيلة نقل عملية، لكن أصبحت أكثر الوسائل النقل اللي عرضة للحوادث. علاش؟ لازم أنه ثم بعض النصائح والتوصيات للسواق باش نتفادوا الحوادث هذه. لازم ارتداء خوذة، والخوذة ما يلزمش أي خوذة، يلزم خوذة مطابقة للمواصفات. وكذلك لازم ننصح السواق الدراجات، كذلك أحذية، معناتها يلزم يكون حذاء ماهوش عادي، حذاء تاع السوق في دراجة، وكذلك قفازات واقية. وما ننساوش زاد استعمال الأضواء الإنارة، وثم درجات معينة لازمها رخصة سياقة.
1: والتأمين ما نسوش التأمين زادة.
2: التأمين هذيك حاجة ضرورية، هذيك من غير ما نتناقشوا فيها. سواء كافة وسائل النقل هذيك، وخاصة الدرجات اللي هي كيف ما سبق وحكيت لك أنها هي عرضة لبرشة حوادث. كذلك في توفيق دراجة نارية راهي ماهيش وسيلة لنقل الركاب، تحمل واحد اثنين. احنا مرات نشوفوا في درجة نارية تز أكثر من زوز أشخاص.
1: صحيح. طيحة صغيرة خفيفة تنجم تكون كبيرة من غير خوضة. الخوضة تنقص من خطورة الحادث، تحملك راسك وتخليك تسوق في أمان. سياقة بلا خوضة طريق إلى الخطر. ثنية زينة لكم كل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرني. مرحبا بكم، إن شاء الله ثنيتكم زينة. الناس كل اللي تسمعوا فينا واللي منهم وراء مقود السيارة، إن شاء الله ثنيتكم زينة، طريق السلامة للناس الكل. 10 دقائق بعد 9 صباحا كيف ما سبقوا أعلنت عليه، والحقيقة من البارح تحدث فيه الموضوع هذا، تحدث فيه مرارا وتكرارا. الحرائق الأخيرة في تونس ما كانتش مجرد موجة عابرة فرضتها ربما حرارة الصيف، بل كشفت حجم التحديات اللي أصبحت تواجهها بلادنا في ظل تغيرات مناخية متسارعة. سلسلة اللهب ريتوها الناس الكل امتدت إلى مساحات غابية واسعة مهددة تهدد ثروة طبيعية استغرق تكوينها عقود وعقود، في وقت كان فيه القطاع الفلاحي يعيش فترة حساسة مع نهاية هذا الموسم. ذكروا أنه اليوم مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف يطلق حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة وداعمة للعائلات المتضررة من الحرائق اللي شهدتها مناطق بولاية الكيف، واللي خلفت للأسف أضرار في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. الحملة التوعوية هذه باش ينظمها كما قلت الاتحاد الجهوي للشغل اليوم العشية بمقر الاتحاد الجهوي، تحديدا 5 PM باش يحكينا عليها أكثر تفاصيل السيد كمال السايح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكيف، اللي مشكور كلمته البارح ولبى دعوتي باش يكون حاضر معنا وباش يعطينا فكرة عن هل الواجب الوطني والإنساني إثر هذه الحرائق. سي كمال صباح النور.
3: صباح النور أخ ليلى، صباح النور لكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا لك، يعطيك صحة.
3: شكرا لك أخ ليلى. أنا نعتبر أن تدخل إذاعة الكاف ومحاولتها منذ ليلة البارحة هو إسناد لهذه الحملة اللي نعتبرها ليست هي أنا نعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف هو جهة مبادرة فقط.
0: نعم.
3: أنا نعتبر أن كل أهالي كيف، أن كل الجمعيات، كل النسيج المجتمعي، كل المنظمات، كل الأطراف، كل فاعلي الخير هما مدعوين وهما أصحاب هذه الفكرة يتلموها اليوم، والكيف محتاجة لهم لأنه حجم الكارثة حجم كبير الحقيقة.
0: نعم.
3: لأنه كان نقفوا على الأرقام ونقولوا أكثر من 170 ألف هكتار فقدتها جهة الكاف، فقدها الشريط الحدودي في ظرف وجيز، في ظرف 10 أيام نفقد ما معناها تاريخ كامل لغاباتنا في الشريط الحدودي. كيف كيف أنه أكثر من 36 عائلة متضرة اليوم، يمكن أصبحت تحت الصفر، لأنه عائلة في تسكن في جبل، عائلة فلاحية مكسبها ورأس مالها الوحيد هو أغنامها، رأس مالها الوحيد هو ذلك البيت القديم المتداعي بطبعه.
0: صحيح.
3: واليوم أصبحت هذه العائلات فاقدة لكل سند، فاقدة لأبسط مقاومات الحياة. لك علاش من نجمه نحن في أهلنا في الكاف من نجمه كان نوجه لهم دعوة للتأخي، دعوة للرحمة، دعوة لأنه نكون إد وحدة من أجل تخفيف المحنة وتخفيف معاناة 36 عائلة اللي يمتدوا على الأقل من شريط الحدودي، من تكرون الواد الزانة الفرشان الجرادو الصعصاع سيدي مسعود الدوار الشعبنية في ملاك الأهلنا في نبر، ونتمنى أنه أهلنا كذلك في تجروين ما لحقتهمش الأضرار كما الأهالينا اللي في الأماكن اللي كنت نذكر فيها. للأسف جهة الكاف في شهر واحد تشهد ثلاث كوارث شهدناها. احنا جهة الله غالب دوري اني باش نقول انه جهة الكاف هي جهة منكوبة، نشهد الحدث اللي كان في سد واد ملاق عبر فقداننا لملايين من لترات الماء اللي كانت باش تعود علينا بالخير في المناطق السقوية في نبر وحتى تخفف علينا محنة العطش، نشهد ذلك الحدث في سد واد ملاق وضياع عديد وعديد الملايين من اللترات في واحدة، نزيد فيما بعد تلحقنا هذه الحرائق اللي امتدت على كل الشريط الحدودي. لغالب جهة الكاف خلي نقول إن شاء الله ربي ينظر لنا بعين الرحمة،
0: إن شاء الله
3: السلطة المركزية تنتبه وتتلفت الجهة هذه، لأنه حقيقة كان نرجع لأسباب هذه الحرائق تنقوها أنه النقص وعدم الاستشراف وعدم التخطيط هي هو سبب رئيسي. صحيح فما استهتار من الأهالي، صحيح فما استهتار من المواطنين، صحيح فما فماش وعي في كيفية حماية الغابات، لكن الأصل في الأشياء يرجع إلى التخطيط. لأنه يوم من الأيام وقت عيتنا وصحنا وقلنا يا ولدي يهديكم ربي، ضرورة انتدابات تكون موجودة في الغابات، ضرورة أنه نحافظوا على حراس الغابات، لكن يتم تفريغ الغابات من حراسها ويتم إعادة توظيفهم بطريقة سيئة ورديئة جدا. هذه من الأسباب اللي خلت هذه الحرائق تنتشر، لأنه يوم من الأيام أنه وقت كانت عندنا حراس غابات ومنتشرة في غاباتنا ولهم دراية بتلك المسالك ولهم دراية، كانت تلك الجيوب يتم إطفائها في أقرب الأوقات ومن خلوهاش تمتد ومن خلوهاش تتوسع. كيف روى عنا نقص كبير، تصوروا أنتم دائرة الغابات بكلها فيها جرادير واحد يشتغل ب 50% من طاقته مع سائق واحد، هل هذه معناها؟
0: وذيك علاش احنا اليوم سي كمال
3: استراتيجي يمكن ان نحمو بها غاباتنا؟ للاسف هذا مش موجود، رغم اني نحيي تحيه اكبار لعمال الفلاحه وعمال الغابات، واخص بالذكر رئيس رئيس مركز حماية الغابات بدائرة الفلاحة بالكاف، وكل الأعوان الغابات اللي لحد هذه الساعة ما زالوا موجودين في الجبال ويبردوا بك عمل، لأنه توا على الأقل الحمد لله أنه دخلنا لعملية التبريد، تبريد الحرارة.

0: الحقيقة الشعار اللي أعطاته توا وزارة الفلاحة. ولو أني إن اليوم حكيت اليوم الصباح بكري مع مهندس في البيئة يقول لي مخر برشا مخر برشا هالحملات التحسيسية. يعني اليوم باش نحافظوا على غاباتنا وثرواتنا الطبيعية أو أموالنا العامة، لأنه كلفة الإطفاء اليوم باهظة والوقاية مجانية كيف ما ذكرت أنت سي كمال. يليتنا نعاود ونرجعوا لكم حراس الغابات، حتى أنه نساهموا أنه باش تكون الوقاية خير من العلاج. نرجع للحملة متاعكم اللي كما قلت هي حملة راهي تدخل في إطار الواجب الوطني والإنساني، وأنت قلت تشكر في إذاعة الكيف، احنا ما تشكرنيش سي كمال لأنه أنا نعتبرها واجب كبير. إذاعة الكيف في بارتي من إذا من الشمال الغربي، والكيف فيها إذاعة الكيف، دونك واجبنا إنه اليوم الميكرو متاعنا يتوجه وصوتنا الكل يتوجه الأهالي الكيف باش يكونوا مدعوين العشية الخمسة متاع العشية بمقر الاتحاد باش كيف نتعادوا مع بعضنا الهيكل الكل. الحقيقة الهلال الأحمر كيف ما حكيتوا، الشباب، الجمعيات، الكلنا اليوم مدعوون مرة أخرى. ما نحبش نقول الكيف منكوبة، إن شاء الله ترجع الكيف خضرة وأكثر من قبل، ترجع جبالها السدود متاحة واد ملاقل كلها ترجع تخدم خير حتى من قبل، لكن اليوم دعوة مرة أخرى للتضامن سي كمال.
1: هي أختي أنا قبل كل شيء نحب نعتذر من عوان الحماية المدنية، لأنه أنا نعتبرهم هم بالفعل أسود هذه المحنة واللي بالفعل تعرضوا إلى عديد من المخاطر فقط لأنه ما فماش استراتيجية لحماية الغابات. لو كان فما مسالك ولو كان فما كلي مسالك نتاع لي كوفو هذاك ما كانش أعوان الحماية المدنية يعانوا بالطريقة اللي يعانوا بها، وبالعكس تعرضوا لبرشا أخطار وفما منهم حتى اللي أصيب. نتمنى لهم الشفاء ونتمنى لهم كل الدعم والإسناد. أنا نقول مبادرتنا اليوم باش تنطلق من مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف، نقول ليست مبادرة الاتحاد، خلينا نسميها راي مبادرة. صحيح انه الفكره هي فكره انطلقت من مقر الاتحاد من مقر،
0: انا اقول انها مبادره عفويه انسانيه.
1: هذه مبادره لاهلنا، هي مبادره خير، هي مبادره تخفيف مع المحنه التي تعاني فيها اكثر من 36 عائله. نحب نوجه نداء لكل اهلنا في الكاف، لكل فاعلي الخير، لكل الجمعيات، واخص بالذكر جمعيه النسويه، جمعيه الصيادين اللي مشكورين اللي كانوا هما على الميدان في هذه الحرائق. كيف نوجه كل دعوة إلى المنظمات الوطنية أنهم يكونوا اليوم العشية موجودين بمقر الاتحاد، نتناقشوا مع بعضنا، نقدموا أكثر ما يمكن واللي نجم نقدموه كل بحسب طاقته وكل حسب جهده من أجل أنه نجمعوا تبرعات ومن أجل أنه نكونوا على الأقل في حجم هذا الحدث ونخفوا المحنة على 36 عائلة اللي أتت النار على ما تبقى لهم.
0: نعم، شكرا لك سي كمال السيح، كنا معكم الحقيقة، احنا معكم بهالومضات التحسيسية. إذاعة الكيف حاضر إن شاء الله باش تكون زيادة حاضرة معكم من أجل كما قلنا هالدعم هالعائلات المتضرة هذية من الحرائق اللي شهدتها مناطق ولاية الكيف، ومش غريب على الكافية ومش غريب على تونس ككل، وإنه نتضامن في مثل هذه المناسبات. ما نحبش نقول غير سعيدة، لكن تتعدى ساعات نتعديو بالأزمات هذية، لكن تتكاتف الجهود والكلنا يد واحدة. مشكور سي كمال، يعطيك الصحة.
1: شكرا لأخت ليلى ونهاركم سعيد إن شاء الله.
0: نهارك من أسعد الأيامات. إذن مرة أخرى كونوا العشية يد واحدة مع العائلات اللي تضرت من الحرائق اللي شهدتها مناطق ولاية الكيف في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. حملة توعوية لإغاثة أهالينا. كان حاضر معي سي كمال السيح الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكيف. هكا نكون تقريبا وصلت معكم لنهاية مشوارنا في ماتينال الثلاثاء. نمشيو مع إيهاب، عنا ركن، لكن نمشيو مع إيهاب توفيق قبل ركن الصحة ونكملوا مع إيهاب توفيق. تحس بإيه؟

0: نظام الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. أهلا مرحبا سي الأسعد.
1: شكرا. في الحقيقة هناك عدة أنواع من الجرايات. عندنا جراية الشيخوخة، جراية العجز، جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية أو لظروف شخصية أو للأجيرة الأم لثلاث أبناء أحياء. عندنا جراية التقاعد المبكر بسبب الإرهاق البدني، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي، صرف متأخرات جراية لفائدة الورثة، منحة الشيخوخة، الدفعة الواحدة، تحويل جراية إلى الخارج. باي. نبدأ بجراية الشيخوخة. الحقيقة الوثائق طويلة برشا، حاولوا باش تلخصوهم. مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر بالنسبة للأجراء. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي بالنسبة للأجراء عند توفرها. شهادة وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون بصناديق أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج. شهادة في طبيعة الأنشطة في تحديد فترة النشاط بكل دقة بالنسبة للفئة التي تتمتع بالتخفيض في شرط السن إلى 55 سنة. به تعداو جراية العجز. مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر بالنسبة للأجراء. مطبوعة شهادة طبية أو شهادة طبية محررة وممضاة من قبل الطبيب المباشر. شهادة في التوقف عن العمل في صورة موافقة اللجنة الطبية. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي بالنسبة للأجراء. مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كان سبب العجز حادثا غير مهني. حكم بخصوص حادث غير مهني عند الاقتضاء. نمر إلى جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية أو لظروف شخصية أو للأجير الأجيرة الأم لثلاث أبناء أحياء. في جميع الحالات مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر. مطبوعة مطلب ترسيم أول أولي الحق. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي أصل أو نسخة مطابقة الأصل. في صورة الطرد لأسباب اقتصادية نسخة مطابقة الأصل من محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد مرفقا بقائمة اسمية للمسرحين. أصل شهادة الطرد الصادر عن تفقدية الشغل أو نسخة مطابقة للأصل. شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
2: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد الأسعد الهرمسي.

تحس بإيه؟ إيهاب توفيقي، وصلنا ل 30 دقيقة بعد 9 صباحا. شكرا لكم الناس كل اللي كنتوا حاضرين معنا في ماتينال الثلاثاء اليوم 28 جويليا. شكرا لسلاح الشيرني اللي رافقني على الكونسولات اليوم، ناجح الورتاني ما كانش بعيد برشا يراقبنا البث من القاعة الفنية. شكرا ليونس الشيرني اللي كان حاضر معنا في الديجيتال، وتنجم ترجعوا للصفحة الرسمية متاعنا باش تشوفوا ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا. وشكرا زادة لصديقتنا سعاد اللي أملتنا في عملية التنسيق بالنسبة لصبحية هذا اليوم. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم من أطيب الأيامات.

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: دنيا الصغار، دنيا الصغار، دنيا الصغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: ناكر الجميل، قصة من غرب إفريقيا. كان يا مكان في قديم الزمان صياد فقير يسير في غابة من غابات الكونغو الشهيرة بحثا عن صيد يصطاده وينتفع من لحمه وجلده. وبعد مدة بحث طويلة وصل إلى حفرة عميقة، وجد بداخلها فهد وأفعى وقرد ورجل. كانوا قد سقطوا جميعا في الحفرة ولم يفلحوا في الخروج منها، وحين رأوا الصياد توسلوا إليه كي يساعدهم في الخروج من الحفرة. في البداية تردد الصياد في مساعدة أي منهم باستثناء الرجل، فالفهد عادة ما كان يسرق ماشيته ويأكلها، والأفعى تلدغ الناس باستمرار وتتسبب في موتهم. أما القرد فلم يقدم معروفا لأحد. وفي النهاية قرر الصياد إنقاذ الرجل فقط وترك الحيوانات، لأنه لا فائدة من إطلاق سراحهم. تضرعت الحيوانات إليه بشدة كي ينقذها، إلا أنه قرر مساعدتهم على الخروج من الحفرة، وفي المقابل وعده كل حيوان بمكافأة نظير لطفه، إلا أن الرجل لم يفعل بحجة أنه شديد الفقر كما قال. لذا أخذه الصياد الطيب إلى منزله وسمح له بالبقاء معه. جاءت الأفعى بعد فترة إلى الصياد وأعطته مسحوقا مضادا لسم الأفعى وقالت له:
2: حافظ عليه جيدا، فسيكون ذا فائدة كبرى في أحد الأيام، وعندما تضطر لاستخدامه تأكد من أن تطلب دم الخائن كي تخلطه معه.
1: لم يفهم الصياد مغزى هذا الكلام، لكنه احتفظ بالمسحوق كما قالت له الأفعى. وجاء الفهد أيضا بعد مدة قصيرة، وكان معه خروف اصطاده له، ووعده الفهد كذلك بتوفير الحيوانات والطيور له حتى لا يجوع أبدا. ولم ينس القرد أيضا وعده للصياد، فجاء إليه وأعطاه حزمة كبيرة من الذهب والفضة، وبذلك أصبح الصياد من الأغنياء وبنى لنفسه بيتا جميلا. وكان الرجل الذي أنقذه ما زال يعيش معه، إلا أن هذا الرجل كان يتسم بالحسد الشديد ولم يكن راضيا عن حظ مضيفه السعيد، فكان ينتظر أول فرصة كي يوقع به، وسرعان ما حانت تلك الفرصة. أعلن ملك البلاد أن بعض اللصوص قد تسللوا إلى القصر الملكي وسرقوا بعض المجوهرات وعددا أيضا من المقتنيات الثمينة. عندئذ أسرع الرجل الجاحد إلى الملك.
3: مولاي الملك، رجل يطلب مقابلتك، يقول إن هناك أمرا مستعجلا.
4: دعه يدخل.
3: تفضل يا رجل.
5: مولاي، جئتك لأعلمك بمن يكون السارق، فهل وعدتني بمكافأة؟
4: إذا كان كلامك صحيحا سوف يكون لك نصف المسروقات.
5: شكرا لك يا مولاي، شكرا لك. السارق هو يا مولاي.
1: وزيفاً اتهم الرجل الشرير مضيفه بالسرقة على الرغم من علمه التام بأنه بريء، وحكى الصياد بصدق عن مصدر أمواله، لكن لم يصدقه أحد، فحكم عليه الملك بالموت. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كان يتم الإعداد لإعدامه، وصل خبر إلى الملك بأن أفعى قد لدغت ابنه وأنه الآن يحتضر. تذكر الصياد على الفور المسحوق الذي أعطته له صديقته الأفعى، وعرض على الملك السماح له بعلاج ابنه، فرفض الملك في بادئ الأمر، إلا أنه اضطر على الموافقة عندما فشل أطباء المملكة في علاج ابنه الوحيد. وعندما حصل على الإذن سأله الملك:
4: هل تحتاج إلى أي شيء لخلط المسحوق؟
6: نعم مولاي، أحتاج إلى دم خائن كي أخلطه مع المسحوق.
4: أدلك على هذا الرجل الذي وشى بك أيها الصياد. هناك يقف أسوأ خائن على الإطلاق، لأنه غدر بمضيفه اللطيف الذي أنقذ حياته.
1: بعد ذلك أمر الملك بقطع رأسه، وتم خلط المسحوق تماما كما قالت الأفعى، فتعافى الأمير الشاب بمجرد وضع الخليط على جرحه. وبمساعدة لا توصف أكرم الملك الصياد وأعاده إلى بيته مسرورا.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل محمد سفينة، علي بن سالم، ولطفي العكرمي.

0: الإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
1: أحبائي الأطفال، كانت هناك فتاة صغيرة عنيدة وغير مطيعة، وكانت دائما تعتبر نفسها غير سعيدة. في يوم من الأيام ذهبت إلى والدتها ووالدها وقالت لهما:
2: لقد سمعت عن الساحرة العجوز وقد قررت أن أذهب لرؤيتها، فالناس يقولون على الساحرة أنها مدهشة ولديها الكثير من الأشياء الرائعة والغريبة في منزلها، لذلك تملكني فضول شديد لرؤية هذه الأشياء.
3: أرجوك يا بنيتي انسي هذا الموضوع ولا تفكري فيه مجددا.
2: بل سوف أذهب يا أبي.
3: أنا أمنعك من الذهاب إلى الساحرة العجوز، فهي شريرة وتقوم بالكثير من الأفعال السيئة، ولو ذهبت إليها لن تعودي إلينا من جديد.
2: سوف أذهب وأعود، لا تقلق بشأني.
3: أرجوك يا بنيتي لا تذهبي.
1: ولم تطع الصغيرة أوامر والدها وقررت الذهاب إلى منزل الساحرة العجوز. حين وصلت الفتاة إلى منزل الساحرة ورأت هيئتها، سألتها العجوز:
4: ها؟ لماذا يبدو وجهك باهتا متعبا؟
2: أنا خائفة للغاية مما رأيت الآن.
4: وماذا رأيت الآن؟ ها؟
2: رأيت رجلا أسود على عتبة بابك.
4: لقد كان بائع الفحم.
2: رأيت بعد ذلك رجلا لونه رمادي.
4: لقد كان بائع الأقمشة.
2: بعدها رأيت رجلا أحمر مثل لون الدم.
4: لقد كان الجزار.
2: أنا خائفة، وأكثر شيء أخافني كان حين نظرت من نافذتك فرأيت حيوانا له رأس مليء بالفرو.
4: لا عليك، ذلك ليس بحيوان، بل فستان من الفرو ارتديته. لقد انتظرتك يا صغيرتي طويلا. هيا أعطيني. هيا.
2: أنا لا أفهم ماذا تقولين. أنا
1: وفجأة تحولت إلى قطعة من الخشب. أمسكت الساحرة مكعب الخشب وألقت به في المدفأة التي كانت نيرانها مشتعلة، فبدأت المدفأة تضيء، وجلست الساحرة العجوز على الأرض تتدفأ وهي تقول:
4: لأول مرة تعطيني المدفأة مثل هذه الحرارة ومثل هذا الضوء. سوف أحتفظ بهذه الفتاة.
1: وبعد أن شعرت العجوز الساحرة بالدفء أشارت إلى المدفأة بيدها، فعادت الفتاة كما كانت.
2: لماذا فعلت بي هذا؟ لقد تألمت كثيرا.
4: هذا دورك الذي ستقومين به كل ليالي الشتاء القادمة، فأنت التي ستقومين بتدفئتي.
2: لا، أنا أريد العودة إلى منزلنا وإلى والدي ووالدتي. لا،
4: أنتِ ستبقين هنا هنا. أنا سأنام على السرير وأنت ستنامين في ذلك الركن. وإياك وإياك إياك والهروب. ها؟
1: نامت الساحرة نوما عميقا وعلى صوت شخيرها. وفي تلك اللحظة استجمعت الفتاة كل عزيمتها وفرت هاربة عائدة إلى منزل والديها. وبعد أن وصلت طلبت من أبيها أن يسامحها لأنها لم تستمع لكلامه عن الساحرة العجوز الشريرة، ولم تخبره بأنها ذاهبة إليها، لأنها لو سمعت كلام والدها لما تعرضت لمثل ذلك الموقف المخيف. أحبائي الأطفال، تنتهي قصتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: صغار، دنيا صغار، دنيا صغار. تمام العاشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري الموجز. انطلقت صباح اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق عدة بولاية الكاف، والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. للإشارة، فإن ولاية الكاف تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضرراً من الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة، ما خلف أضراراً بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات. يتم خلال جلسة عمل تنعقد اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف تتطرق إلى موضوع سرطان عنق الرحم والوقاية منه، وخطة العمل بخمس معتمديات بالجهة لدعم التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة. خلال جلسة عمل حول ملف الانتقال تقي، دعا وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال التقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق أنها نجحت ولسنة الثالثة على التوالي في إنتاج كامل كميات الورق المعد لطباعة الكتاب المدرسي والتي تبلغ 5446 طنا، مضيفة أنها ستنطلق في صناعة وتوزيع الكميات المخصصة لطباعة الكراس المدرسي والمقدرة ب 5000 طن، وذلك بهدف تأمين حاجيات العودة المدرسية المقبلة. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم والأيام الموالية جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في عدد من مشاريع القوانين والأعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي سيتم خلالها بحث التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف أمس دراجة نارية قرب مسجد في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب بيت لاهيا شمالي القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود فرص جديدة لتوصل المحادثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية، إلا أنه جدد تأكيده على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. سويعتين من زمان نأتي فيه على جملة من المواضيع الخاصة بكم في بلادنا على المستوى الجهوي والوطني. واليوم باش نركزوا على عديد التظاهرات في الحقيقة الصحية السياحية. باش نتحدثوا على زوز تظاهرات في الكاف مع الدكتور منصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف على مسألة التلقيح للورم الحليمي وكل ما يهم زيادة التظاهرة السياحية والصحية بالمعبر الحدودي قلعة سنين. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا به. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: شكرا، صباح الورد، شكرا لك على الاستضافة، شكرا للعاملين مع حضرتك وكذلك كل مستمعي ذات الكاس.
0: مرحبا دكتور، شرفتنا بالحضور. زوز مواضيع على غاية من الأهمية في الصيف، يعني تخدموا برشا مجهود كبير من أجل تأمين الصحة للأجيال القادمة، نقولوا باعتبار شبابنا اللي هما رجال الغد، تحافظوا على صحتهم في كل مرة دورات تكوينية، إرشاد وتوجيه، برنامج وضعته وزارة الصحة، رزنامة التلقيح، من بينها التلقيح هذا اللي باش نتحدثوا فيه اليوم. أطراف حاضرة معاكم إن شاء الله بعد شوية تبدأ التظاهرة هذه مع الأطراف المعنية، حبينا في البداية ناخذوا فكرة عليها. وغدوة إن شاء الله عندكم في المعبر الحدودي بالقلعة إن شاء الله تظاهرة أخرى سياحية صحية. هات في البداية ناخذ فكرة على الموضوع الأول خاص بالتلقيح للورم الحليمي الخاص بالفتيات تقريبا من 12 حتى 18 سنة. تفضل.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. مواصلة لنجاح البرنامج الوطني للتلقيح وخاصة في التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي أو الفيروس اللي سبب عفانا وعفاكم الله سرطان عنق الرحم، وأنا سرطان تقريبا يتصدر السرطانات عند الإناث. كذلك حوالي 441 امرأة تصاب كل سنة بالجمهورية التونسية، فيهم 50% تقريبا 200 يتوفاو، وفيهم 200 الاخرين معناها يتلقاو العلاج، وعلاج معناها ثقيل سواء على مستوى الامور الاجتماعيه الامور الصحيه. وبالتالي الدوله التونسيه في نطاق معناها الاحاطه بالمواطنين في نطاق التفكير في الاجيال القادمه ادخلت معناها التلقيح هذا بشكل مجاني. هو تلقيح امن فعال يستهدف معناها الفتيات بناتنا من 12 الى 18 سنه، وهذا الكل وقايه لهن من لا قدر الله من المرض هذا اللي سبب معناها إصابات كبيرة. وتعرف الأمراض السرطانية عافانا وعافاكم الله هي أمراض معناها مدمرة، وبالتالي معناها إما تؤدي إلى الوفاة أو تؤدي إلى معناها معاناة كبيرة عند المرضى وأيضا
0: العائلة
1: كبيرة والعائلة والمحيط. وإحنا كنا في معناها في شراكة، وزارة الصحة كانت في شراكة مع اليونيسيف اللي دعمت البرنامج هذا، تم إدراجه ضمن الرزنامة الوطنية للتلقيح. عملنا 4 أيام تقريبا مع منظمة اليونيسيف في نطاق التعاون وفي نطاق منها أنه الجهة الصحية بالكاف كانت من ضمن 3 ولايات الأولى في نسب التلقيح. واليوم أنا مواصلة للبرنامج هذا عندنا اللجنة الجهوية للHPV اللي ترأسها السيد الوالي إن شاء الله بالشراكة معناها مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، لدرجة المندوبية الجهوية للتربية، شؤون المرأة والأسرة، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، وهذا الكل مش نقدم عرض معناها كامل على معناها المرض هذا، على التلقيح معناها طبيعة التلقيح، طبيعة الفئة المستهدفة، الشراكة ذي، لأنه احنا عندنا كوميتي دو بيلوتاج اللي هي معناها جهوية، وعندنا 5 معناها لجان محلية مش تكون في 5 دوائر صحية اللي هي كانت فيها نسب معناها محترمة ومحترمة جدا. وبالتالي هو عمل مجتمعي، عمل معناها لصحة المواطن، للإحاطة بفئة معينة من فتياتنا حتى معناها نحميهم من المرض هذا، وحتى معناها تكون معناها الفترة متاعهم معناها فترة سواء كان الفترة العمرية الثانية أو كذلك الفترة
0: الصحة الإنجابية زيادة عند
1: الصحة الإنجابية، وبالتالي معناها وقاية لهن من سرطان عنق الرحم. بطبيعة أنا خطة عمل، مش نعرضوا خطة العمل نتاعنا على كل شركائنا،
0: نعم،
1: وهذا من برامج من الدولة التونسية في نطاق واجباتها، في نطاق حماية مواطنيها وحماية معنا الفئات المستهدفة، ومعنا تأمين بحول الله معنا مستقبل صحي خالي من المرض هذا والتلقيح هذا مجاني آمن وفعال. وبالتالي معنا مشينا معنا خطوة معينة. احنا هذه الكل أول حاجة شراكة بين كل الإدارات وكل المتدخلين، وثاني حاجة هو التوعية والتحسيس، ومعناها نفهم الناس معناها طبيعة الإصابة هذه وطبيعة المرض، واللقاح هذايا معناها مكونات وكذلك الفائدة متاعه اللي هي في
0: ما عندوش أعراض جانبية، يعني متخوفات
1: ما عندوش أعراض جانبية. من 2005 يستعمل في 147 دولة، من 2005 من عنده 21 سنة من اللي يبقى الدولة التونسية عام 2025 تمكنت معناها باش معناها تدخلوا ضمن الروزنامة الوطنية وبشكل
0: للأسباب يعني اللي ذكرتها دكتور، أنه نسبة كبيرة من حالة الوفيات في صفوف الإناث ارتأت الدولة إدراج التلقيح هذا في روزنامة في البرنامج الوطني للتلقيح.
1: يعطيك الصحة. وسرطان عنق الرحم هو من السرطانات الأولى اللي تصيب معناها الإناث وخاصة الفئة العمرية هذه، لأنه احنا نحميهم من معناها الإصابة لا قدر الله في بعد 18، فهمتني؟ معناها باش في الفترة من الإنجابية وفي الفترة الأخرى يكونوا بحول الله محميات من الإصابة هذه اللي هي كما عطيتك على فكرة، لأنه الفيروس هذا فيروس معناها يعمل برشا إشكاليات في البدن نتاع الفتيات في سن معين. وبالتالي معناها خيرنا وخير وزارة الصحة والدولة التونسية أنه رغم منها بالنسبة لي نحن صحة المواطن وصحة الفتيات أهم من كل شيء، وهي كان منها يباع في البريفي بحوالي 900 دينار منها لومبول، كان موجود وموجود من قبل، فما موجود فما حتى شكون من المواطنين اللي خذاه عام 2015 في 2015 و2016 ما كان 900 دينار، اليوم الدولة جابته بشكل مجاني وجابته منها وهي اللي متكفلة بالإحاطة ب التلامذة نتاعنا في السن هذايا ولا بفتياتنا اللي حتى اللي انقطعوا على الدراسة نجموا يتقدموا لمراكز الصحة الأساسية. ولاية كاف هي من أولى الولايات، هما ثلاثة ولايات
0: نابل وتونس
1: وتونس ونابل، والكاف معناها هي من أولى الولايات في نسب التلقيح. وبالتالي البرنامج معناها تم معناها كدعم للجهة، كان لقاء وكانت خطة العمل اللي إن شاء الله مش نعرضها على شركائنا اليوم.
0: به خطة العمل شركائكم تابعة يعني لدرجة هو يعني فيما يخص مندوبية التربية، مندوبية المرأة،
1: الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية، التربية، الشؤون الدينية، المجتمع المدني، الجمعيات الناشطة في المجال، وممثلين
0: هذوما سمحني دكتور يعني في مستهل السنة الدراسية باش يكونوا موجودين في المؤسسات التربوية. نحكي على الشؤون الدينية، نحكي على كيفاش تتم العملية التوعوية، يعني جروبات نشر التوعية.
1: فما كوميتي دو بيلوتاج مستخدم في كل ما مثلا قلعة سنان مثال،
0: مثال
1: هما قلعة سنان نبر دماني من هذوما من الدوائر الصحية اللي متميزين في النسب نتاع التلقيح. بالتالي فما كوميتي مش نمشيو للأسواق، مش نمشيو للجوامع، مش نمشيو للمدارس،
0: مؤسسات التربوية،
1: يعطيك الصحة المؤسسات التربوية، فما توعية وتحسيس والتعريف البرنامج هذا هو وطني للتلقيح، وبالتالي نعطيه معنا فكرة ضافية علمية طبية، وكذلك معنا نخليه المجال للمواطنين نتاعنا اللي نتعرف احنا هو دخل في الروزنامة الوطنية. احنا من هنا لاخر 26 بالتوعية والتحسيس، بينما من بحول من 27 بالطبيعة هو أدرج وبط في الرائد الرسمي ضمن البرنامج الوطني للتلقيح.
0: هذا هو به هذا فيما يخص اليوم غدوة إن شاء الله عندكم تظاهرة مهمة، تظاهرة سياحية صحية بالمعبر الحدودي القلعة.

0: كذلك توعوية تحسيسية. التعريف بالمؤسسات الصحية متاعنا سواء كان على المستوى العام أو على مستوى القطاع الخاص، كيف عندنا معنا ورشات لقياس ضغط الدم، ورشات لقياس السكري، فما ورشات للتغذية معناها التوعية والتحسيس في نطاق التغذية، ورشات كيف فما مطويات مش توزع، وأيضا تقصي لسرطانات الأنثوية. بالتالي عندنا فريق من القوابل إن شاء الله مش يكون متواجد، عندنا فريق من الإطارات شبه الطبية، عندنا فريق من الإطارات الطبية مع معناها التوعية والتحسيس، كذلك من خلال السلامة المرورية أيضا الهلال الأحمر ممثل معنا، معناها فما الصحة والسياحة والشباب والرياضة، كذلك عندنا معناها فما أنشطة شبابية. هذا الكل ترويج للجهة للسياحة للصحة، ومعناها نعطيه صورة معناها جميلة اللي هي حقيقية على بلادنا. ومرحبا بكل سواء كانوا أشقائنا اللي داخلين ولا
1: كل الوافدين
0: مواطنين احنا زادة، وقت اللي ممكن احنا كنا عملنا تظاهرة من عندها 4-5 أشهر وجاونا 117 شخص من ضمنهم 101 معناها أشقاء جزائريين، واكتشفنا فيهم 9 مرضى معناها 9 اللي هم مصابين بالسكري، واكتشفنا فيهم 3 مصابين بضغط الدم، واكتشفنا 2 معناها من النساء معناها اللي عندهم معناها شبهة متاع سرطانات أو أعراض متاع سرطانات، وتمت الإحاطة بهن. عنا معناها بالتالي معناها فمك التعاون، ونحب نعطيه صورة أخرى للمعابر الحدودية نتاعنا، أنه معناها المواطن وقت اللي يعبر المعبر الحدودي فما خدمات صحية. وإحنا كنا في المدة الأخيرة
1: خدمات الصحية هذه، قبل ما تحكي على يعني على المدة الأخيرة سامحني على المقاطعة دكتور، يعني لهنا مثلا الوافدين فما برشا يحبوا جايين للاستشفاء في تونس، وإلا باش يعدوا عند طبيب سواء في القطاع الخاص والقطاع، أنتوا ما تعطوهم فكرة يعني توجهوهم بك المطويات وإلا تعطوهم فكرة باش تسهلوا العملية هذه؟
0: احنا بدينا الوحدة الصحية قارة في المعبر الحدودي
1: بالضبط،
0: دعمناها مؤخرا بمناولت مراقبنا بشكل كامل، ودعمناها كذلك بتجهيزات، معنا عندنا تجهيزات تقريبا معنا حاطين حتى ديفيبريلاتور واللي مكلف معنا بالوحدة ما شاء الله، كذلك متكون في الإسعافات الأولية، متكون معنا الإجراءات الأولية، وبالتالي ما قاعدين نطوروا من خدماتنا شيئا فشيئا، وهذه تظاهرة مشتركة تحت إشراف السيد الوالي معناها لإعطاء صورة عن جهة الكاف وعن الخدمات الصحية، الخدمات السياحية، خدمات الشباب والرياضة، السلامة المرورية، الهلال الأحمر، معناها مجتمع مدني مع الإدارات المعنية، بالطبيعة مع السيد آمر المعبر والسيد رؤساء مراكز سواء كان الأمن أو الديوانة، بالطبيعة هي عمل تشاركي. وعمل يمثل الدولة التونسية في أبهى صورة للقادمين إلينا، معناها إن شاء الله ديما تونس معناها صورة
1: وجهة سياحية بامتياز، وأكيد يعني هذا وجهة نقوله احنا يعني حاجة تسهيلات، وباش يكونوا ديما موجودين في بلادنا ويلقاو كل الحظوة يعني وكل الاهتمام في مختلف المجالات سواء كان السياحة الصحة
0: دورة اقتصادية في بالضبط ترويجية وتعليمية تحسيسية، يبقى زاد دورة اقتصادية ماذا بينا أكثر
1: وافدي
0: زوار وأكثر ديفيز وأكثر معنا ومعرفة للجهاز نتاعنا. وأنا حتى في القطاع الصحي الحق الأشقاء الجزائريين يجيوا يعالجوا عنا في ولاية الكاف، وكان على مستوى معناها الطب معناها العمومي اللي في المستشفيات، ولا مستوى كذلك الخواص أو الأطباء الخواص، كيف عنا ما فما إقبال. أنا الحق في زياراتي للمستشفى الجهوي كنت تلقيت في الجينيكو معناها شقيقات من الجزائر معناها في قسم الولادة، لقيتهم في قسم القلب مقيمين عنا ورحبنا بهم، ومعناها هما معناها أشقاء بالطبيعة مرحبا بهم،
1: تربطنا اتفاقيات وعلاقات يعني وأخوة
0: إنسانية، والصحة هي حاجة إنسانية قبل كل شيء. بالتالي معناها احنا نطمح إلى شراكات معناها أكثر فأكثر، وإلى فائدة مشتركة
1: بين البلدين،
0: وإحنا بطبيعة نخدم بلادنا من أي مجال ينجم أول حاجة يعطي صورة جيدة لبلادنا، ثاني حاجة يعمل حركية سواء اقتصادية أو اجتماعية. وبالتالي إحنا

0: حتى في تاجر وين، حتى في قلعة سكر،
1: اي
0: حتى في المناطق الحدودية، فما معنى في المصاهرة، وفما عائلات، وفما معنى. بالتالي
1: علاقات
0: احنا
1: ثنائية.
0: نخدم علاقات ثنائية، نخدم على التعميق وتطوير الخدمات نتاعنا لصالح مواطنينا، سواء كانوا معنا مواطنين التوانسة أو القادمين إلينا معنا
1: نعم
0: لبلادنا.
1: نعم جزيل الشكر ليك دكتور منصف الهواني، المدير الجهوي للصحة بالكيف، بارك الله فيك. موافقين في مهامكم في مختلف التظاهرات اللي تعملوها، تبارك الله، ناشطين في الصيفية هذه، الأطراف الكل حاضرة معاكم، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله أكيد ديما الفايدة والصحة تكون للجميع.
0: شكرا،
1: شكرا،
0: حبيت نشكرك
1: تفضلي.
0: بشكل شخصي ونشكر إذاعة الكيف
1: مرحبا،
0: على مرافقتها للقطاع الصحي والأنشطة متاعنا، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيك.
1: يعيشك دكتور، بارك الله فيك، وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصل معاكم في استوديو الناس.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. في انتظار يكونوا ضيوفنا حاضرين أكيد باش نتحدثوا على السلامة الغذائية، خاصة فيما يخص الاستهلاك الغذائي الصيفي. إن شاء الله تكون حاضرة معنا سيدة منى الحمداني، منسقة الجهوية بالهيئة الوطنية للمراقبة والسلامة الغذائية بالكيف، ناخذ معها أكثر تفاصيل. وكذلك إن شاء الله هيكونوا حاضرين معنا مركز التكوين المهني بتبرقة باش ناخذوا معاهم اكثر تفاصيل على السنه التكوينيه. وننساوش زيدا ركن ناس ومشاغل مع زميلي مصدق الشيرني وجولتنا مع زملائي المراسلين بخصوص اخبار الجهات. بقى انه حبيت نحكي شويه على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، اللي نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكدت تلقيها إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزءا من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 جانفي في 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. النقابة أكدت في بيان نشرته يوم أمس الاثنين أنه هذه المعلومة تبقى في انتظار التثبت الفعلي والتأكيد الرسمي. وضحت في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة إثر اجتماع قرطاج بتاريخ 15 جانفي 2026، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. وضحت النقابة أن التحيين هذا يأتي بعد أكثر من شهرين من مراسلة المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وشهر من البيان التنبيهي الصادر عن هيئتها الوطنية، وأكثر من أسبوع على إعلان استحالة مواصلة العمل بصيغة الطرف الدافع دون أن تتلقى إلى اليوم أي رد رسمي أو مقترح متكامل وجدي لمعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة. وأشارت النقابة إلى تواصل ممارسات اعتبرتها مخالفة للقانون ولأحكام الاتفاقية، من بينها الاقتطاع من المستحقات خارج الآليات القانونية دون احترام اختصاص اللجان المتناصفة وخرق الملاحق التفسيرية والتعديلية التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، إضافة إلى المساس بحق الصيدلي والمواطن في الاستبدال خلافا لأحكام القانون. كما سجلت النقابة غلق منصة متابعة الفواتير وعملية الخلاص، معتبرة أن ذلك يحجب المعلومة عن المتعاقدين ويمس بمبدأ الشفافية، معبرة عن رفضها إعادة فتح ملفات سبق حسمها إثر اجتماع 14 جانفي في 2026 برئاسة الجمهورية، كما رفضت الاستناد إلى أرقام غير مطابقة للواقع في ظل غياب منظومة معلومات ورقمنة فعالة داخل الصندوق. أكدت النقابة أن أجال التأخير ستبلغ بحلول 31 جويلية 2026 180 يوما في المتوسط، واعتبرت أن ذلك يمثل نصفا للاتفاق المبرم وإعادة العلاقة التعاقدية إلى نقطة الصفر. وطالبت النقابة بخلاص جميع المستحقات المنصوص عليها باتفاق 15 جانفي في 2026 والالتزام بأجال الخلاص التعاقدية والإيقاف الفوري للاقتطاعات والإجراءات المخالفة للقانون وإعادة منصة متابعة الفواتير والخلاص وضمان حق المتعاقدين في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن احترام العلاقة التعاقدية وحقوق منظوري الصندوق والصيادلة وكافة مسدي الخدمات الصحية. أفادت النقابة بأنها قامت اليوم بمراسلة رئيس الجمهورية
لإحاطتها بتطورات الملف اعتبارا لتدخلها بتاريخ 14 جان في 2026 واتخاذ ما تراه مناسبا، مؤكدة أن موقف الصيادلة يبقى قائما إلى حين التنفيذ الكامل وغير المنقوص لجميع التعهدات المالية والقانونية وضمان احترام العلاقة التعاقدية وحقوق الصيادلة ومنظور الصندوق وكافة مسدي الخدمات أو الخدمات الصحية. مشوارنا مازال متواصل معكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف في استوديو الناس، توقيت 10:33.

0: الكاف.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في استوديو الناس، حديثنا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والكهرباء على إثر الجلسة العامة المخصصة للتداول في الشأن العام. النائب عدنان علوش اقترح عديد المقترحات بخصوص الانقطاعات المتكررة للخدمات الأساسية، وحكى إنه هذا يعكس أزمة تتجاوز الجانب الظرفي ترتبط بسنوات من ضعف الاستثمار في البنية التحتية وتأخر صيانة وغياب التخطيط الاستراتيجي والغياب، واعتبروا هذا غياب للتواصل الحكومي وعدم تقديم تطمينات أو خطة واضحة لمعالجة الأزمة، وأكد أن المواطنين ينتظروا حلول عملية أكثر من تبادل المسؤوليات بين مختلف الهياكل، وأن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف كان متوقع وكان بالإمكان الحد من تداعياته عبر اعتماد استراتيجية استباقية تشمل تعزيز قدرات الإنتاج وتأمين المخزون ووضع خطط للطوارئ. وأشار أن الأزمة ما كانتش مفاجأة، وأن وزارة الطاقة تدار حاليا من قبل وزير بالنيابة، واعتبر الوضع هذا ما يساعدش على ضمان الإشراف السياسي الكامل على قطاع استراتيجي، ودعا إلى الاستثمار في تحلية مياه البحر وتثمين المياه المعالجة وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة للتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن الطاقي، فضلا عن إعداد خطط استباقية لمواجهة أثار التغيرات المناخية، وطالب بتعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ هذه المشاريع ووضع أجال واضحة للمساءلة والمتابعة بما يضمن نجاعة التدخلات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. مشوارنا مازال متواصل معكم، احنا مستمعينا ديما نركزوا على السنه فيما يخص التكوين في مختلف المراكز التكوينية في بلادنا لتقدم الفايدة لشبابنا، سواء كان المنقطع عن الدراسة وإلا المتخرجين من الجامعات وإلا الناجحين في البكالوريا، لأنه فما اتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة التكوين المهني والتشغيل. واليوم باش نسلطوا الضوء، نمشوا لتبرقة ونتحدثوا على مركز يقدم الفايدة للشباب، واللي في الحقيقة عراق للمركز هذية، مركز القطاعي للتكوين في التقنية الفندقية بتبرقة، واللي حاضرة معنا السيدة نيلة بن عبد القادر مديرة المركز القطاعي، اللي باش ناخذوا فكرة عن هذا المركز والاختصاصات الموجودة فيما يخص الإقامة والإعاشة والاختصاصات وكل ما هو جديد للسنة التكوينية 2026-2027. مدام نيلة مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا، مرحبا بالمستمعين الكل، ومرحبا بالناس الكل في الجمهورية وفي ولاية الكاف.
1: الله يخليك، الله يخليك مدام نيلة. حابين نعطوا فكرة للسادة المستمعين الشباب اللي يسمع فينا، الأولياء اللي يحبوا يبعثوا ليدهم يقراوا في المركز القطاعي التكوين في التقنية الفندقية بتبرقة، وزيدا اللي يحبوا طول البريود هذايا متاع التوجيه الجامعي من 27 حتى 31 جويلية، فما اللي يرتقي انه يمشي السونتر كيفنا كي يتكون وفي نفس الوقت يضمن الانخراط في الحياة المهنية، في عود باش يبقى عاطل عن العمل سنوات وسنوات، يقتصر الطريق ويتكون تكوين ممتاز من قبل السيدة ومن قبل الموجودين في المركز هذي. هيد في البداية نعرفوا بالمركز مدام نيل.
2: المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة، مركز تأسس من سنة 2005، فيه الوقت الحالي معناها عنا 10 اختصاصات، 3 مستويات، مستوى التقني سامي ومستوى بي تي بي شهادة تقني مهني. عنا 6 اختصاصات في المستوى هذية، وعنا 3 اختصاصات في شهادة الكفاءة المهنية. ونطمحوا باش معناها ندخلوا اكثر بتيات معناها بوزيد تكنيسيان بروفيسيونيل اي تكنيسيني على خاطر حاجه مطلوبه والبروغرام موجود. لكن بون بالنسبه لنا احنا توا مازال المشروع قيد الدرس.
1: نعم
2: بور لو مومون عندنا كان بتيات في الايواء معناها ايبرجمون.
1: فوالا
2: والباقي معناها عندنا 6 اختصاصات بي تي بي وثلاث اختصاصات في السي اب بي والاقبال ما شاء الله ما تحس بالشوق واصلين الالف بالمئة معناها
1: ما شاء الله
2: بالنسبه للمقاعد المتوفره. اي
1: بما انه الاختصاصات مطلوبه يعني وموجوده يعني مطلوبه في سوق الشغل علاش لا بكورس التكوين فيه به التسجيل وقتاش؟
2: اي فما التسجيل توا معناها موجود والبلاتفورم محلوله منصة. والناس الكل المنصه ولا محلوله ومتوفره حتى 31 جويليه معناها قريب باش نسكروا وهذا معناها من الاداره العامه هي اللي حددت الموعد يحبوا يشوفوا ما عطاوناش الامكانيه باش احنا نسكروا والا نحلوا دونك هما قرروا اللي لو 31 جويليه 31 جويليا يتسكر المنصه ونبداو احنا نعملوا الاختيار نتاعنا والتنظيم خاطر يلزمنا نعملوا كونكور معنا ما نجموش نعملوا يلزم نعملوا اختبار
1: انترتيان يعني
2: فوالا انترتيان ونشوفوا معناها ننظموا حسب الاختصاصات ونعلنوا لهم على تاريخ الاختبار وان شاء الله باش يكون في توا بركه كنت نحكي مع الزملاء ان شاء الله 17 اوت معناها 17 18 19 ثلاثة ايام الاختبار في اوت ان شاء الله
1: يكونوا حاضرين.
2: عندنا صفحة عندنا صفحة نشطة برشا ويتبعوها برشا ناس معناها دونك نهبطوا المعلومات هذه كلها نهبطوها على الصفحة نتاع
1: الفيسبوك يعني نتاع المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة
2: بتبرقة
1: أي معلومة ياخذوا
2: عادة برشا متابعين. اي
1: فهمتك هذه بالنسبة للمنصة لتسكر 31 جويلية اكيد فما يعني مواعيد اخرى للتسجيل مدام نيل.
2: اكيد اكيد بالنسبة للاختصاصات اللي ما فيهاش العدد الكافي بيان سور نجمو نفتحهم بعد المجال باش يزيدوا يسجلوا.
1: فهمتك بي هاتينا فكرة على الاختصاصات مدام نيلة باش السادة المستمعين ياخذوا فكرة عليها ويختاروا شنو يحبوا ولادهم وزاد الشباب اللي يسمع فينا.
2: بالنسبة للشهادة التقني الثاني احنا ما فتحناش في سبتمبر توا عنا دورة في فيفري ان شاء الله مانيش باش نحكي عليها توا. بالنسبة للشهادة التقني المهني اللي هي البي تي بي عنا كما قلت لك 6 اختصاصات. فما تقني استقبال، تقني طوابق ومغسل، تقني في التنشيط السياحي، تقني في الطبخ، تقني في المرتبات، تقني مطعم وحانة. هذوما هما الستة اختصاصات معناها شو أقول لك الإقبال ماهوش كيف كيف حسب الاختصاصات هذوما. فما اختصاصات تقبل تشهد إقبال اكتضاء. كبير برش اكتضاء وراهو هذا ما معناها يرجعش بالأساس طلب في سوق الشغل.
1: ينجم يعني اختصاص هو متكون في اختصاص لكن المؤسسة التشغيلية تطلب منه يعني ينجم يخدم في الاختصاص آخر مثلا
2: مش هذية بالضبط. مثلا مش نعطيك اختصاص تقني توابق ومغسل هذية معليش برشا طلب وبالرغم من هذاك عليه برشا طلب من المؤسسات
1: فهمتك
2: ما يتخرجوش برشا معناها منهم ما يتخرجوش برشا من الناس فهمت والـ الشباب ما يطلبوهش كاختصاص، لكن في سوق الشغل
1: مطلوب.
2: أنا نحقق لك اللي يتخرجوا من عنا طول يخرجوا يخدموا.
1: مطلوبين يعني خاصة أوقات الذروة السياحية يعني في الموسم السياحي.
2: أي في الموسم السياحي وينجموا يواصلوا معاهم، راهو اللي يثبت جدارته واللي يثبت كفاءته ولا ينجم يقعد معاهم على طول. هذه في أي مجال معناها، ما يخصش كان التكوين المهني.
1: حاجة به يعني. وحتى الاختصاصات هذوما اللي ذكرتهم مدام نيلة مطلوبين البرة، مثلا كويزين باتيسوري
2: أكيد الكلهم مطلوبين،
1: كلهم الكلهم جوفرنو
2: كلهم مطلوبين البرة معناه. حتى كيف يهبطوا حاجات في فرنسا كندا يقول لك معناها الاختصاصات نتاع التكوين السياحي بصفة عام بكلهم، فهمت؟
1: يعني
2: فما اي هذوما كلهم مطلوبين معناها البرا. اي اكيد.
1: هل اختصاصات هذوما يعني انتوما بالطبيعه اللي يجيبوا نقولوا احنا معادلات يكونوا متميزين تبعثوهم يعملوا ديستاج البرا ويرجعوا من بعد يتكملوا يتخرجوا من بعد يرجعوا ولا
2: للحق؟ لا احقاقا للحق هذه انا معناها ما طرحتش سابقا. اي ما طرحتش سابقا. والاستاجات في تونس ما متوفرة معناها
1: يعملوا دي استاج في تونس يعني لهنا الاختصاصات
2: البرة ما عندناش معناها ما كيفاش يقولوها اتصال بمؤسسات البرة.
1: فهمتك.
2: انا هذا اللي ريتو. لكن بون تقعد الامكانيه راهي تقعد ديما وارده معناها، مثلا فما يشاركوا ساعات عندنا دي كونكور عندنا حاجات معناها اللي تنظمهم
1: الوكيل الوطني للتعاون الفني.
2: اي التعاون الفني مع اداره التعاون الدولي نتاع الوكاله التونسيه للتكوين المهني. دونك فما حاجات اللي ينظموها وينشروا المتفوقين، فوالا ينجموا المتفوقين يمشيوا يعملوا تربص البرة ولا حاجة كيما صار عم ناول مثلا مشاو لتركيا وروسيا، ومعناها فما
1: افاق مفتوحه
2: برا مفتوحه. اي فوالا.
1: هل اختصاصات الستة هذوما عفوا فما عملي تداول بين النظر والتطبيق؟
2: بالتداول. الكل بالتداول. اي كله معناها اختصاصات معناها يقراو جزء في السنتر في المركز وجزء في المؤسسه
1: على مده عامين هذه مدام
2: نيلة. سنتين. البي تي بي على مده سنتين. وعندنا السي بي
1: المؤهل التقني
2: اللي هي شهاده كفاءه مهنيه. دونك عندنا فيها ثلاثه اختصاصات: عون تنظيف وتعهد، عون مطبخ ومرتبات، وعون مطعم وحانه. وهذوما كلهم الثلاثه معناها ينجموا يواصلوا في الشهادة التقني المهني. معناها ينجموا بعد اللي يحب يكمل باش يحسن المستوى نتاعو ينجم يكمل، خاطر الاختصاصات هذه عندها اختصاصات مقابلة بالنسبة للشهادة التقني المهني.
1: واضح.
2: معناها من السي اي بي يتعدى بي تي بي.
1: بي تي بي هذا
2: المتفوقين بالطبيعة هنا
1: ديما الفيصل اللي هو الامتياز
2: واللي ما عندوش مشاكل في الديسيبلين بالطبيعة
1: هذا
2: وبحول الله لاباس.
1: فما يعني انترنا فميك الإقامة
2: عندنا مبيت. اي عندنا مبيت معناها تقريبا بنسبة نقولوا يمكن شي 80% ولا الكلهم معناها مقيمين. المتكونين نتاعنا معناها يجيونا من البلايص الكل من الجمهوريه.
1: يكونوا موجودين
2: من كل بلاصه.
1: حابين نشكرك سيده نيلة بن عبد القادر مديره مركز القطاع للتكوين في التقنيه الفندقيه بتبرقه. شكرا جزيلا ليك ولكل السائرين على انجاح السنه التكوينيه، لكل الاساتذه والمؤطرين والموجودين في المركز هذا. شكرا وإلى اللقاء.
2: شكرا. شكرا لك.
1: بعونكم. إلى اللقاء. سلامة.
0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادية عشر صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدة عاجلة ودعم العائلة المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكافة والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف لوضع خطة عمل جهوية مشتركة تهدف إلى دعم برنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة بخمس معتمديات بالجهة وفق ما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهوانية. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم والأيام الموالية للنظر في عدد المشاريع القوانين على أن يتم إثر ذلك الأعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتنسيق بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي سيتم خلالها بحث التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. أفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من فلسطيني وإصابة آخرين بجروح جراء قصف صهيوني استهدف عدة مساكن في جباليا بلد الشمال شمالي قطاع غزة. من جهة أخرى قصفت مدفعية الاحتلال شمال غرب بيت لاهية شمالي القطاع. أعلن الرئيس الأمريكي عن وجود فرص جديدة لتوصل المحادثات مع إيران إلى نتائج إيجابية، إلا أنه جدد تأكيده على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد. مواصلين معكم استوديو الناس مستمعينا، وباش نتحدثوا على الجانب الصحي، جانب استهلاكي بامتياز في الصيف، كيفاش نستهلكوا منتجاتنا أو كل ما نستهلكوا غذائيا في هذه الصائفة. الجانب الصحي الوقائي عدة نصائح باش تعطي هنا السيدة منى الحمداني، منسقة الجهوية للهيئة الوطنية للمراقبة والسلامة الغذائية بالكيف. مرحبا مدام منى، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا مدام عواطف، أحوالك؟ مرحبا بيك،
0: يعيشك ربي فضلك،
1: أينما كان.
0: مرحبا بيك وربي يعينكم. نعرفوا أن وقت يسخن الطقس كيف هكا ويدخل الصيف، برشا برشا مشاكل نقولوا تصير هكا للمواطن اللي يسمعوا فينا، ربي يحمي الناس الكل. تسمم غذائي، طريقة الخزن، تجميد. لهنا حبينا ناخذوا من سيادتك يعني جملة من النصائح اللي تنجم تقدم هنا باش ربيت البيوت الصغيرات اللي يستهلكوا زادة من الشارع شنو يعملوا بالضبط، والحاجات اللي نجموا يتجنبوه. تفضل.
1: ايه عايش مدام، مرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا.
1: بالنسبة لنا احنا، ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الفترة اللي فاتت الحقيقة كانت ارتفاع درجات حرارة
0: قياسية
1: اي قياسية الحقيقة، وكانت هذيك اللي تخوف خاصة احنا في العمل متاعنا تاع السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ارتفاع درجات الحرارة ذي أثر على المنتجات الكل بما في ذلك الأكل، سواء الأكل الجاهز وإلا حتى المنتجات داخل آلات بيضة، حتى يعني بالنسبة لنا احنا حتى اكشو الفروا خرج، خلي سلطة البرة دخل ريت، حتى كل دقيقة بحسابها، كل وقت بحسابها، لخاطر مربوطة درجات الحرارة بالوقت اللي تعرض فيه، وإلا الوقت حتى اللي تحفظ فيه، وإلا الوقت اللي يخرج فيه من آلات التبريد وكيفاش يرجع. هذايا احنا ثم ريت سواء على مستوى المحلات خاصة الأكلات الخفيفة، المرتبات، مهم حتى المواد الغذائية بالجملة ولا بالتفصيل، اللي عندهم ياغورت على الحليب، على مشتقات الحليب، هذاك من كل تأثر عليها خاصة طريقة الحفظ، وإلا حتى الدرجات المنصوص عليها في الحفظ، ويبدأ هو مثلا درجات حرارة مرتفعة على اللي منصوص به. هذا مثلا من جانب آخر عنا زاد الأكلات الخفيفة، تحضير السلطة وقتاش تحضر، كيفاش اسك تتخلط في الوقت، اسك تبقى شنو تعملوها سواء في الدار ولا البرة. هي هذه من الحاجات اللي يلزمنا نعرفوها. مثلا سلطة حتى كي تتحضر تتقص الخضرة، لكن ما تتخلطش الطماطم في اخر الوقت، ماذا بينا حتى التتبيل نقولوا احنا يكون في اخر الوقت،
0: في اخر لحظة
1: تعملوه يعطيك صحة باش، وما نخلوهاش طبعا خارج آلات التبريد. كذلك الاكل، احنا ديما نحرص جدا جدا في المراقبه نتاعنا خاصه المطاعم والاكلات الخفيفه على انه الحاجه اللي سي اخر مثلا اخر اللي كملها تتلوح
0: ما تتخزنش، يعني سلطه مشويه ولا حاجه، يعني هذوك كلهم يبدو
1: كل شيء
0: وخاصه
1: ريت حتى يبدا ماهوش محضر، على خاطر الحقيقه ساعات آلات التبريد ما تكونش مثلا تم القيام بصيانتها بطريقه مثلا اللي تعطي النجاعه نتاعها، تعطي نجاعه درجات الحراره اللي باش تحافظ لنا على الماكله كيف ما هي، على المواد الغذائيه كيف ما هي، اللي تنجم حتى تغير في الطعم نتاعها، والطعم نتاعها من بعدها وين يؤثر، لانه الحقيقه التسممات الغذائيه من اسهل الحاجات اللي تكون في ارتفاع درجات الحراره، وفي طرق الحفظ اللي تكون ماهيش طرق صحي.
0: نعم.
1: هذه من الحاجات اللي احنا،
0: وحتى الماكله اللي تطيب مثلا في نصف النهار ما تنجمش تصبر للعشاء، فاكل درجات الحراره
1: ريتها ملي تبرد من بعد الغاز ديريكت، ما نحطها في آلة التبريد، نفرغوها في آنية ونسكرها بالقدان، غطاها ونحطها في آلة التبريد، ما نخلوهاش عشية كاملة 3 و4 سوايع على البرة، بطبيعتها باش تغير الطعم نتاعها
0: وريحتها
1: خاصة ريت أي حاجة صالصة، وإلا ماكلة في حد ذاتها المقرونة، اللحم اللي فصل المقرونة،
0: ماكلة المطبوخة، الماكلة المطبوخة راهي ما تصبرش 6 سوايع.
1: هذه حتى الماكلة ماذا بينا احنا ملي تبرد نحطوا في الفريجيدير،
0: نحطها بالضبط.
1: هي نحطوها سيستماتيك في الفريجيدير. بالنسبه زاد عندنا ظواهر توا الحقيقه، وهي مناسبات، وربي يهني الناس الكل
0: اي
1: وربي يفرحهم،
0: العروسات.
1: هي مناسبات العائليه،
0: اي
1: سواء الزفاف ولا الطهو
0: اي
1: والا غيره، ولا ثم
0: نجاحات يعني.
1: حفلات النجاحات وكل ريتي، احنا زاد هذه الحقيقه نوصوا، وهذه اللي تكون يمكن اخطر حتى من اللي في الديار، خاطر في الديار ديما ربه البيت تحرص، خاطر ماذا بها باش تحافظ على الماكله نتاعها، خاصه اللي هي تعمل ماذا بها تخلي اليوم تغدو الماكله لصغيراتها، ولا مش كيف العروسات مثلا الطباخ يطيب ويخليها مثلا ثلاثة أربعة خمسة سوايع طاجين البرة في درجات حرارة الطبيعية اللي نسموها تمبيراتور أمبيونت، ولا درجة حرارة الغرفة اللي هي طالعة جدا مع الغاز اللي قاعد يخدم، يعني حتى باش يسخن لك أكثر وأكثر، ومنها يفز ذاك الطاجين ولا السلاطة وإلا
0: أي لهنا. يعني لهنا مدام منى فما الطباخين نقولوا احنا يطيبوا الصباحات في الصباح ويخلوا للعشاء باش يتعشى مثلا للجيل المضيفين هم الكل. لهنا مساله خطيره، يلزم في اخر وقت تجين حاجات كيف في اخر وقت تحضر
1: في اخر وقت، وما نخلوهمش البرة، حتى
0: مش
1: انت
0: البرة.
1: كان طيبت الصبحة لازم توفر الالات تاع التبريد المناسبة باش تحفظ فيها في درجات حرارة مناسبة زادة. اذا كان انت ما تحبش تحبها طازجة، طيبها في اخر الوقت،
0: في اخر وقت
1: لضيوفك، لان الضيوف جايين مش يفرحوا معاك، ماهوش جايين مثلا يوم تغدى ولا
0: قدر
1: بعد
0: لا تصير لهم تسمم،
1: يعملوا تسمم غذائي،
0: وصارت برشا مرات.
1: اي ولا حتى الحم اخي انت تطيبه وتخليه ريتا مثلا من الصبح وتخليه هاوين، وباش من بعد تعاود تسخن وانت تخليه لبرا مش حتى الداخل، كان جاي مثلا في آلة التبريد وبعد باش تعمل له ريشوفاج ولا باش تعمل له اعاده التسخين، اي اما انت تخليه بتبيع درجه الحراره ذيك باش تاثر عليه.
0: فهمتك. ولهنا فما نقطة مدام منى، للحم يتحط في بابي ألمنيوم، هل ترى لهم
1: يعطيك الصحة، وزيدك الهوميديتي هذيك معاه هو يقعد لبرا، وفي درجات حرارة كيف قلنا شوفي راهي وصلت
0: مرتفع.
1: 45
0: حتى ال 50 و51
1: حتى ال 50 يعطيك الصحة، يعني احنا نحكوا على الظل هاوين 45 47 فوسط مع كوجينا والا حتى جراج، خاطر كل مرة مثلا انت والعائلة وش عندها بالضبط، ساعات ريتا جراج يستغلوا باش يطيب فيه فروحات ولا كذا، يبدا حتى ادنى الشروط نتاع
0: الصحية ماهيش
1: مش موجودة، ما هوش مهيئ وضيق، ويبدا في ثلاثه واربعه من الناس تتفين المال هذاك الكل باش حتى الانفيرونمون تاع المحيط تاع الماكله هذاك باش يتاثر، حتى بك الارتفاع درجات الحراره وبال
0: التنفس
1: تاع الناس هذيك الكل تتفين المال، ومع التسكيره بالالمنيوم تلقاه في ورق، ساعات ورق ومن بعد ورق الالمنيوم ومسكر ومحطوط على بعضه، وحاطوا اللوطه وحاطوا بحذاه ما نعرفش نامبورت ريت زاد الطنجره اللي كانت تغلي وهاوينه، ما هو مازال برد زيد يعاود يسخن وهكاكا، ريت هو مش فايق بضايا الكل، ساعه ساعتين ثلاثه اربعه حتىش اللي تجي سبعه تاع الليل سبعه ونص ثمانيه، شوفي كيفاش من وقت هذاك الكل اللي باش ينجم ياثر عليك المنتوج هذاك ويكون منتوج غير امن، وساعات
0: يتعفن
1: لانه ساعات ريت تتغير الطعم نتاعو حتى تتغير اللون نتاعو، تحس اللي ثم حاجه ماهيش
0: عاديه يعني.
1: لا قدر الله اي لا قدر الله يعمل يعني تسممات، واحنا لاحظنا التسممات راهي راهو نومبر يكون خاطر عرفت ما شاء الله يعني الزاد بتاعي يكونوا الحاضرين يكونوا
0: كثافه عدد كبيره.
1: اي هو ذي ما نحبوش احنا تصير، ورغم انه قاعده تصير لكن ننظر هاي مازال ومازال واحد ينجم ينقذ الناس هذيا، ونعملوا حاجه نفرحوا الناس الكل حتى يتم العرس باتم معنى الكلمه فيها فرح، ماهوش من بعد ما يكونش لا قدر الله فيه هكايا ناس مريضه وناس راكده في السيارات وناس لا قدر الله حتى توقع حتى ليديسي كان في اقصى الحالات هذي، لكن احنا ماذا بينا خاطر الطاجين فيه العظم فيه اللحم الابيض فيه الجبان فيها ريتي دونك مخلط على كله هذايا باش يتاثروا مع المانيبيلاسيون تاع الانسان، يعني هاوين ويخلط مس بيديها اللي دين تغسلت ما تغسلتش هذه اسافوار، عندنا زاده والله ظواهر اخرى زاده مدام، يعني مثلا حتى الاجبان ساعات يشتروا من
0: مستحضرات
1: اي وتبدا حتى في ارتفاع درجه حراره محطوطه وتجي كما هي ويخلط بها سامحيني الطاجين هذاك
0: مع العظم
1: باش تتاثر، نعم باش تتاثر بالسخانه وباش تتاثر لانه هي بتبعتها كانت في السخان مع هي مستحضر غذائي مع هي سبحان الله حتى في المراقبه نتاعها في عمليه المراقبه وقت التصنيع نتاعها ما كانتش حسب المتطلبات تاع السلامه الصحيه باش تاثر على صحه المستهلك.
0: نعم هذه السيده منى يعني لهنا احنا في الجانب في الافراح، لكن ربة البيت مرات الطيب الاسماك سواء مقليات والا، في نفس الوقت تعمل الطاجين هكا بالعظم وتخدم يوم تغدو تنجم تسخنه والا يلزم تكل بارد.
1: هو شفتي بالنسبة للطاجين ينجم يتحفظ في دونك التبريد ويتكل، هو الحقيقة هو بالبريفيرونس تخرجوا من الفريجيدير وتعملوا، خاطر إعادة التسخين ماهيش باش تكون الحقيقة قايمة ياسر، وإلا باش بالعكس ينجم حتى تأثر حتى على الطاجين هذاك
0: بالضبط والبيض.
1: الأسماك احنا من يا حبذا لو إنه يستهلك
0: في يومه،
1: هو يعني تو اللي في يومه، وحتى الطرف اللي باش يقعد او يلزم يكون حتى باش تحط في الفريجيدير سواء الفوق في الكونجيلاتور والا اللوطه، ماذا بين الاسماك اللي تقعد كيف الاسماك البيضاء ليس الاسماك الزرقاء، خاطر هذيك الحقيقه
0: سردينه بتصبر
1: مع زيد. هو وقتاش شراها صاحب بيع صاحب محل بيع السمك، ماذا بينا وزيد معاه شوفي احنا في السخانه هذيك ما اقضيتي ما هذا شريت السمك ما روحتي بيه.

0: حطها عباره انت حطيتها بك الكم الهائل نتاع التكاثر البكتيري اللي موجود، ويوم تغدى باش ناكلوها بك الكم الهائل مع قاعده في الفريجيدير بطبيعتها ميكروبيان باش تكون حتى اكثر واكثر. هذا هو احنا ماذا بينا حتى اعاده التسخين حتى في الاكل الجاهز يكون ثم درجات حراره معينه وثم وقت معين للي يسخن القلب نتاع الماكله،
1: الغليان يعني ياخذ وقت.
0: الغليان يعني في الصحه حتى اللحمه تكون الداخل في حد ذاتها سخونه باش نقولوا راهو سيئ. هذا اعاده التسخين راهو صحيح ونجم وقتها نستهلك كل الماكله نتاعنا وتكون ان شاء الله بحول الله وقتها امن
1: ان شاء الله. لهنا عمليه الوضع يعني الفصل في الفريجيدير الماكله الماكله
0: نعم.
1: اللحوم لهنا اشكاليه كبيره
0: اي اشكاليه كبيره عندك اللحوم البيضاء من الحاجات اللي سريعه التلف ومن الحاجات اللي تنجم تمثل خطر حتى على بقيه المواد الغذائيه. لذا فان نغلفها نحطوها في نقولوا احنا في الطبق السفلي في الطبق السفلي نتاع التبريد اللي عندنا نحطوا دينا الماكله الطايبه من فوق الماكله النيه من لوطه. هذايا من الحاجات ما نخلوش تقارب ما بين او نقولوا احنا ثم خاطر ذي تسمى العدوى المزدوجه ما بين اللحوم البيضاء وبقيه سواء اللحوم الحمراء والا حتى الاسماك والا المواد والا حتى الخضر. احنا ماذا بينا اللحوم البيضاء ديما نفصلها نهائي على بقيه المواد الغذائيه والتسكيني نحطوهم اللوطه اللي هم اللحوم اي سواء كاك سواء نوعها والا الاسماك نحطوها في الطابق او في الرف السفلي للاله التبريد ونحط بقيه الاكل اللي هو كيف المطبوخ كل شيء نحطوه الفوق ان شاء الله. هذايا ولا سلطه زاده وغيرها نحطوها الفوق نغطوها زاده ما نخلوهاش اون كونتاكت ديريكت خاطر الهواء اللي قاعد هذاك ينتشر في اله التبريد قاعد ينشر في جرافي. هذايا والا
1: حتى عمليه التجميد الماكولات والكل كونجيلي تكون بطريقه
0: شوف التجميد قلنا ريت عندنا حاجات حتى كي نجمدوها راهو ماذا بينا ريت لحقيقه وزيد
1: ما تفوتش شهر
0: بالالات التجميد اي ما تفوتش شوفي مدام هو ماذا بينا كميات صغيره
1: اي
0: وماذا بينا نثبت وزاده اسكو زاده حتى مثلا مش نقول لك انا اللحوم البيضاء كانت مجمده والا لا. اذا كانت مجمده وتتباعت كيف هكاكا وانت شريتها ما يعادش تجميدها ابدا. يعني احنا اللي باش نحبوا نحطوه تعرف باش كي نجوا مثلا حاضره لينا سهله وكذا الحاجات الطازجه اللي انا نشريها لحم ابيض والا احمر يبدا طازج.
1: هذا هو
0: تقريبا ربات البيوت تفرق شويه وما بين اللحم الطازج واللحم اللي ماهوش طازج يبدا مجمد ومثلا واعاده التجميد نتاعه تكون راهي تكون بالعكس تكون مخطره حتى على الصحه تاع المستهلك
1: لانه المواد التجميد هذيك المكونات الموجودة للتجميد اللحوم هذيك كي تخرج وترجع باش تجمدها تولي ضرر كبير يعني
0: تولي خطر على
1: خطر كبير
0: خطر كبير خاصة ونقول خاصة اللحوم البيضاء ماذا بينا حتى يفرض حتى الليكيد هذاك اللي يخرجه ما نعاودوش باش نعاودو كأنه احنا هو في ثم ملتيبليكاسيون ميكروبيان واحنا
1: تكاثر الجراثيم
0: في التكاثر وعودنا جمدناه باش نحبوا نحضروه لرواحنا يوم غدوه باش نجبدوه في توتال في النورمال باش نلقوه. بالنسبه اذا كان جمدنا حاجه وتبدا الحاجه امنه وهي جمدناها بالطريقه الصحيحه وفي اكياس من البلاستيك الغذائي اللي مكتوب عليه السيجل واللي السيجل نتاع انه هو غذائي ومشروه زاده من اماكن امنه مشروه من اسواق لانه في الاسواق راي معظم الاكياس اللي موجوده راي ماهيش ذات اتصال بالمواد الغذائيه خاطر اللي قاعدين سورتو يتباعوا في الاماكن المعروفه والا
1: كل حكوك البلاستيك هكا والدبابز هذوكم راهو مخطرين ماهوش بتاع خاص
0: مخطرين هذوكم مخطرين لازم طريقه اللي نشروا ذات اتصال بالمواد الغذائيه واحنا قاعدين كهيئه وطنيه نعملوا رقابه على هذه وعندنا فيها برشا حجوزات وعندنا ريت حتى مخالفات بالنسبه للناس اللي قاعده تبيع في المواد خاطر هذه تاثر ياسر على المواد الغذائيه ذات اتصال مباشر بالمواد الغذائيه وتاثر في على برشا مستويات وبرشا امراض
1: سبب حتى لا قدر الله في امراض سرطانيه يعني
0: سرطانيه وهذا اللي قاعدين. اذا فاحنا نحطوا في اكياس ذات اتصال بالمواد الغذائيه نحطوا كل كونتيتي صغيره مع بعضها باش حتى من بعد اعاده من بعد كيف ازاله التجميد نجم تجبدها وحدها ما تجيش الكله وتنحي ومن بعد في ازاله التجميد نعملوها 24 ساعه في اله التبريد البوزيتيف او الايجابيه نحطها في الفريجيدير اللوطه ما نخلوها

0: تخرجش البرة، فتبدا التمبيراتور الحقيقيه طالعه وكل نحطها في اله التبريد اللوتا حتى تتنحى لها
1: تتفكك
0: التجويد
1: يعني من
0: بتاعها.
1: الليل تتحط هكا
0: من
1: بشوي.
0: الليل تتحط اذا حسك بها اليوم الغدوه، من الليل تتحط اليوم الغدوه، نستهلكوها يعني نطيبها ونستهلكوها بطريقه امنه، هيك تولي الطريقه نتاعنا امنه، ماهيش طريقه اللي تمثل خطر على الصحه
1: ايه
0: نتاع المستهلك.
1: سيدة
0: هذايا
1: موني،
0: من نعم
1: سيترونات ولا كل ما يهم
0: اي
1: العصائر، فما اللي يعصروا ويحطوا يعني في دبابز وتبقى حتى بالجمعة يستهلك فيه. يقول لك يلزم تعصر منه تشرب منه ما يفوتش ساعتين، صحيحة الأمور هذه يعني طريقة ال...
0: المشروع. وبالنسبه للعصير نتاع الليمون ينجم حتى في الدار كي باش يستعمل
1: ايه
0: خليه نهار كامل هاوين جروماكس
1: ايه
0: دو جور يعني هاوين. الاخرين الحقيقه كيف الغله لو بقيت الغله
1: اي
0: الاخرين ماذا بينا هاوين شويتين من الزمان وحتى اقل، حتى الحقيقه
1: بالضبط
0: يكحل في ساعه
1: اي
0: وكذا. وحتى طريقه الحفظ، وانا قلت لك الات التبريد يلزم الات التبريد تبقى مطابقه بالكدا، وحتى كيف ما
1: بالضبط
0: تبقاش لانه تفقد من حتى القيمه نتاعها. احنا ماذا بينا تتغسل منها وتتعصر وكله ونشربوه، خاطر هو
1: ونشربه في
0: يسمى
1: الوقت
0: عصير طازج
1: اي
0: ماهوش عصير بالشوكولاتة
1: مش
0: التركي،
1: مش
0: هو عصير طازج هو اللي
1: بالضبط
0: تشرب اللي يتعمل تو ونشربوه، ويبدا حتى كيك قلت لك امن وامن على صحتنا. الوحيد قلت لك يمكن عصير الليمون
1: الليمون
0: يقعد شوي.
1: اي
0: عندنا زيدا لاحظنا زيدا مدام
1: تفضل
0: عواطف الناس اللي تشري ربع تشري نص بالاعه،
1: اي
0: هذه
1: اي
0: عمل عادات ومن الظواهر السيئة جدا. راهو احنا راي ناس تسترزق ايه، اما راني انا صحتي واللي اهم من اي حاجة
1: أهمك
0: اخرى،
1: الفلوس اللي باش نربحها في لي.
0: لانه انا السكينة السيد اللي يبدا في الشارع ويبيع فك في الربع دلاعة واللي يقص لك، اولا ما عندوش نقطة مياه باش يغسل ايده، ما عندوش نقطة مياه باش يغسل لك السكينة، ما عندوش حتى انه طاولة عمل نظيفة وتم تنظيفها وتطهيرها، مش هو يقص لك عليها الدلاع ويغسل الدلاع باش ينجم يقص لك. يعني هذا من كل حاجات اللي تنجم تخلي يمس المرسول باش تشريه انت، واللي يمس حتى البارتي الاخرى بطبيعه ايده سبحان الله، يعني باش تكون عنده برشا شرفين حلتها ايده، ونجم سبحان الله مس هذه ومس هذه
1: اي
0: مس الفلوس ومس
1: ومس
0: كل شيء
1: الفلوس واكيد تكون فما
0: في
1: عدوى.
0: المرمى
1: حتى
0: مع
1: طريقة حتى
0: حتى
1: في الدار كي واحد باش يقص دلاع ولا بطيخ
0: بالضبط
1: يعني
0: بالضبط
1: طريقة تكون تتغطى باش ما
0: تتغطى يعطيك صحة تتغسل
1: تتغسل والحاجة
0: نعملوها على
1: بالخل حاجة هيك.
0: طاولة عمل نظيفة ونقصها وبعد نغسلوها بالورق الشفاف اللي يبدأ زاد صحي ونحطها في التبريد نتاعنا
1: نعم
0: بطريقة آمنة. أما بالنسبة باش يقعد، وزاد ثم حاجة اللي مثلا طرف الدلاع اللي بقى لاخر باش يقعد بالأشعة في الشمس، شوفي قداش وقت هذا يقولوا زيد باش يمشي انسان اخر باش نشري كرباع، هذاك ما باش تاثر لي على صحتي.
1: طبيعي جد اي
0: هذا اللي
1: مع
0: احنا
1: الشهيلي اللي
0: نحاول
1: نشوفوه درجة
0: درجة
1: الحرارة
0: درجات
1: اي
0: الحرارة الحقيقة مع ريتي ساعات يبدا حتى الظل
1: اي
0: حتى اللي عامله يبدا، ومع الغبار مع الدخان نتاع
1: تفاعلات
0: الكهرباء
1: خارجية
0: كل تاثر على
1: اي
0: المنتوج
1: عدة
0: اللي
1: عوامل
0: موجود.
1: خارجية اي
0: وهذا علاش انا ننصح حتى الاكل خارج المنزل، وهو احنا تو صغيراتنا مع الوقت هذا الحقيقه، حتى المواطنين سواء صغار ولا كبار يحبوا ديما تو الحاجات الخفيفه، وناكل لبرا ونجيب هكا ونجيب كسكروت ولا نجيب نعرفش اي
1: وكل
0: حاجه
1: مايونيز والحاجات المعمولة
0: زي
1: بالبيض هذيك
0: احنا
1: أخطر ما فهم.
0: بالضبط. نتفادوا اللي يكون المحل مثلا محل عشوائي والا حتى المتجوله، خاطر احنا ما عندناش عليه حتى معرفه، على الاقل محل مفتوح للعموم احنا على
1: فما
0: الاقل رانا
1: مراقبة
0: زايرين
1: صحية
0: اثنين
1: فهم.
0: ثلاثه مرات اموا بين في الشهر يعني،
1: ايه
0: وحتى واكثر ريتها نعرف عليه يعني نعرفوه بالضبط واش تم واش ما
1: نعم
0: تمش، حتى لا قدر الله صارت حاجه احنا نجم نتابعه. لكن متجول ويبيع لي في كاسكروت متجول ولا يبيع لي في ليمون ما نعرفوش
1: ايه
0: عليه حتى وانت صنع اكد بيبي زادوكم، هو ذات استعمال واحد وهو عاود بلاستيك عاود عمل فيها الليمون والناس باش تشريها احنا يستلزق. لكن احنا ثم دي كونديسيون معينين لازم يوفرها، خاطر ذيك صحه المستهلك
1: هذا هو
0: وذاك اللي احنا نخدموا عليه الحقيقه باش نحبوا نحسنوا باش نحبوا جوده وصحه المستهلك تكون امنه.
1: الدرجة
0: هذا اللي
1: الأولى
0: احنا نحبوا انه نحن نتفادوا الناس اللي حتى كي ندخل المحل نتاعها نلقى فوضى، نلقى مثلا ما ثمش انظافه قواعد النظافه موجوده، نلقيهم عبي البريزونتوار للفم بالسلاطه، نلقى المايونيز عليه الزبان وما هوش مغطي. لا هذوما الحاجات اللي انا كي ندخل ونشوفهم نخرج من غير نشري من عنده اصلا.
1: هذا
0: ماذا بيا خاطر صحتك راهو ما فيهاش هذيك في الميزان معناتها
1: خط احمر بالضبط.
0: واحنا كي نقولوا هكا لانه حتى السيد هو يقولوا علاش زعما نقصوا الحرفات، لاني انا مانيش مستحضر وما فماش قواعد يحاول انه يصلح من روحه. هذا موجود حتى العمل نتاعنا احنا بطبيعتنا قاعدين يعني نخدموا في العمل نتاعنا.
1: نعم.
0: سواء بالمحاضر والا بالامور العدليه الكل، لكن مع المواطن وعي المواطن احنا نجموا نصلحوا مع بعضنا.
1: هذا هو. جزيل الشكر ليك مدام منى الحمداني، منسقه الجهويه بالهيئه الوطنيه للمراقبه والسلامه الغذائيه بالكيف. ربي يعينكم اكيد الفريق المتنقل والناس اللي تخدم زيادة تتابعوا. شكرا ليك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على جملة النصائح. موافقين، إلى اللقاء. بسلامة. لقانا مازال متواصل معاكم مستمعينا على موجات إذاعة الكيف. فاصل غنائي وراجعين.
2: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3. ناس ومشاغل.
1: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. عنا ركن ناس ومشاغل تعودتوا به، في كل مرة نطرحوا مشغل خاص بكم. اليوم في جندوبة مع زميلي هشام الصغيري. مرحبا هشام، أهلا وسهلا هشام.
3: تحية ليك.
1: مرحبا.
3: تحية كل مستمعي إذاعة الكيف. بالفعل احنا دائما في متابعة لمشاغل ومطالب المواطنين.
1: نعم.
3: على مستوى جهاتنا في الشمال الغربي، واليوم في ولاية جندوبة بعد ما حكينا على مجموعة من القطاعات، اليوم باش نحكيو كذلك على قطاع حيوي ومهم ويمس تقريبا كل العائلات التونسية، وهو القطاع التربوي. تعرف عواطف البنية التحتية للمؤسسات التربوية بولاية جندوبة، يعني عدد كبير من المدارس موجود في الوسط الريفي، وربما توا يعني مش مطروحة، لكن في موسم الأمطار وغيره تطرح عديد المواضيع في علاقة بالقطاع التربوي.
1: نعم.
3: المؤسسات التربوية اليوم باش نحكيو على المعهد الثانوي بحمام بورقيبة، هذا المشروع المهم اللي ينتظروه هذه القرية الحدودية على مستوى معتمدية عين دراهم.
1: نعم.
3: هو مشروع تعطل عديد المرات، وكان حتى محل متابعة الحقيقة من السلطات المحلية والجهوية عديدة المرات، وحبينا نطرح هذا الموضوع مع المواطنين بحضور المندوب الجهوي للتربية بجندوبة سي فوزي الرحالي. ما عرفش اذا كان حاضر معنا ولا ما.
1: حاضر سي فوزي.
3: حاضر معنا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك،
3: اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي فوزي.
4: مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: شكرا
3: شكرا
4: شكرا لزعت كيف.
1: مرحبا بك
4: المستمعين بمختلف ربوع الشمال الغربي.
1: اهلا وسهلا،
4: يعطيكم الصحه على الاهتمام بالتربيه ومشاغل الناس. أيوة. ومشاغل المواطنين اللي هما في الاصل ابناء. أيوة. يعني اولياء تلاميذنا ان شاء الله.
1: نعم نعم. هشام.
3: أي عواطف كما تعرف، وأنه يعني في ولاية جندوبة صمم بعض المشاريع في قطاع التربية خاصة الأحداثات الجديدة، من بينها المعهد الثانوي حمام بورقيبة، هذا المشروع اللي ينتظروه أهالي الجهة. كنا حكينا مع بعض من المواطنين في هذه المنطقة، نستمعوا ثم نعود.
1: نعم.
5: بالنسبة للتلامذة تعبين برش، معناتها يخرج لك الستة متاع الصباح يروح لك في الستة متاع الليل، المواصلات معناتها براسك مفقودة، الكار متاع الشركة الجهوية بجندوبة نقولوا فيها بالسيف، لأن الطرقات معناتها متهرية بصفة غريبة، الطريق من عديسة الحمام بورقيبة ولا من سلول الحمام بورقيبة، هذه فروع معناتها تتنقل فيها الكار باش تجمع التلامذة، هذه طرقات تعب برش، والاشغال معناتها متاع الليسي هذه تنطلق باش يكمل الليسي وليداتنا باش ما عادوش يتنقلوا لعندرا.
6: اسباب الانقطاع المبكرة على الدراسة، اسباب الانقطاع المبكرة على الدراسة هي المشاريع من نوع هذا اللي قاعدة متعطلة وقاعدة كامدة تنافي يومين بـ20 و25 كيلومتر وما فهمش حلول، تلميذ يومين يفرق خمسة باش يراكر طابلة متاعه ويلبس ويخرج ويحضر روحه باش يوصل عند رام اللي سي عند رام اللي يروح يخرج من عند رام الستة يوصل للدار الثمانية ما ركح روحه ما شد بلاصتو اللي هي ساي جا وقت النوم ما عادش فما ريفيزيون ما عادش فما تحذيرات
7: المعهد الثانوي
8: اليوم باش نشير لنقطة مهمة وهي مشروع المعهد الثانوي بحمام بورقيبة الحلم اللي طال انتظاره من قبل أهالي حمام بورقيبة مشروع معطل منذ سنوات مشروع باش ينهي معاناة أبنائنا اللي يوميا اللي يضطروا أنهم باش يتنقلوا يوميا إلى معتمدية عند راهم للدراسة في معهدها يتكبدوا مع معاناة التنقل يوميا ونعرفوا أنه بلدية حمام بورقيبة هي بلدية على الشريط الحدودي التونسي الجزائري ناس تسكن في جبولات وديان معاناة يومية لأبنائنا التلاميذ باش يوصلوا معناه يقرأوا المشروع يعتبر حلم اليوم إن شاء الله تستأنف الأشغال تكمل في أقرب الأجال كان المشروع تعطل مؤخرا تم فسخ العقد مع شركة المقاولات السابقة والإعلان على طلبات العروض اللي من المفترض يتم غلق طلبات العروض يوم 14 جويلية 2026 وإن شاء الله في أقرب الأجيال معناه نشوفوا المشروع رجع يخدم على خاطر الحقيقة بالحق اليوم معاناة في التعليم.
1: نعم هذا صوت المواطن بخصوص المعهد الثانوي بحمام بورقيبة ووضعية زاد المسالك والطرقات اللي تعطل عملية التنقل من قبل الحافلات وهذا يستدعي نظرة من قبل الشركة الجهوية للنقل بجندوبة وأيضا مندوبية التربية بجندوبة. حاضر معنا سي فوزي الرحالي. سي فوزي مرحبا بك تفضل. هشام
3: اي عاود فقط تعقيب على ما جاء على لسان المواطنين هو نعم. فقط انه يحب يشير انه الفكره نتاع احداث المشروع او المعهد الثانوي مهمه برشا لانه باش يضع حد لمجموعه من الاشكاليات المتعلقه خاصه بالتنقل ونعرفوا نعم. الطريق ما بين حمام بورقيبه عند رام هي طريق يعني جبليه بالاساس صار فيها حتى انزلاق مؤخرا يعني باش ينهي المعاناه نتاع المناطق الحدوديه الموجوده على مستوى قريه حمام بورقيبه. سي فوزي كنت اسمع بعض المواطنين هات ربما تنجم إجابة حول التساؤلات نتاع المواطنين حول المعهد الثانوي حمام بورقيبة.
4: شكرا. في الحقيقة واجهة المطلب والتساؤلات وحيرة المواطنين لها ما يفسر من منطقية كبيرة. من حقهم في أنه يتأسس هذا المعهد، من حقهم أنهم يحدوا من صعوبات التنقل من حمام بورقيبة إلى معهد عند راهم أو إلى المدرسة الإعدادية بابوش، ولو أنه حمام بورقيبة فيها مدرسة إعدادية وفيها مبيت، نتحدث عن المرحلة الثانوية اللي هم بالضرورة يتنقلون إلى معهد عند راهم. هذه نعرف تطرح مسألة التنقل، ثم أن هناك بعض التلاميذ ربما هناك عزوف على الإقامة لا يريدون الإقامة في المعهد يريدون العودة، من حقهم في معهد في هذه المنطقة. المواطن الذي تدخل وهي آخر تدخل في الحقيقة أعطى تقريبا تزمين دقيق جدا لهذه المسألة، ذكر أنها منذ سنوات. في الحقيقة أن هذه المسألة مطروحة وانطلقت الأشغال منذ 2017 تقريبا، لدينا 10 سنوات كاملة منذ بداية انطلاق الأشغال بحمام محد بين حمام بورقيبة. نعرف أن الأشغال انطلقت وتوقفت تقريبا في بعد مرور نسبة معينة وهي نسبة ضعيفة جدا لا تناهز 30% من قيمة الجملية للعقد، وتم فسخ هذا العقد، ثم تم إعلان طلب عروض ثاني لاستكمال الأشغال، وتحدث المواطن عن تاريخ 14 جويلية هو تاريخ فتح العروض للتعرف على المشاركين. وللأسف أقولها جيدا، للأسف تم فتح العروض. تعرفوا أنه المشروع هذا يتبع إدارة التجهيز والمجلس الجهوي 14 جويلية لم يشارك أي مقاول في هذه العروض، ولم يرد على مصالح المجلس الجهوي أي عرض للانخراط والتعهد في لبناء أو استكمال أشغال معهد حمام بورقيبة. وبالتالي سيتم إعادته للمرة الثالثة لطلب عروض آخر لاستكمال الأشغال. مبدئيا بما أنه حق والدولة ووزارة التربية وسواء الولاية أو المجلس الجهوي الولاية كلهم عاقدين العزم على أن يعني يرى النور هذا هذا هذا هذا الإحداث وهذا التأسيس لما فيه من وجهة كبيرة لصالح المواطنين وللحد من التنقلات ومن تعب أبنائنا التلاميذ. كثافة السكانية موجودة، عدد التلاميذ موجودين، الأرض والملكية موجودة، القاعدة الأولى للبناء موجودة، مندوبية التربية منخرطة تماما مثل المجلس الجهوي مثل التجهيز على ضرورة استكمال الأشغال. يبقى انخراط والمقاولين في بناء العرض هو خارج عن نطاق الإدارات اللي ذكرتها تو. ربما في المرة الثالثة سيتم كذلك على الأقل النظر في عقد جلسات مع المقاولين على الأقل من الجهة لتحفيزهم أو لتحسيسهم على المشاركة، لأنه مش معقول مقاول يفسح عقده في 2017 ونبقى 10 سنوات ثم يتم طلب عروض ثاني ولا ينخرط أي شخص كل اللي هو أسبابه، ولكن ماضين قدما لابد من إحياء أو إعادة بالحق إعادة
1: هدية سي فوزي يعني
4: لهذا المشروع.
1: نعم
4: يبقى كحلول كمندوبي لأنه ليست نهاية المطاف ولم نصل إلى طريق مسدود. مبدئيا تعثر للمرة الثانية هذا المشروع حسب المواطنين وحسب النقل. بالنسبة للنقل المدرسي نحن مع الشركة الجهوية للنقل سنعمل على مزيد تدعيم الخطوط الموجودة بين حمام بورقيبة وعند رام. نعرف أنها تأخذ قليلا من الوقت وخاصة الحصص المسائية يصلون متأخرين. الحاجة الثانية أنه المبيتات مفتوح، خاصة مبيت محد عند رام مفتوح وتأخذ استيعاب كبيرة وفيها أشغال صيانة أيضا بالإمكان على الأقل كحلول مؤقتة في انتظار الاستكمال. مثله مثل رؤية كذلك المحد الذي نرمو إلى تأسيسه كذلك في بلطة بوعوان، هذه هو أيضا في تبرقة. هناك معاهد ثانوية أو مؤسسات تربوية كبيرة تستحق إعادة الإحياء وتستحق التأسيس لما فيها من وجهة ولما فيها من منطق لصالح المواطنين ولصالح أبنائنا بالجهة حتى نجنبهم هذه المشقة وحتى يكون هناك فك الانحباس بأتم معنى الكلمة. نريد لا نكبدهم هذه المشقة ولا نريد التسرب المدرسي ولا نريد انقطاع المدرسي ولا نريد الفشل المدرسي. هذه خطوط حمراء لابد من تضافر مجهودات مندوبية التربية مع إدارة التجهيز مع المجلس الجهوي. لدينا يوم الخميس إن شاء الله جلسة عمل دعا لها السيد عناية السيد ويلي جندوبة حول المشاريع والمشاريع المعطلة والمشاريع التي تخص العودة المدرسية سواء على مدى قريب أو مشاريع مثل حمام بورقيبة لأنه يتطلب قليلا من الوقت. سيتم طرح هذه المسألة يوم الخميس إن شاء الله بكل جدية وربما نجد حلول من إدارة التجهيز أو كذلك بعض الأفكار من المجلس الجهوي لتحفيز المقاولين على تقديم عروضهم لهذا الاستحقاق.
1: نعم نعم هي مسألة يمكن هشام اعتمادات يعني لكن
7: على ما يبدو هي مشكلة مقاولات والصفقة
1: الفلوس
7: يعني الاعتمادات موجودة والمشروع قائم.
1: الترفيع في الاعتمادات لإنجاز المشروع
7: أكيد وش يكون بشيء ثم ترفيع في الاعتمادات بالنظر لأن تعطل المشاريع
1: نعم.
7: في بعض القطاعات كل مشترك فقط هو يساهم في ارتفاع كلفة المشاريع. فقط في فوسي انطلقت مؤخرا في زيارات لعدد من المؤسسات التربوية في إطار العمل على حسن الاستعداد للعودة المدرسية. نعرفه ما هاش برشا يعني شهر ونص تقريبا، هي تعطينا فكرة صحيح. ربما على أهم الزيارات اللي قمت
4: صحيح.
7: بها
4: صحيح هو الشهرين هذوما بعد نهاية الامتحانات الوطنية والمناظرات الوطنية ما تبقى من شهر جويلي هو انتهى شهر جويلي يبقى لنا شهر. نحن دائما نشتغل على 1 سبتمبر على أن تكون مؤسساتنا جاهزة. في الحقيقة لدينا مشاريع أوشكت على النهاية خاصة الوحدات الصحية، وفيها ما انطلق حديث وفيها الذي أوشك، لأنه عودة مدرسية خاصة بالمدارس الابتدائية دون تهيئة وصيانة وحدات المدرسية لا يساهم في إنجاح العودة المدرسية. لأن كذلك مسألة الأسوار في الحقيقة مثل ما رأيتم نحن نقوم بتنزيل بعض الصور على بعض المشاريع التي أوشكت على النهاية، سواء في واد مليس أو في غار دماء أو في بوسالم أو في طبرقة أو حتى في منطقة عين درهم، هناك نسق حثيث، وزيارة هذه تهدف إلى مزيد الترفيع في نسق الأشغال التهيئة والبناء، إلى جانب الوحدات الصحية لدينا بعض الأقسام التحضيري، لدينا بعض الأسوار، لدينا إحداثات جديدة مثل المدرسة الإعدادية جبلة بتبرقة التي ستحتضن حوالي 230 تلميذ، 7 و8 و9 أساسي، ويجب أن تكون إن شاء الله جاهزة للعودة المدرسية. لدينا المدرسة الابتدائية أيضا بفرنانة، وهي إحداث جديد مجاورة تماما لمعهد عبد الحميد الغزواني. لدينا عديد القاعات التي أغلقت السنة الماضية نتيجة التقلبات المناخية والتساقطات المطرية، مثل عبد الحميد الغزواني تقريبا فيها أكثر من 12 قاعة مغلقة، مكناها من 4 قاعات مسبقة الصنع، ولكن هذه حلول ظرفية لابد من إعادة الصيانة. هناك مقاولات صغرى تعهدت بشارع البيئة عبد الحميد الغزواني العديد من المؤسسات التي بها القاعات مغلقة، حتى تكون هذه مؤسساتنا قادرة على هذه الفضاءات. هناك مدارس ابتدائية فيها صيانة قاعات التدريس مثل المدرسة الإعدادية بسيدي بقاسم، جميع قاعات التدريس تقع صيانته تقريب الأشغال أكثر من 70% متقدمة، وستكون إن شاء الله جاهزة. بعض قاعات الأساتذة، قاعات متعددة الاختصاصات، المدرسة الابتدائية أيضا الفردوس ابن الجزار بجندوبة الشمالية أشغال تقريبا بنسبة 60%، وستكون إن شاء الله على الأقل قاعات التدريس الضرورية ستكون جاهزة. عين القصير أيضا بجندوبة الشمالية نفس التمشيات وأشغال متقدمة جدا نعرفه في هذه المنطقة الريفية. في الحقيقة هناك عديد المشاريع، زيارتنا تهدف إلى مع زملائنا المهندسي وتقني ومشرفي المركز الجهوي للصيانة والبنايات بالمندوبية الجهوية للتربية، تهدف إلى استحثاث هذا النسق والترفيع في والتسريع فيه، لأنه ما زال لنا تقريبا شهر وشهر ونصف إلى جانب هذا الترفيع في النسق. هناك فعلا بعض المؤسسات تستحق هذه الزيارات، ربما للبرمجة على غرار مثلا 4 أفريل يوم أمس تم إعطاء الإذن 4 أفريل واد مليس، ما هي مدرسة ابتدائية، وأيضا 20 مارس واد مليس تم إعطاء الإذن بالأمس مع السيد المقاول لانطلاق إشغال صيانة وحدات صحية، هي لا تتطلب تقريبا شهرين، وربما تكون جاهزة بعد العودة المدرسية بقليل، ومع الإبقاء على الوحدات الصحية القديمة للاستغلال معناها تأخير نسبي يكون 15 يوم. المهم أن الزيارة هذه لابد منها، إلى جانب الزيارات مشروع آخر نعمل عليه في المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة، وهو إعادة تهيئة وصيانة الأثاث الذي زال الانتفاع به، الأثاث المدرسي على غرار طاولات التلاميذ ومكاتب المدرسين. الحقيقة الألواح الخشبية لدينا أجزاء كبيرة من الصيانة، لدينا معدات، أحدثنا ورشة متنقلة في صلب المندوبية الجهوية للتربية، ونسقنا مع السادة المديرين على الأقل لاتلاء القاعدة الحديدية للطاولات وغير ذلك، ثم هذه الورشة تتعهد ببقية الإجراءات، وهذا للحد من تكاليف حقيقة صناء الطاولات، إلى جانب أننا قمنا باستشارات لاقتناء ما هو جاهز كخزائن أو كطاولات مزدوجة وصبورات وغير ذلك، هذا استعداد للعودة المدرسية، وبتوسية مباشرة من عناية السيد وزير التربية وبمتابعة من الإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التربية.
9: شكرا سي فوزي، شكرا لك.
3: هذه التفاصيل ان شاء الله عواطف تكون ثمة.
1: متابعة أكيد في مستهل السنة الدراسية على الوضع المشهد التربوي بصفة عامة، بنية تحتية وكل ما يهم زادة لفكتيف متاع السادة والمدرسين. شكرا لك سي فوزي الرحالي مندوب التربية بجندوبة، بارك الله فيك هشام، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. لقاءنا مازال متواصلة معاكم، نمشي للتجروين مع زميل مصدق الشيرني في ركن جولتنا مع مراسلين أكيد وأخبار الجهات. مصدق أهلا وسهلا، مرحبا.
9: صباح الخير عواطف، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمع إذاعة الكاف. عواطف، حبينا الحقيقة نرجع على الحريق اللي تجروين بالتحديد منطقة الحوض، الحقيقة منطقة الحوض من معتمد التجروين والمناطق المجاورة لها كيف الباردة وعين ساسي. الحقيقة تم القضاء نهائيا على هذا الحريق، واللي الحقيقة ما خلفش أضرار كبيرة، يعني سواء كان بالنسبة للغراسات أو بالنسبة للمساكن. تم تطويقه الحقيقة بسرعة من قبل كل الأطراف، أولها من الحماية المدنية، الحرس الوطني، الشرطة، الجيش، المتساكنين، الحقيقة كلهم الناس كل هبت يد واحدة معناها
1: تم إخماد الحريق، يعني ما فماش خسائر،
9: ما فماش سواء باستثناء الغطاء النباتي الحقيقة اللي هو في الجبل، اللي هو جبل الحوض، هو جبل صخري عواطف. بالنسبة للشاحنات ما تنجمش تطلع فيه، وبالتالي معناها هما الحماية المدنية بقوا على المساكن بجنب المساكن.
1: حماية المتساكنين،
9: حماية المتساكنين والممتلكات نتاعهم. بالطبيعة النيران طلعت للجبل، والجبل ما فيش وفيه كانك الغطاء النباتي، وبالتالي تم معناها بقوا الحقيقة الحماية المدنية تقريبا، ومعاهم الغابات والأطراف الكل، وتقريبا 14 ساعة بصفة مسترسلة باش يحاصروا النيران ذي، وتم القضاء عليها بصفة نهائية. وهذا والحمد لله. وهذا بالنسبة للحرائق عواطف. للأسف أنا نحن نحب وكنا نحب أن ولاية الكاف تكون في المرتبة الأولى أو في مرتبة أولى في التنمية في عدة مشاريع، ولكن في الحقيقة هي صدرت ولاية الكاف قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق. عواطف حوالي 168 هكتار من الغطاء النباتي تحرقت، وللأسف معناها وهي تتصدر المرتبة الأولى وطنيا، وهذا معناها برش حرائق الحقيقة، اللي خلى الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف ينظم حملة تضامنية باش يلم فيها مساعدات لدعم العائلات المتضررة من الحرائق، وخاصة لبرشة الحقيقة في عدة أماكن سواء في الطويرف أو ساقيد سيد يوسف، اللي برشة ممتلكات ضاعت، برشة ممتلكات تحرقت سواء من الأغنام فيهم إلى غير ذلك. وبالتالي إن شاء الله إن شاء الله معناها هي لهنا دعوة عواطف، راو الحرائق هذه قبل ما تقوم الحرائق هذه راو يلزم الوقاية، راو ما تجيش ان الحرائق ما تجيش من لا شيء، فهمت كيفاش؟ راو تعرف معناها بونت نتاع السيجار ممكن تسبب في كوارث، وبالتالي المواطن راو مسؤول، يلزم يتحمل مسؤوليته باش معناها يكون هو حتى ساعات لساعات نعطيك من الاسباب مثلا عواطف، انه ساعات لساعات ما تعرف الرياف، ساعات واحد يشوف هكا معناها حيوان سواء كنقولوا نحن حنش ولا حاجه، اش يعملوا هما؟ يجيبوا حاجه بلاستيك ويشعلوها فتله شويه، على اساس انه الدخان نتاع البلاستيك يهرب الحيوان هذاك، ولكن راهو هذا بطبيعه روك الدخان هذاك، روك القطعه نتاع البلاستيك هذيك، راهو مع السخانه هذيا راهي تشد معناها تؤدي الى كوارث وغابات اللي تقريبا 30 و40 سنه باش تعاود من الاول جديد.
1: واضح، شكرا ليك مصدق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. نمشي لبيجا زميلي ناجي، مرحبا ناجي.
10: مرحبا بك عواطف،
1: أهلا وسهلا،
10: كيف مستمعي إذا الخير؟
1: مرحبا، تفضل ناجي، يعني آخر الأخبار في ولاية بيجا معك، تفضل.
10: شكرا لك عواطف، أكيد نبدأ بالمياه الصالحة للشرب، ونعرف بعض العديد من التجمعات السكانية اللي هما أكيد تكثر التشكيات في الصيف عواطف.
1: قطاعات يعني متكررة.
10: يعني نعطيكم أخبار إيجابي، كونه اللي هم أهالي منطقة عين حنش الشرفة وعدة تجمعات سكنية مجاورة اللي هما تابعين لعمادة قصر مزمار من معتمدية بيجا الشمالية. الأسبوع الفارط عواطف تم تشغيل بئر إعادة تشغيل عواطف بالأحرى البئر العميقة عين حنش لأنها كانت الباري ذي تم أحداثها 2019 بطبيعة وصار وبعض الإشكاليات لأنه ما كانش نسبة التدفق انتاحها عالية عواطف أقل من نصف لتر في الثانية خلى بطبيعة يكون استهلاك الكهرباء أكثر من الخرج منه بطبيعة هي البئر العميقة من الماء وتزود الأهالي تم إيقافها البئر إيذية العميقة وإعادة تشغيلها الأسبوع الفارط البئر إيذية
1: رجعت بالفايدة يعني.
10: يتزودوا عواطف يتزودوا بالتداول اليوم أكيد نقصت من تشكيات المواطنين
1: تغطي يعني الاحتياجات متاعهم
10: الاحتياجات متاعهم عواطف معناها تم معناها إعادة تشغيلها وهذا في تدفق انتاحة لتر فاصل ثلاثة في الثانية يعني تحسنت عواطف من شأنه باش يتمكن هالبئر إيذية العميقة
1: من تجويد
10: نسبة التزود للتجمعات السكنية اللي ذكرتهم خاصة في عمادة كتر مزوار في انتظار أنه يتم ربطهم مشروع المحاور الكوبري اللي هم ثلاثة معتمديات اللي هما باجة شمالية ومعتمدية نرزة ومعتمدية عمدون في القسط الأول في انتظار القسط الثاني الرئية من ناحية التزود بمياه الشرب معناها عواطف خبر ثاني يتعلق بالقطاع الفلاحي تقريبا نسبة تقدم موسم الحصاد 97% في باجة باجة إلى حد الآن التجميع اللي هو وصل 2,410 قنطار النسبة هذية معناها عدد معناها نتاع التجميع اقل من العام اللي فات للاسف عواطف عدة اشكاليات وبيجا مناول في الوقت هذا معناها بنسبه 97% كانت بيجا تقريبا وقت كمله الموسم لما زوز ملايين و800 تقريبا عم ناول
1: اكثر من الموسم
10: عواطف على الموسم الحصاد لكن اجماليا بيجا هي الاولى على مستوى
1: على المستوى الوطني
10: وان شاء الله يكون السنه فما استعداد جيد للموسم
1: ان شاء الله ان شاء الله موسم البدر. شكرا لك. نجي نختمه مع زميلي ماهر سلينا. ماهر اهلا وسهلا.
11: مرحبا بك.
1: مرحبا
11: بتحيه كل المستمعين الاذاعه.
1: مرحبا بيك.
11: نحكيوا على المياه الشرب الحقيقه الاشكال المطروح بقوه تقريبا امبارح صارت زياره على مستوى الجهوي شمرة السعيد الفلاحة واعضاء المجالس المحليه. بون الخبر الباهي انه منطقه الزريبيه هي تتبع معتمدية السنة الجنوبية بلدية سيدي مرشد تقريبا امبارح أعطى إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالمياه بعد استكمال عملية الربط في انتظار تقريبا تزويد بقية السكان وتقريبا صارت بعض الإشكاليات في المشروع هذا في الزريبة تقريبا تقدم الأشغال انتهت تقريبا بكلفة جملية 2.9 مليون دينار إن شاء الله تتكمل عملية الربط لأن يعني المنطقة هذيك تعاني شوية من إشكالية المياه. أيضا كان معنا توا عضو مجلس محلي معتمدية كسرة الحادث على وضع صعيب برشا في علاقة بمياه الشرب معتمدية كسرة واللي يصف والتوصف دقيق أنه تقريبا أصعب صيف تعدى على معتمدية كسرة. معتمدية كسرة نعرف ومعروفة بالماء والعلوم المائية والكل ولكن الإشكال المطروح الحقيقة في علاقة بالعطب اللي صار في بير ولاد محمد الجارية الجنوبية وأيضا ثم مشروع آخر بير الجارية ثلاثة هذا مازال ما تمش المشروع هذا تحدث عضو مجلس محلي شي تعتادي على ضعف الشبكات وتهري الشبكة اللي
1: قاعد تستدعى الصيانة
11: وأيضا استغربوا لأنه تقريبا تم ترومبة متاع المية ترومبات في عدد من المناطق تقريبا تمش استبدالهم منذ بداية الصيف وذلك دخلت إشكال آخر مع المناطق متاع المية. أيضا معتمدية مكتل الأخرى ونعرفوا حي الجراوة تقريبا من أكبر الأحياء في معتمدية مكتل ومكتل أيضا فيها إشكالية كبيرة متاع المية منذ مقبل حتى الصيف. من المنتظر اليوم حي الجراوة لأنهم قاموا بعديد الوقفات احتجاجية أمام الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المية لأنه اليوم مد القنوات تقريبا 330 متر لتحسين التزود في الحي هذا ان شاء الله يتم هذا ويتزودوا منطقه مكسر لانه يعني اليوم مكسر وعندهم مده يشربوا بتردول معناها كل مره حي كل مره
1: دوري
11: بصفه دوريه ان شاء الله ان شاء الله تحل الاشكال هذا نتاع الناس
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك زميلي ماهر يعطيك الصحه. اكيد بالاخبار السقطين نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهايه مشوارنا في استوديو ناس. جزيل الشكر لكل الساده المستمعين للفريق التقني. دمتم بخير الناس الكل والى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف لوضع خطة عمل جهوية مشتركة تهدف إلى دعم برنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة بخمس معتمديات بالجهة. في ظل تواصل الضغوط على الموارد المائية وتزايد انتظارات المواطنين، تتواصل بولاية سليان متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. وفي هذا الإطار قامت السلطة الجهوية أمس بزيارة ميدانية إلى معتمديات سليان الجنوبية كسرى ومكثر للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع والإشكاليات التي لا تزال تعيق استكمالها. خلال جلسة عمل بحثت أمس ملف الانتقال الطاقي، دعا وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهيكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 4 شهداء و14 مصاب جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطيني ونجلاه بجروح مختلفة خلال اقتحام مستوطنين بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم مقر إذاعة فلسطينية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وصادرت محتوياته خلال عملية اقتحام واسعة للمدينة داهمت خلالها عددا من المنازل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود فرص جيدة لتوصل المحادثات مع إيران إلى نتيجة إيجابية، إلا أنه جدد تأكيده على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المحادثات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
5: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من دليل الفلاح. دائما على موجات إذاعة كيف نحاول معكم تأمين بعض التوصيات الفنية في الإرشاد الفلاحي لتتزامن مع هذا الموسم، وأيضا حول التجدد الغابي بعد الحرائق اللي عاشت على إيقاعها جهة الشمال الغربي. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: تحية متجددة لكل مستمعين في كل مكان، نحييكم في هذا اللقاء من دليل الفلاح، ودائما في قلب الحدث اللي هو حديث الموسم، الحرائق اللي تصدرت ولاية الكيف، قائمة الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات. الكيف 6 حرائق، بيجا 6 حرائق، جندوبة 8 حرائق، نابل 5 حرائق، بنزرت 4 حرائق. وكما تعرفوا مجموعة الحرائق اللي مست جهات الشمال الغربي يعني اغتالت بالأساس الغطاء الغابي، الصنوبر الحلبي اللي معروفة بها ولاية الكيف، وكما تعرفوا تأثيرها حجمه كبير برشا على نوع الحياة وعلى البيئة والمنظومة البيئية بصفة عامة وعلى غاباتنا ومواردها. اليوم كالعادة في دليل الفلاح حبينا ننطلق مع الأستاذ شادي العبيدي، المهندس العام والأستاذ الباحث في الشؤون البيئية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وأيضا في علم أصناف النباتات فيما يتعلق بهذا الموضوع. شادي، مساء النور.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذن سيشادلي، كما تعرف خسرنا برشا من الغطاء الغابي، وكانت غاباتنا يعني عرضة للتنكيل وأيضا للنيران. بعد النيران هذية وبعد الموجة متاع النيران اللي كانت هدف أساسي لها غابات الصنوبر الحلبي، اليوم يعني في حالة الوقوف، معناها على مسافة من الحرائق هذية، وبعد ما صارت وبعد حملات الإطفاء وبعد يعني مجهودات الأهالي وبعد الضرر، باش نقيموا حجم الأضرار على القطاع البيئي متاعنا، حجم الأضرار على أيضا الأنشطة البيئية اللي تتزامن مع هذا الموسم وبعد الحرائق وتتضرر أكيد. كيفاش نجم نقرأ، معناها تكون القراءة حتى ننطلق ربما في العملية القادمة اللي هي عملية التشجير وإعادة الحياة للغابات هذه.
2: شكرا لك سيدة رفيق. إذن الموضوع شائك بدرجة أنه معناتها بحجم أو ثقل الخسارة معناتها للكساء النباتي. نعرفوا للكساء النباتي والغطاء النباتي في كل الجهات هو الصف الأول لمقاومة، معناتها هما في الصف الأول لمقاومة التغيرات المناخية. نعرفوا مقاومة التغيرات المناخية تأتي معناتها عبر وسائل وأدوات، معناتها استرجاع للبيئة واسترجاع الغطاء النباتي واسترجاع معناتها التوازن البيئي بالأساس. ونعرفوا للبيئة الغابية، والبيئة الغابية ما فيهاش كان الأشجار، ما فيهاش، نحنا بالأساس هي معنا الغابات نتاعنا هي غابات أشجار صنوبر حلبي أو السرول أو ربما الفلين أو الخفاف إلى آخره. فالأشجار هذه بالأساس هي بعض الأنواع هي المهيمنة على الغابات، ولكن الغابات فيها تنوع بيولوجي، تنوع نباتي كبير، معناتها العديد من الأنواع نلقاها في الغابات من الأعشاب إلى الشجيرات الصغيرة إلى الشجيرات المتوسطة والكبيرة إلى
1: الشيح الزعتر، يعني كلها معناها.
2: ولكن هذا في، وهذا معناتها هو في علم اجتماع الغابات أو الفيتوسوسيولوجي، الفيتوسوسيولوجيا هي الأنواع الأخرى تجي بعد الأشجار المهيمنة كما الصنوبر، كي نزرع الصنوبر بعد الحاجات الأخرى تجي وحدها تنبت وحدها. الحرائق معناتها تأتي على الأخضر واليابس كما يقال، كذلك ما ننسوش الحيوانات اللي تعيش في الغابة، معناتها
1: وشفنا ضرر كبير
2: وكثير من المشاهد معناتها مؤلمة ومؤسفة في الواقع، معناتها تشوف مثلا الفكارن ولا الذيب ولا الثعلب ولا حتى الريبتيل، معناتها حتى الزواحف تشوفها ميتة معناتها ومحروقة بشكل معناتها
1: يعني فظيع الحقيقة،
2: فظيعة الحقيقة كمشهد من ناحية أولى. من ناحية ثانية حجم الخسارة في على مستوى ما التوازن البيئي، معناها مش نخسروا برشا عناصر من البيئة. الحاجة الثالثة والسلبية الثالثة والمعناتها الإشكال الثالث هو استرجاع المشهد هذايا يتطلب جهد كبير ويتطلب وقت طويل.
1: هو احنا الحقيقة يعني بالتزامن ربما مع الحرائق يعني تقريبا احنا كل شتوية سي شيد اللي وانت معنا نحكيه على حملات التشجير وعلى إعادة الحياة معناها للغابات متاعنا بعد الاحتراق. لكن اللي نحب نأكدوه ونذكروا به سيد المستمعين حتى ما يكونش فما لبس انه راهو الغابة باش تسترجع معناها العافية متاعها راهي تتطلب سنوات وسنوات.
2: تطلب سنوات نعرفوا لأنه الصنوبر الحلبي اللي عنا لهنا
1: ماهوش متاع عام ولا
2: يدخل في الانتاج بعد 10-15 عام باش يدخل في الانتاج. والأشجار الكبيرة معناتها ثم حتى لعمرها 50 و100 و100 عام وتحرقت معناها نهائيا مش طول الكل حطب. فعملية استرجاع المشهد هذا يتطلب شوية وقت كما قلنا أنه بطبيعة حال المصالح المختصة لإدارة الغابات مش تقدر الأضرار الأولية تقدير أولي للأضرار.
1: يعني نحن تو في مرحلة تقدير الأضرار
2: مرحلة تو حصر المساحات على الأقل تقدير أولي للأضرار. إن شاء الله نكون انتهت نقول إن شاء الله نقول انتهت للحرائق آخرها إن شاء الله ما تتجددش ولكن بعد ثم يصير تحديد نهائي للأضرار بعد في الشتاء ولا في الربيع الجاي تحديد نهائي للمساحات حتى الأشجار الكبيرة خاصة بالكعبة معناتها بالعدد بالعدد باش يصير فيها معناتها يقع معناتها برمجة بتة في الغرض لبيع الحطب اللي متبقى المحترق هذا. وبعد العملية هذه تنجد تكون في آن واحد ثم مسار آخر هو لاستجلاب الأموال معناتها لإعادة الإعمار أو إعادة إعمار الغاب أو إعادة التشجير من البحث على موارد التمويل إلى آخره. وإذا توجدت موارد التمويل فممكن يسر البدء معناتها في نشر الإعلان عن الصفقات إعلان معناتها المنافسة للصفقات اللي باش نتاع التشجير تنجم تكون هذه بالتوازي معناتها تصير
1: بالتوازي.
2: ففي أقرب الأجيال في أقرب الأجيال الموسم هذا ما نجموش نبدو في التشجير الحرائق نتاع السناء
1: على خاطر احنا نسمعوا معناها تويكا هاي حملات نتاع التشجير غير منطقي
2: التشجير نتاع يعني. حتى نشجروا نتاع مناول نجموا السنة نبدو في التشجير نتاع مناول والعام الجاي الموسم الجاي نبدو في التشجير نتاع السنة في أقرب الأجيال هذا إذا توفرت كما قلنا العناصر هذه كلها معناتها موارد التمويل وتوفرت معناتها برشا حاجات برشا معطيات معناتها ميدانية.
1: هذه نحكوا على التدخلات نتاع الإنسان باش يعاود يشجر الغابة لكن في نفس الوقت ربي سبحانه خلق للغابة آلية ذاتية إنها وحدها وحدها إذا كانت توفرت الأمطار وتوفرت معناها عوامل مناخية معينة هي وحدها تراجع عافيتها معناها تسترجع
2: عملية التشجير الاصطناعي يسموه معناتها
1: تدخل
2: الإنسان معناتها والصفقات هذه والتشجير الصناعي هي غابات صناعية معناتها مشجرة ماهيش طبيعية لأن الطبيعية تطلب سنوات طويلة تطلب عقود باش ترجع بشوي بشوي ولكن التشجير هذا باش يسرع شوي العملية كي نسرعوا معناتها كي نسجروا الغابة معناتها من الصنوبر الحلبي ولا من السرول ولا كلتوس ولا واحد فالغابة الصغيرة ما يسمى بالغابة الشعراء صغيرة تخلط معناتها في عام واثنين تبدأ تخلط
1: بشوية. تخلف
2: أي. تخلف وتخلط معناتها تكسي الأرض ويرجع الكساء النباتي ولكن المهم أنه الحرائق هذه ولت ما نحبوش نقوله طبيعية ولت
1: ولكن دخلت معناها
2: ولت حاجة ديما موجودة
1: في وتيرة
2: حاجة ديما موجودة ما نحبوش نطبعوها معناتها تولي طبيعية ولكن حاجة ولت كل عام تتوجد الغالب حوادث وتتوجد كل عام فشنو المطلوب هو معناتها استراتيجيا وربما هم الاستراتيجيين ولا معناتها المختصين في في في خاصة في ميدان الغابات معناتها عندهم يعملوا ما يسمى بالميزان تم توازن او ميزان عفوا بين المساحات المتآكلة والمتدهورة والمساحات اللي مش يقع استرجاعها.

0: قاعد يتحرق وقاعد يتاكل كل عام.
1: بالضبط. واحنا سي شادي اللي كنت لاحظ معني هالمناطق كلها غابيه، سقيه سيدي يوسف، فرشين، جراد، وعينيزر، السفيه، الحزيم، نشوفوا زيد الجهه نتاع الطويرف، نشوفوا نبر، يعني تحس انه وبعدها الحرائق وصلت حتى لمدينه تجروين. نشوفوا وكانه التنقل هذايا ما نقولوش احنا مدروس، ولكن قاعد معناه يمشي للمقتل، للغابات، معناها الغابات اللي هي اعمارها كبيره واللي هي مردودها معناها باهي بالنسبه للجهه.
0: هل هي
1: كيفاش نجموا نحن نعاودوا نعملوا الانتعاشه بعد ما صارت الحرائق هذه؟ كيفاش نجموا نعاونوا البيئه نتاعنا باش تعاود ترجع معناها تستعيد العافيه نتاعها نحن كانسان وكناس معناها ساكنه قريبه من المناطق هذه؟ كيفاش تنجم تنخرط في المجال هذايا؟
0: في الواقع هو لابد من تطوير الانظمه الرقابه، أنظمة الرقابة، أنه اللي يتعاون معناتها في نجاعة التدخل، التدخل يكون سريع، واللي حصر المساحات معناتها كي تحرقوا 10 هكتارات خير من تحرقوا 100، خير من تحرقوا 1000. فكي نطوروا النجاعة متاع التدخل معناتها خاصة الرقمية، التدخلات هذه معناتها الرقابة الرقمية، ولا عن طريق البوست هذوما متاع الغابات هذوما، ونجهزوهم مليح وكل شيء، تصير الرقابة معناتها تكون جدية وتكون آنية، التدخل يكون آني في الإبان. فممكن يسر معناتها نقلصوا المسافة، ما نقولوش نقضوا عليها، نقلصوا على الأقل المسافات المحترقة كل
1: يعني
0: عام،
1: يعني نعملوا معناها الحاجز متاع الصد يكون حاضر، ينجم يقلل معناها من الانتشار.
0: ومعناتها نعرفوا حتى الحرائق فيها بعض اللي هي كما تعرف معناتها الغابات الكثيفة اللي هي مهدئة أكثر، مهدئة أكثر، لأنه اولا معناتها هي فيها معناتها
1: صعوبه التضاريس،
0: اكثر استعداد للالتهاب وللاشتعال، تبدا كثيفه الغابه كثيفه. والحاجه الثانيه انه صعوبه الاطفاء، صعوبه التدخل،
1: تضاريسها معناتها تكون
0: تضاريس وكثافه الاشجار، تبدا الشجار كبيره فتكون اصعب معناتها حتى في التدخل، مش كما التدخل مثلا على حقل متاع حبوب معناتها يمكن السيطره
1: نجم تحصرها معناتها
0: السيطره عليه معناتها بالتراكتور، تحصر بالمحراث وحده، وبعد التدخل بالماء وكذا. فالغابات صعبه شويه، يلزمها الطائرات، الطيارة، ولا معناتها الهليكوبتر، ويلزمها
1: هما يعطيهم الصحة يعني أجهزة الحماية المدنية وكل الناس اللي الأهالي
0: أعوان الغابات كذا،
1: وأعوان الغابات الأكيد اللي هم الخط الأساسي معناها
0: الأول، معناتها الخط الأول في مقاومة الحرائق هذه.
1: لكن التضاريس وصعوبة معناها انتشار معناها الحرائق هذه كان حائل، وأنه يتم السيطرة عليها بكل سرعة، فكانت النتائج معناها كبيرة برشا، والخسائر معناها الحقيقة
0: معناتها لازم تكون معناتها هي برشا كله من جهتي، معناتها كل واحد في ميدان وكل واحد في واحد، حتى التحقيقات وحتى الردع وحتى معناتها الجدية في
1: المحاسبة،
0: في المحاسبة وفي الزجر وفي كذا، ذلك من شأنها أنها تقلل في المستقبل من الحرائق هذه. فكلها معناتها عناصر متداخلة، كل إذا نحسنوا هالبيلون هذايا، الميزان هذايا، انه المساحات المغروسه والمساحات المشجره تكون اكثر من المساحات المتضرره والمحترقه والمتدهوره.
1: سي شادلي، بين يعني الصنوبر الحلبي يعني عاده في تركيبته كشجره، هل سريعا ينجم معناها هو 15 سنه باش نستناها الشجره تكبر، لكن هل سريعا قادره انه التربه والغابات نتاعنا انه تستعيد عافيتها باش تنجم تقبل اشجار جديده، والا صعيب شوي؟
0: لا مش صعبة، بالعكس، هي شوف احتراق الغابات فيه بعض الإيجابيات، أنه أحيانا النيران معناتها ثم أنواع من الأشجار كما الصنوبر الحلبي، وقت يحترق معناتها الكرود
1: الكعبة متاع
0: زقوقو، الكون متاع زقوقو هذاكم يتحلوا ويرموا البذور بعيد، معناتها حتى الكون متاع زقوقو هذاكم يمشوا بعيد، فهذه تعاون في الانتشار، تعاون في الانتشار. بعض الأنواع الأخرى اللي البذور متاعها عندها نوع من السبات، البذور متاعها عندها نوع من السبات، إذا تأخذ صدمة متاع النيران متاع درجات حرارية مرتفعة تفيق. فربما يعني في هذا الجانب الإيجابي في الحرائق، أنها تعاون في انتشار الأنواع، وتعاون في إعادة

0: الكساء النباتي إلى ما هو ربما أفضل.
1: واضح معناها، خلينا احنا نقوله معناها ربي سبحانه خلق في شجرة الصنوبر يعني طاقة وقائية تنجم تحمي بها روحها وخلي روحها تنتشر.
0: إذا كان الأنواع النباتية الكل كم الحيوانات وقت تحس بالخطر تعمل حاجة باش
1: رد فعل،
0: حاجة باش تتواصل.
1: أي.
0: تعرف الشجرة دي مش تموت، هي مش تموت، الشجرة دي مش تموت، ترمي البذور متاعها بعيد باش تنبت وتتواصل، النوع يتواصل الله. تتواصل الحياة على وجه الأرض.
1: في شجرة الصنوبر الحلبي أو الزقوقو هي بيدها ترمي معناها البذور متاعها،
0: ترمي البذور متاعها بعيد باش ينتشروا، في أول مطر جي ينبت تنبت البذور هذيك لأنها البيئة ملائمة. هي بعد الاحتراق معناتها الرماد هذاك مش يبقى، هو كله معناتها عناصر معدنية، الرماد مش يبقى عناصر معدنية وربما ثم عناصر عضوية، فمش يوفر بيئة ملائمة مع الأمطار نتاع الشتاء اللي جاي والخريف، بيئة ملائمة لإنبات البذور اللي ترمت هذيك انتشرت في الطبيعة.
1: واضح. دونك هذه من بين ربما العوامل الوقائية اللي تنجم الغابة باش تحافظ على روحها وعلى ديمومتها وعلى استمرارها، خلقها فيها ربي سبحانه باش تنجم تكون مقاومة للفناء ومقاومة أيضا خلينا الاختلال البيئي أو التدهور البيئي وعدم التوازن البيئي والتدخلات هذه متاع النيران ومشاكل غيرها وغيرها من الصدمات الفيزيولوجية اللي تنجم تعطيه لنا الطبيعة بفعل تدخل غير عادل للإنسان في بعض يعني حالات البيئة والاستدامة متاع البيئة.
0: قد تحدث إشكاليات ربما نشوفوها من بعد الحرائق وما نحسوش بها وما نجموش حتى نقدروها بالضبط قديش في من جراء اختلال التوازن الطبيعي. انا مثلا بعض الانواع مش تنقص برشا، مثلا حتى اللي تعيش في الجبل بعض الحيوانات ولا بعض الزواحف بعض حاجه مش تنقص، اذا نقصت برشا وربما برشا اندثرت مش تظهر اشكاليات اخرى. اذا كان مثلا
1: يعني اذا تعرضنا لانقراض نوعيه من الزواحف ولا السلاحف،
0: الزواحف مثلا اللي تعيش على القوارض تعيش برشا على القوارض،
1: إذا القوارض تظهر
0: إذا الزواحف هذيك اندثرت معناتها وبرشا منها مات واحد وقلت وكل شيء، استنى أجيال باش ترجع تسترجع له، فمش تظهر إشكال مثلا نتاع القوارض ربما. هذه حاجات لابد من التدقيق فيها معناتها وحصرها
1: هو طبيعيا احنا عندنا يعني اختلال بيئي حتى في نوعية معينة من الطيور اللي كانت موجودة في الشمال الغربي وبدينا نفقدوها في الأعوام مؤخرا، معناها الحديث عليها كثر معناها في لكن مع زيد تكثر معناها العوامل هذية متاع الحرائق ومخلفات الحرائق، فبش نزيدوا نعيشوا طفرات أخرى من الهجمات، قد تكون هجمات معناها
0: برشا انواع ربما تضطر باش تهاجر ولا تتنقل بلايص اخرين، وثم اللي برشا يموتوا في الحرائق هذيا
1: اضرار اكثر يعني باكثر درجه. شنو الحاجات اللي تنجم معناها تغادرنا تشيد لي واحنا هنا في جهتنا
0: بعض الطيور اللي متعوده ببيئه معينه، اذا الكساء النباتي تنحى وما عادش ما تلقى علاش تعيش هي وربما حاجات اخرى تفقدت بكل، فمضطر باش تهاجر معناتها. وهذا هو معناتها هذايا معناتها عامل من عوامل اللي يزيد في حده معناتها اشكاليات معناتها التغيرات المناخيه هذه. فنحن باش نقاوموا هالتغيرات المناخيه مع الحرائق والجوائح هذه لازم مجهود كبير ولازم معناتها استراتيجيه عمل معناتها على مدى متوسط وطويل لاسترجاع على الاقل الحاجات اللي خسرناها على الاقل.
1: يعني دور كبير برشا على عاتق قطاع الغابات، على عاتق ايضا مندوبيات الجهويه للفلاحه واداره الغابات وحتى
0: كل الاطراف المسؤوله معناتها
1: الاطراف الكل
0: معناتها حتى راهو التحقيقات الامنيه والتحقيقات اللي معناتها
1: سيشيلو حتى تربيه الماشي راهو لانه فما عبيد فما ناس من الاهالي معناها المواشي نتاعها تضرت،
0: فقدوا المواشي بطبيعه الحال يفقدوا برشا، ومعناتها الفلاحه هي مهدده بالاساس، ولكن معناتها باش نعالجوا الموضوع لابد
1: عدة تضافر الجهود
0: وعدة أضراف أطراف كل بدوره من كل يدلي بدلوه في الموضوع
1: خاطر ما نجيش أنا نتكلم ربما على فلاحة عائلية وحافظة وناس معناها نطالبها بأنها باش تكون في الأرياف وباش تكون صد أو الخط الدفاعي الأول يعني أمام الحرائق وأمام المخاطر اللي تنجم تكون في المناطق الجبلية بين ظفرين وما نكونش مأمن له الأساسيات معناها متاع أنه يعيش ومتاع أنه يتواصل ومتاع أنه ينمي معناها الفلاحة متاعه ومتاع اليوم معناها ويقول لك خدمت وبعد يعني في حريقة خسر دار وخسر المواشي متاعه.
0: من المفروض هذه جوائح طبيعية من المفروض معناتها أو من المعتاد نعرفه نحن في الجوائح الطبيعية يقع تعويض يقع تعويض لأن الفرس مجور هذه حاجة خارج على نطاق الناس كل فالدولة معناتها ثم صناديق معينة تعوض للعباد المضرة سواء كان الماشي متاعه ولا الدار متاعه هذه معروفة في القوانين الكل تقريبا.
1: وتو السكان هذوما سي شادي هل تبذل معناها ثم مجهودات انهم يعلموهم على قليله الطرق نتاع التعامل الاوليه نتاع مشاكل النار والا ليه معناها والا يخلوهم للصدفه معناها
0: لا الموضوع هذا معناتها خاصه السكان ما يسمى بسكان الاحراج الغابيه والفجوات الغابيه هذه وقع العمل معاهم برشا عن طريق خاصه الجمعيات الجمعيات اللي هي وسيط بين إدارة الغابات والمتساكنين هذوما متساكنين الفجوات الغابية والأحراج الغابية
1: حتى احنا شفنا راوسي شادي قديش من مرة ينبهوهم ويقولوا لهم اعلموا ويعطوهم الأرقام لكن هل عطوهم معناها فرصة في أنه يعرف يتعامل مع أول شرارة متاع نار معناها تظهر وإلا
0: يعطوهم المبادئ الأولية للتعامل مع العملية هذه ولكن وقع العمل برشا نذكر معناتها أن أو نقدر أنه الجمعيات هذه قامت بدور كبير معناتها لبناء أرضية مشتركة بين المتساكنين هذوما في الفجوات الغابية وإدارة الغابات والإدارة بصفة عامة للتعاون من أجل منع ما قد يحدث معناتها الحرائق هذه والجوائح الطبيعية هذه فالتعاون لابد منه معناتها لأنه إذا أنت تسكن في الغابة وما معناتها ما تتعاونش مع إدارة الغابات ولا ما تتعاونش مع الأمن باش تحمي الغابة فمعناتها سلبي وجودك سلبي وجودك معناتها يرجع لك بالضرر أنت أول واحد معناتها
1: بالضبط هو علاش احنا نحكو هذي لأنه بالحق معناها كي نشوفوهم يعني مدى الضرر اللي وصل لهم سواء على مستوى مساكنهم ولا حتى على مستوى المواشي متاعهم وحتى طريقة معناها تعاملهم مع النار في حد ذاته تتسائل معناها الصد الدفاعي الأول هذي هل هو متكون هل هو عنده فكرة هل هو برشا أسئلة معناها تدور في أذهان الناس العادية وعلى قليلة معناها اللي كيفنا بعاد على المناطق الجبلية فاليوم كيفاش يلزمنا ندعموهم باش نجموا نخرجوهم الضائقة هذه كيفاش يتم الاهتمام بهم مستقبلا باش يكونوا هما زادة عنصر فاعل وهل زادة باش تبقى على عاتق الجمعيات معناها انهم يعاونوهم في إطار معناها يعاودوا
0: الجمعيات تلقى دعم الجمعيات تلقى دعم من الحكومة والحكومات الحكومة وحتى من دعم حتى من مشاريع من الخارج وتلقى تمويلات الجمعيات معناتها الجمعيات الغابية هذه نتاع المساكنين الغابة اللي هما معناتها المشترك نتاعهم هو الغابة يستغلوا في الغابة ويحموا الغابة في آن واحد وقع برشا خدمة وقعت على الموضوع هذا مع المساكنين هذوما ومؤهلين نورمالمون مؤهلين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الجوائح الطبيعية هذه ويتعاونوا مع إدارة الغابات ومع الإدارة المعنية الأمن وغيرها معناتها لمنع مثل هذه الكوارث ومنع الجوائح الطبيعية هذه والحد منها على الأقل والتخفيف من الأضرار في آن واحد لابد من تعويض تو صناديق معناتها نعرفوا الجوائح الطبيعية هذه يقع فيها تعويض فإن شاء الله ما تطوالش العملية واللي متضررين بالفعل معناتها يقع معناتها تعويضهم وجبر الضرر اللي وصل لهم وباش يتواصل معناتها التعاون وتواصل الثقة بين المتساكن الغابات وإدارة الغابات
1: واضح هذه بعض ربما متابعتنا في قراءة أولية لتأثير معناها الحرائق الأخيرة على مساحات الغابية على منتجات الغابية على أيضا كما تعرفوا معناها أدوار الفلاحة العائلية والفلاحة الحافظة والناس اللي تسكن قريبة من الغابات وقديش معناها تتضرر وهم دي تأثرها معناها على المستوى القريب والمستوى الـ المتوسط وأيضا البعيد باش ينجموا يستعيدوا عافيتهم ويستعيدوا أيضا انتعاشتهم على مستوى المناطق والفلاحة متاحهم. باش نمروا أكيد للجزء الثاني يا سي شادي، يعني موضوعنا الحصة، لأنه ديما حديث الموسم وحديث الساعة يفرض روحه معنا في دليل الفلاح. دونك موضوعنا باش نكملوا مع الأمراض وتشخيص الآفات الزراعية باش نجموا نتعاملوا معها ونجموا نحطوا لها حد، لكن نحاولوا بطبيعة الحال نعطيه بأكثر دقة بعض هذه الحلول اللي تنجم تعاون مستمعينا في إطار التشخيص. طيب الحرائق سي شادلي مع الهوميديتي مع معناها الندوة اللي صايرة مع أيضا ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، هل تتسبب يعني في ظهور أمراض فطرية وإلا لا؟ سؤال الذي يتبادر الذهنية.
0: لا بالعكس، هي بالعكس باش تقضي ربما على برشا أمراض فطرية وبرشا حشرات ربما ضارة، ولكن باش تقضي على برشا أخرين نافعين معناتها.
1: يعني باش كنا في الاتجاه المضاد معناتها.
0: نعرفوا اللي معناتها ديما الكتلة الحية سواء كان من الحشرات ولا الفطريات ديما اللي نافعة أكثر من اللي ضارة، وبالتالي هي من النار باش تاكل الكل معناتها باش تقضي على الكل.
1: هذا في ما في الـ في الـ في مناطق الغابية، لكن في المناطق اللي بعيدة عن الغابات
0: مش يصير اختلال في التوازن كما قلنا. الحشرات ثم الحشرات تعيش على بعضها، مش يصير خلل في التوازن. هذا الحشرات اللي كانت تعيش في الغابة ربما مش تنقص شوية، ولا الزواحف وغيرها، معناتها هذه الكائنات الحية هذه كلها تعيش من بعضها، وذلك هوش معناتها التوازن ربما يصير خلل، ربما يكسر نوع من الحشرات وإلا نوع من الفطريات على حساب نوع آخر إلى آخره. فهذا كله يبقى معناتها للتقدير
1: وللدراسة. بالضبط.
0: معناتها موضوع حسن هو مش نواصل نحكي على الأمراض، ولكن مش نحكي اليوم على الأمراض البكتيرية، ولكن في البداية نقوله أنه تصنيف الأمراض النباتات يعرف حسب خاصيات مختلفة. مش نعرفه المرض شنو حسب خاصيات مختلفة، من ذلك تصنيف الشائع حسب عامل المرض. كيف نصنف الأمراض نقوله هذه أمراض فطرية، هذه أمراض بكتيرية، هذه أمراض فيروسية، وهذه أمراض مثلا معناتها حشرات وقوارض إلى آخره. فالمرض لهنا التصنيف المرض على حسب شنو، حسب العامل المسبب للمرض، سواء كان بكتيريا ولا فيروس ولا فطر ولا حشرة ولا قوارض إلى آخره. هذا التصنيف الأولاني. الأمراض فيها نوعين من الأمراض، ثم أمراض اللي هي ما تسمى بالأمراض حياتية أو بيولوجية. إيش معناتها؟ معناتها المتسبب فيها هو كائن حي، سواء فيروس وإلا فطر وإلا حشرة وإلا قارض من القوارض وإلا أي حيوان أي كائن حي متسبب في مرض. دونك الأمراض هذه تسمى أمراض حياتية. النوع الثاني من الأمراض هي أمراض غير حياتية، متسبب فيها التغيرات المناخية، متسبب فيها أو عناصر المناخ، مش تغيرات المناخ، متسبب فيها عناصر المناخ، مثلا ارتفاع درجات الحرارة، الإجهاد المائي، الإجهاد الحراري، القيم الحرارية القصوى، أو وجود مثلا عناصر ملوثة ومؤذية في في في البيئة، في الهواء.
1: يعني عوامل حية وعوامل خارجية نجموها كنصنفها
0: غير وذي غير معدي. الصنف الثاني هذا غير معدي، الأولى اللي هي حياتية بيولوجية المتسبب فيها الفيروس والفطر والحشرة هذيك معدية. الأخرى اللي متسبب فيها العوامل المناخية هذه كما القيم الحرارية وكما الإجهاد الحراري والإجهاد المائي وعناصر التلوث كما متاع المبيدات ومتاع المصانع، هذه غير معدية تصيب النبتة فتصاب النبتة فقط.
1: نستسمحك لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف ومجاورها.
2: صوت الشمال الغربي في بوعرادة على الذبذبة 102.2.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب، ونعود معكم إلى فضاء دليل الفلاح ونتابع في جزءنا الثاني من هذا اللقاء حول العوامل البيولوجية الحية والعوامل غير الحياتية. هكا واللي سي شادلي
1: نوعية الأمراض، يعني الأمراض البيولوجية المتسبب فيها هو كائن بيولوجي فيروس ولا فطر وإلا حشرة وإلا قارض من القوارض، وأمراض أخرى متسبب فيها العوامل الجوية أو معناتها عناصر المناخ، حرارة، الرطوبة، الإجهاد المائي، الإجهاد الحراري، التلوث، عناصر التلوث، مبيدات إلى آخره، هذه تسبب في بعض الأمراض. الصنف الأول معدي بيولوجي معدي، الصنف الثاني غير معدي،
0: معناتها
1: النبت المصابة ما تعديش غيره. كذلك معناتها ظهور المرض يشترط توفرت ثلاثة عناصر على الأقل، لازم تكون زراعة حساسة أو النبتة حساسة باش تقبل المرض. العامل الثاني هو عامل مرض، معناتها لازم ثم عامل مرض سواء كان عامل بيولوجي أو غير بيولوجي. والحاجة الثالثة هي ظروف ملائمة لانتشار المرض، هذوم ثلاثة عناصر يتوفروا باش يظهر المرض. من الضروري أن يكون زاد النبات الحساس مأوى للعامل المسبب. نعرفوا اللي الأمراض هذه هي كائنات حية، خاصة الأمراض الحياتية هي كائنات حية، معناتها باش تعيش يلزمها مأوى، أو البكتيريا وإلا فطر وإلا واحد باش يعيش يلزمه مأوى، حاجة يسكن فيها ويعيش منها فالنبتة المصابة هي مأوى للمرض هذا،
0: الحاضنة معناها
1: هي حاضنة للمرض في حد ذاته، هذاك علاش هي حساسة للمرض. النبتة اللي ما تحضنش مرض، ما تحضنش فطر معين، ما تحضنش حشرة معينة، ما تكونش مأوى لأي واحد، هي نبتة مقاومة وما معناتها وما هيش لا تكون عرضة للأمراض.
0: واضح.
1: فهذا هو المقاومة، مش معنى المقاومة هي لا تحضن المرض، ما يسكنش فيها المرض. بعض النصائح للتعرف على المرض بصفة عامة، لابد من تفقد الزرعات والغراسات بصفة دورية لوسم الأضرار الأولى للمرض. اللي عنده معناتها بستان وعنده حق معناتها زراعات أي زراعات، لابد من زيارات دورية، زيارات تفقد دورية، سواء كل يوم ولا كل جمعة ولا كل ثلاثة أيام ولا كل حتى كل شهر
0: يعاين.
1: إيه لابد من تفقد، تشوف شي حاجة غير عادية، الورقة غير عادية ولا الغلة ولا حتى على الأغصان، حتى على الجذع، حتى كذا، الحال العامة للزراعات إلى آخره. الحاجة الثانية اجتناب الري المفرط الذي يكون بيئة ملائمة للأمراض، يكون بيئة ملائمة للأمراض. الري المفرط برشا الناس خاصة في الحدائق العائلية في الديار برشا معناتها يعطي الماء جوجو، معناتها يعطي برشا ماء على أساسي معناتها الماء هو كل، لا غلط، العملية هذيك غلط، ما تعطيش الماء أكثر من اللازم وما تعطيش أقل من اللازم. لابد أن يكون معناتها كما قلنا بانتظام، ما تسقي مرة في الأسبوع إذا كان أشجار واحد، اللي كان خضروات وكذا مرة في ثلاثة أيام في السخانة هذه وما تعطيش برشا. بالنسبة للأشجار تعطي برشا ماء، ولكن مرة في الأسبوع في الأسبوعين ما يضرش، معناتها باش تعطي الماء كل يوم راهو
0: تغدق
1: يوفر بيئة ملائمة لكثير من الأمراض وخاصة البكتيريات. البكتيريات تحب بيئة متغدقة.
0: واضح.
1: والبكتيريات نعرفوا اللي هي مخطرة لأن ما فيهاش دواء.
0: معناها لا إفراط ولا تفريط، حتى كان في الصيف
1: الانتظام. الانتظام،
0: حتى احنا يتهيئنا أنه في الصيف البلانت أو النباتات هي بيدها تبدأ تطلب الماء كما الإنسان، معناها يبدأ يطلب الماء.
1: عملية رأي لازم تكون معناتها مدروسة، ماهيش كما جاية معناتها. صحيح النجم الواحد باش يبرد معناتها الفضاء بكله، معناتها يسقي شوية من برا داكوردو، ولكن باش يعطي معناتها برشا ماء مش كل يوم، مش تعطي برشا ماء حتى الشجرة تشرب مليح مرة في الأسبوع. الحاجة الثالثة هي عزل النباتات المريضة أو المصابة لتفادي الانتشار. وقت تظهر مرض في نبتة معينة في شجرة معينة لازم تعزلها باش معناتها تحصل الانتشار.
0: العزل كيفاش يكون سي شادي؟ على خاطر يقول لك معناها باش نجي البستان كيفاش باش نعزل؟ معناها
1: اذا كان احنا في زراعات صغيره مثلا خضروات، الشجره المريضه تقلعها تخرج.
0: واضح. هذه معناها
1: اذا كان البدايه خاصه فطر واحد واحدة اثنين شجره طماطم ولا فلفل ولا حاجه تقلعها وتخرجها مره واحده باش ما ينتشرش المرض.
0: واضح.
1: اذا كان ظهرت فوي معناتها مساحه
0: في اكثر
1: صغيرة
0: من عائله،
1: مساحه صغيره تعالجها، معناتها تدخل تعمل مدوات باش ما ينتشرش المرض.
0: واضح.
1: هذا هو العزل. بالنسبه للاشجار الكبيره، بالنسبه للاشجار الكبيره يظهر المرض في على غصن على ورقه على حاجه، تنحي الجزء المريض نحيه وتخرج.
0: واضح.
1: لازم تقص في السجره، ما تقلعش السجره كلها، تقص الجزء المريض كعبة غلة ولا أوراق ولا غصن ولا واحد ولا جزء من الشجرة تقصه وتخرج باش المرض ما يتوصلش وما ينتشرش. الحاجة الرابعة والهامة هي القيام باختبارات دورية للتربة للتعرف على العناصر غير المتوفرة بكميات كافية مما يضعف النبات. ديما معناتها خاصة اللي عنده زراعة دائمة معناتها بستان تاع أشجار المثمرة والزيتون وغيره معناتها بصفة دورية من عامين ثلاثة يعمل اختبار للتربة يشوف شنو العناصر اللي فيها وشنو اللي ناقصين. لأنه إذا كان تم عنصر ناقص في التربة حتى ولو كان بكميات ضئيلة ناقص من المهم في التربة هذاك من شأنه أنه يضعف النبات معناتها يضعف نجاعة استعمال النبتة للعناصر المعدنية في التربة.
0: وذكرتني سيشيد لي في السؤال يعني مخزن عندنا من الأسبوع الماضي على التسميد معناها في أوقات الحرارة يعني يقول لك أنا قررت ونويت أني باش نقوم بعملية التسميد وباش يحط الغبار في معناها الحقل نتاعو يا أخي درجة الحرارة ارتفعت فهل يكمل هل ينقص شنو يعمل معناها في يوقف عملية التسميد كيفاش يتصرف معناها في المواد اللي حطها وتزامن معناها الحطانة نتاعها متاع أنه درجة الحرارة ارتفعت برشا.
1: إيه التسميد راهو لابد يكون مدروس معناتها لازمك تعرف التربه نتاعك واش ناقصه باش تعطي خاصه الاسمده المعدنيه ما تعطيش حاجه بزيد وتبدا موجوده في التربه اذا كانت التربه فيها فصفات
0: هو الغبار معناه هو
1: الغبار بالنسبه للغبار اولا ان شاء الله يكون الغبار معناتها ميت مش لانه الغبار الحي اولا ساعة فيه برشا بذور تنجم تظهر ربما برشا امراض تنجم تظهر من بعد الحاجه الاخرى انه يزيد يسخن اكثر الغبار
0: تربه
1: وفات منه وعطاه الغبار تو هو واحد النجم معناتها ديما يحاول يخلي معناتها محيط الشجره رطب معناتها ثم رطوبه ديما يسقي مش ديما معناتها ديما يخلي معناتها محيط رطب ما يخليهاش تسخن ما يخليهاش لانه يسخن برشا مع اذا كان ناقصه ماء وكذا معناتها ربما تتحرق حتى النبته
0: ما ينجمش ينحيه ولا
1: لا ينجم يبعده اذا كان اذا كان على الشجره يبعده على الجذع من الشجره معناتها في محيط الشجره معناتها بعيد عليها شويه حتى نص متر بعيد عليها مش مشكله ما يقلقش. المهم بالنسبه للاشجار المثمره الغبار يخدموا مع التراب ويعطي سقي باهي باش حتى هو الغبار هذاك يتخمر من ذاك الوقت يتخمر
0: واضح. اما راهو غلط انه معناها تكون
1: من احسن مستوى الغبار معناتها في الخريف
0: في اخر اخر الصيف بدايه الخريف
1: بدايه الخريف ينجم يعطي الغبار. الامراض اللي تسبب فيها البكتيريات ساعة البكتيريات معناتها باش تصاب معناتها الاشجار والنباتات بالبكتيريات لابد البكتيريا لابد ان تلقى منافذ منفذ المنافذ هذه هي اما جروح والا كدمات من جراء مثلا زبيره من جراء عمليه الحراثه من جراء عمليه حتى الجني كذا تصير معناتها جروح وكدمات هذيك راهي من شأنها أن تدخل المرض خاصة البكتيريات. كذلك إصابات الحشرات برشا حشرات اللي هي تمتص النسق وكذا تخلي ثغرات اللي تنجم تدخل البكتيريات فبالتالي معناتها المنافذ وثم منافذ أخرى هي اللي ما يسمى بالغدد اللي تخرج الرحيق هذيك منافذ تنجم تدخل البكتيريات والبكتيريا نعرف إذا كانت دخلت تدخل في الشجره معناتها تدخل في الخلايا وفي الانسجه نتاع الشجره ما عادش تخرج معناتها تتكاثر ونعرف التكاثر نتاعها هي بالانقسام الى اخره وما عادش تخرج فصعيبه شويه وبالتالي معناتها اذا كان قمنا بعمليه صبيره خاصه صبيره خضراء في الصيف ولا كذا لابد اكل الجروح وهك البقايا الواحد يلزمنا نغطوها سواء كان مستيك والا حتى بالتراب واحد.
0: استشهد لي الكواليس عندنا موكل مهاتفيه هيت في اطار التفاعل معنا. الو على السلامه.
2: الو السلامه اختي رفيق.
0: على السلامه مساء النور سي كمال مرحبا.
2: مساء الفل تحيه ليك وتحيه للفريق اللي عامل معاك اليوم وتحيه للاخ المهندس سادلي
0: يعيش.
2: وبالمناسبه حبيت نحيي كل عوامل الحمايه المدنيه والجيش واللي قاعدين يعملوا في الغابات وكل شيء على المجهودات اللي قاموا بها معناها لاطفاء الحرائق ولو انها خساره كبيره وحبيت نحيي الاهالي للاسف معناها وحبيت نترحم حتى على الحيوانات اللي توفوا راهم هذوكم راهم هم اللي بهم الفائده
0: اكيد
2: وان شاء الله ما تكررش لان هذه ما ندوش عليها سبحان الله هي حراره مرتفعه درجه من قد يكون تتسبب حتى وحدها هكذا تتحرق الدنيا ولا واحد انسان يتعدى وربي يهدي تعب يرمي
0: ان شاء الله ربي يرحمنا. ربي يرحمنا والناس الكل تكون يعني في الانتباه بطبيعة الحال.
2: بلاش تشادي تحيات ليك تاع انت مع المباشر تشادي، ولو انه الموضوع فات شوي. انا شفت وقت قريت في زغوان في شارة الفحص شفت الغابة، وقد يكون تعرفها انت شفت الغابات كيفاش عاملينها، هذه معموله من عهد فرنسا لكن زارعينها بويانا الله يرحمهم، فرنسا ما زرعتش راهي. اما عمل اما عمل نحن جوست مانتنو مازلنا ناقصين، مازلنا ناقصين حتى مش نذم حتى في الهند امام الغابة. شفتي اختي رفيقه وتشيرت
0: تقصد الغابات. يعني على المصطبات
2: الغابات الغابة أنت مثلا كي تشوفي غابة أدخلي على الانترنت تشوفي غابة في الفحص مثلا وين شيرت جوغار قلت لها أنا جوغار تشوفي الغابات كيفاش يعملوا طرقات بين بين بين الصفة والصفة طريقة قريب 10 متر كم كو وليش وليه بتتحرق لنا غابة كاملة تحرق ربع تحرق النص وهو كذلك بالنسبة معناها للناس اللي يتحرقت على الحصايد والزواتين وكذا راي الحرافة تشد الحرافة راي الحرافة واجب ومصر الحرافة جيستمون انت يا فلاح الزيتون متاعك نورمالمون من الاول من التاستاج متاعه من ابعاد الغراسة من كذا باش كوم كوا تراكتور ينجم يتعدي يلزمك ديما تحرق اوليو باش تحرق الكميات زيتونة راي قد يكون تضر لك 10 زيتونة كذلك من بقايا الحصايد مثلا ينحصدوا احنا ماذا بينك القش هذاك راهو غبار وديجان تقولوا تحكوا على الاسم لو قلت السماد يقش يحط في الارض السماد العضوي الشادي انت في بالك السماد العضوي اللي هو من بقايا الابقار والاغنام والابل الى غير ذلك السماد العضوي راهو ديجا هو توق الحرب تو النجم نعمل الحراء جيستمون خارجة الماسون نسباتوز من الحصاد يدخل التراكتور معناها لي شري السوق لي شري هذه تريبل سوق هذوما يعمل الحراقه العميقه ثم نجموا نعملوا الاسمده ماهيش الكيميائيه نجموا نعملوا الاسمده العضويه ومن المستحسن تكون هي دوبال بشكل دوب ميت غبار ميت والنجموا نحطوا لها الغبار ولو ان حتى نتاع عام مسلم وبدرجات الحراره هذيك ينجمك الغبار هذاك وكلي ميكروب كلها تنجم السخانة هذه تخليك
0: واضح سي كمال يعطيك الصحة وبارك الله فيك يعيشك. ملاحظة رشيقة معناها في توقيتها ومناسبة برشا. شكرا لك سي كمال. ما عادش عنا برشا وقت سي شادي في أقل من دقيقة كيفاش نعقبوا على كلام سي كمال ونختمه.
3: فقط حبيت نكمل الفكرة متاع أعراض الأمراض البكتيرية معناتها الأعراض متاعها هي من قبيل ذبول العروق والأوعية اللي في على الاوراق والعهد ثم ذبول وثم نخر معناتها تيبس اجزاء النباتات والتعفن المائع او الرخو وكذلك تكون الاورام اورام كما نعرفوا في سل الزيتون هذه الاعراض نتاع الامراض البكتيريه معالجتها صعيب شويه لما حالته نحكوا عليها في مناسبات اخرى ان شاء الله. باختصار معناتها كما تفضل سي كمال معناتها مشكور انه صحيح معناتها الحراثة علاجته في الصيف صعيبة شوية لأنه تو الأرض شيحة برشا وربما برشا بلايس كاسحة شوية ولكن الحراثة
0: فما ناس زادة تحب تستغل معناها الراعي
3: من الأحسن استغلالها نحسن استغلال القش هذاك علاش يضيع واحد خطرة معناتها المردود نتاعو وقت تقلبه مش يولي معناتها غبار واحد المردود نتاعو ضعيف شوية فيستغلوا في الراعي في بداية الصيف والحراثة بعد شوية مع أول أمطار الخريف باهي ما يسالش حراثة عميقة مع أول أمطار الخريف واللي عنده شوية غبار من فيه بس يعطي الغبار من بداية سبتمبر يعطي الغبار ويقلب الأرض معناتها حراثة عميقة وتتقلب الأرض ومعناتها يكون مردودها باهي إن شاء الله.
0: إن شاء الله سي شادي يعطيك الصحة شكرا لك. هكا وصلنا لختام مشوارنا في دليل الفلاح. أجمل تحيات كامل للفريق ونتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج ومنوعات إذاعة الكيف. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من 5 ل 8 في عشوية صيف على راديو الكيف. إلى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الأخبارية لنهار اليوم. ومن أبرز عناوينها: بولاية سليانة متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش تابعة لمعتمدية باجة الشمالية لتزويد عدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب. ومبادرات ومساعدات عينية لدعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف مؤخراً. في تفاصيل هذه النشرة: في ظل تواصل الضغوط على الموارد المائية وتزايد انتظارات المواطنين، تتواصل بولاية سليانة متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. وفي هذا الإطار قامت السلطة الجهوية أمس بزيارة ميدانية إلى معتمديات سليانة الجنوبية وكسرى ومكثرة للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع والإشكاليات التي لا تزال تعيق استكمالها. ماهر الهماسي.
3: تم بمعتمدية سليانة الجنوبية إعطاء إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة زريبية. في المقابل من المنتظر أن تنطلق عملية ربط حي القراو بمعتمدية مكثر بالقنوات بطول 300 متر لتحسين التزود. معتمدية كسرى هي الأخرى تعاني نقص في التزود بمياه الشرب. يتحدث عضو المجلس المحلي رشيد العصادي.
4: تم مشكلة كبيرة، تم بير ما مش قاعد يخدم، وقاعد تم بير القرية ثلاثة هذه مش أخذته الثانية إن شاء الله مش يتم استغلاله على قريب، وإن شاء الله تحل المعاناه كبيرة يجيبوا لهم بالتسبيترنيت بير جديد هذه مش يربطوه إن شاء الله مش في المشكلة كبيرة. التدفق نتاعه 30 متر ثانية، وممكن أول شيء يصير في كثر كي معك جل التجمعات السكنية مش قاعد يمشي فيها، الجنوة لا المنصورة لا القرية لا الحمام لا كثرة لا أبو عبد الله لا الفضول وجزء من القرية الجنوبية ممكن معتمدية كاملة ما فيهاش ماء.
3: بين مشاريع أنجزت وأخرى ما زالت في طور استكمال، تبقى رهانية تأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب وتعميم الانتفاع به على جميع المتساكنين من أبرز التحديات.
1: وبولاية باجة، وبعد تجاوز عدة إشكاليات، تمت خلال الأسبوع المنقضي إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش التابعة لمعتمدية باجة الشمالية. هذه البئر التي تصل قوة التدفق بها إلى 1.3 لتر في الثانية من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. ناجي خلولي.
5: بعد ورود تشكيات عديدة من طرف متساكنية الشرفة وبعض التجمعات السكنية المجاورة من نقص التزود بمياه الشرب، تم عقد عدة جلسات ليتم اتخاذ القرار بإعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش، وفق ما يؤكده النائب بالمجلس المحلي للتنمية بباجة الشمالية والعون الفني بالمجمع المائي عين سطارة الشرفة رفيق النفزي.
6: أوقع إحداث بئر عميقة ثانية اللي هي عين حنش، وقعت جلسات مع سيد معتمدة باجة الشمالية مع مندوبية جهوية التنمية الفلاحية والموارد المائية، أعطيت مقترح اللي هو إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش. تدخل الناس كليك وضبط جهود الناس كليك خاصة مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، تمت إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش وتو حاليا الحمد لله يا ربي يعطي بها الليتر ترونت 97% من المتبعين قاعدين يتمتعوا بالماء.
5: هذا هو بإعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش من شأنه أن يساهم في تحسين التزود بمياه الشرب لعدة تجمعات سكنية على غرار الشرفة عين بن عروس والرويديبة في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى.
1: أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمديات ساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف، وذلك بعد حصر قائمات المتضررين.
7: في إطار تخفيف الجائحة الطبيعية من جراء الحرائق اللي شملت عدد معتمديات من ولاية كيف، وخص بالذكر منها يعني نبر وساقية سيدي يوسف وطويرف، احنا اليوم كاتحاد جهوي بدعم من فلاحتنا وبرشا متداخلين في القطاع الفلاحي، فما تجاوب على اساس يكون ثم يعني إعانات مادية وعينية للفلاحة والمتساكنين المتضررين غاديكا. احنا ان شاء الله الوقت اللي يصير صاع العائلات اللي عندهم اضرار في ممتلكاتهم ولا في مدخراتهم ولا عليه، ان شاء الله باش نحاول نخفوا عليهم.
1: هذا وتنطلق مساء اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهما. وللإشارة فإن ولاية الكاف تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، تليها ولاية باجة ثم جندوبة التي سجلت أكبر عدد من الحرائق خلال هذه الفترة، ما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية. نبقى بولاية الكاف، واستعدادا للعودة المدرسية القادمة تشهد عديد المؤسسات التربوية بالجهة تقدما في الأشغال الإنجاز والصيانة بنسب متفاوتة. المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي:
8: توا قاعدين نقوموا بزيارات ومسح شامل لجميع المؤسسات التربوية اللي هي 177 مدرسة، سيتم غلق مدرستين، هي مدرسة حمام ملاك اللي فيها زلام وهي جات في مجرى السد، وعنا المدرسة الابتدائية الزليق اللي فيها زلام وسيتم نقلتهم إلى المدرسة الابتدائية في الدهمين. بعد عنا 177 مدرسة، هذه سيشملها التدخلات الكل، تبدينا بمعتمدية نبر، معتمدية السرس، توا في الساقية تجروين، وهذه الكل كانت عنا تدخلات سواء بالتلاء الجدران والأبواب، سواء بتعاقد بالشبكة الكهربائية. عنا الماء زاد قاعدين نشوف فيه على مستوى جهوي. على مستوى الإحداثات، عنا المدرسة الابتدائية القصور هي إحداث جديد فتفتح أبوابها للتلاميذ في مفتتح السنة الدراسية. كذلك عنا الإعدادية برج العيفة اللي هي ستنطلق فيها على الأقل القسم الخارجي، فينطلق هذه السنة وتتم نقل التلاميذ اللي هما في إعدادية برنوسة إلى إعدادية برج العيفة، والأشغال توا قاربت 80% وهناك وعد باش تكون حاضرة في النصف الأول من شهر أوت. بالنسبة النقل، ستزود الوزارة المندوبية والتربية كيف بحافلات، حافلات هذه ستكون دراسة المناطق اللي هي تستحق حافلات. بالنسبة للتجهيزات، عندنا دفعة كبيرة سيقع توزيعها على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد.
1: نبقى بولاية الكاف، حيث خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالجهة لوضع خطة عمل جهوية مشتركة تهدف إلى دعم برنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليم البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة بخمس معتمديات بالجهة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور المنصف الهواني.
7: جلسة مشتركة لوضع وبسط خطة العمل الجهوية اللي مش نتوخاوها لإنجاح البرنامج هذا اللي هو يستهدف معنا فتياتنا ما بين 12 إلى 18 سنة، هو للوقاية والإحاطة بهن من سرطان عنق الرحم. السرطان هذا عافانا وعافاكم الله هو من أولى السرطانات عند الإناث. عندنا حوالي 440 إصابة تقريبا بسبب السرطان هذا كل عام، في 200 وفاة أي 50%. بالتالي الدولة التونسية خذت معنا القرار باش تدرجوا ضمن البرنامج الوطني للتلقيح، واحنا هذه الكوميتي بيلوتاج معنا ريجيونال مش تنبثق عليها خمس خلايا محلية في الأماكن اللي هما يتصدروا نسب التلقيح اللي كان مؤخرا في شراكة كذلك مع اليونيسيف، ويكون ثم برامج توعية وتحسيس والنزول إلى الأسواق الأسبوعية كذلك إلى المؤسسات التربوية، أيضا مؤسسة شباب والرياضة شؤون المرأة والأسرة، وكذلك إلى الجوامع للتعريف بالتلقيحات.
1: في شأن الوطني، وخلال جلسة عمل بحثت أمس ملف الانتقال الطاقي، دعا وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، دعا إلى تكثيف التشاور بين الإدارة والهياكل المهنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وتذليل العقبات أمام المستثمرين. وأكد الوزير ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق إنجاز المشاريع والبرامج، خاصة في مجال الإنتاج الذاتية في قطاعات السكن والخدمات والصناعة، في ظل ما توفره الدولة من تشجيعات ودعم بما يساهم في تعزيز استقرار الشبكة الوطنية للكهرباء، لا سيما خلال فترات الذروة. وأكد الوزير مجددا على ضرورة وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الشركاء لتسريع نسق إنجاز المشاريع والعمل على إيجاد الحلول الملائمة، موصيا بتضمين جميع المقترحات في محضر جلسة والعمل على دراستها وتطبيقها في أقرب الأجل. شرع صباح اليوم مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات جافسا، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة لترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وينص مشروع القانون على منح القرض مباشرة لفائدة شركة فوسفات جافسا بضمان من الدولة على أن يتم سداده على 10 سنوات، منها 3 سنوات فترة إمهال، فيما تمتد مدة إنجاز المشروع إلى 3 سنوات. ويتميز هذا التمويل وفق وثيقة شرح الأسباب المرفقة بمشروع القانون بخصوصيات تتعلق بطبيعته التجديدية في دعم المؤسسات العمومية، حيث يراعي صعوباتها المالية وتحديات الحوكمة عبر دمج الاستثمارات الأساسية باعتمادات إضافية مخصصة للمشاريع البيئية والإصلاحات الإدارية. بتكليف من رئيس الجمهورية، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي. وسيتم خلال هذه الدورة اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لسنة 2027 والنظر في تقارير لجان المجلس التنفيذية، وخاصة منها تلك المكلفة بجدول تقرير أنصبة الدول الأعضاء وبمتابعة تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 والمعنية بالترشيحات الأفريقية داخل المنظومة الدولية. كما ستبحث هذه الدورة التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 لضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. وفي أخبار الشرق الأوسط، أفادت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة الأخيرة 4 شهداء و14 مصابا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. وبالضفة الغربية، أصيب فلسطينية بجروح مختلفة خلال اقتحام مستوطنين بلدة جنوب مدينة الخليلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مقر إذاعة فلسطين في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وصادرت محتوياتها خلال عملية اقتحام واسعة للمدينة دهمت خلالها عددا من المنازل. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية سليانة، متابعة تقدم التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنشة تابعة لمعتمدية باجة الشمالية لتزويد عدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب. ومبادرات ومساعدات عينية لدعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها بعض مناطق ولاية الكاف مؤخراً. نهاية هذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في موجز الثانية، إلى اللقاء.

ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار الرياضة، أخبار الأندية التونسية، البداية بأخبار فريق النادي الإفريقي. النادي الإفريقي متواجد من البارح في تربص بمركز الترابصات الدولي بمدينة عين دراهم، يتواصل حتى 8 أوت القادم مقابلات ودية برمجها مهر الكنزاري، ظهر البارح لأول مرة في تدريبات فريق النادي الإفريقي 32 لاعب على القائمة، وغربلة للرصيد البشري في هذا التربص، تربص مدينة عين دراهم. من جهة الترجي لأنها تربص الأول في مدينة عين دراهم، رحب بنهارين وعودة للتمارين بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد الراحة اللي منحها الإطار الفني للمجموعة. ترجي الجنوب انتدب ثلاثي سوي لعب ترجي الرياضي التونسي، حمدي العبيدي لاعب سابق لفريق النادي الإفريقي واللي كان خاض تجربة في الدوري العراقي لكرة القدم، ووسيم المغزاوي قادم كذلك من فريق النادي الإفريقي. هذا بالنسبة لانتدابات ترجي الجنوب الأخيرة. وانطلق تربص سوسة تحت إشراف المدرب منصف مشارك. هذا بالنسبة لأخبار فريق ترجي جرجيس. الاتحاد المنستيري وصل تحضيراته كذلك في تربص اعدادي بمدينه حمام بورقيبه، وتربص الاتحاد المنستيري باش تخلوا مقابلات وديه، وجميل السقا هو الرئيس الجديد لفريق الاتحاد المنستيري ويقود هيئه تسييريه تشرف على الاتحاد، وخلاص جميع الديون بالنسبه لفريق الاتحاد المنستيري ليسترجع محمود غربال وكذلك نور الزمان الزموري. الاولمبي البيجي يدخل هالأحد في تربص عددي بمدينة عين دراهم، مقابلات ودية برمجها لسعد معمر في هذا التربص الأول للفريق. نذكر فريق الأولمبي البيجي توفق لي في خلاص 4 ملفات بقيمة مالية تجاوزت 200 مليون، ملف طارق جرايا وثلاثة لاعبين. تتواصل حملة بيع الاشتراكات بالنسبة لأحباء فريق الأولمبي البيجي، غياب ترشحات إلى فريق اتحاد بوسالم بعد غلق باب الترشحات البارح، وجلسة انتخابية كان من المفروض باش تكون مع نهاية شهر جويليا الجاري. خليل العياري يتلقى دعوة رسمية من لويس انريكي للمشاركة في تربص البي اس جي مع الفريق الأول بعد المردود الكبير اللي ظهروا الدولي التونسي. من جهته وسيم سلامة أقل من 17 سنة كذلك يجدد عقده مع فريق البي اس جي. إلى قرعة الأدوار التمهيدية للمسابقات القارية، الموعد باش يكون 6 أوت القادم. ذكر الترجي والنادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، والنادي الرياضي صفاقسي وترجي جرجيس باش يشاركوا في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: Facebook. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
1: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاس.
2: تحية طيبة مستمعين أينما كنتم تستمعون وتلتقطون موجات إذاعة الكاف في عدد جديد من في الشأن العام. ما زلنا كإذاعة الكاف مواكبين تقريبا في نفس السياق الطقس، المناخ، العوامل المناخية بصفة عامة. كانت بلادنا تشهد ولا زالت ولكن بأقل حدة موجة حر تقريبا تواصلت لأكثر من 3 أسابيع، ورينا رينا أثارها، ومن أكبر أثارها هي الحرائق اللي تزامنت مع موجة الحر وما خلفته من خسائر، والحمد لله بأقل الأضرار كانت خسائر مادية في الأشجار، أيضا في الثروة الحيوانية، لكن بأقل حدة ما زالت السلطات المعنية بصدد حصر كل هذه الأضرار، وإن شاء الله كل المعنيين من مجتمع مدني يتم يعني تكاثف الجهود من أجل جبر هذه الأضرار، خاصة للمتساكنين المحاذين للجبال التي شهدت هذه

0: على أنه فما تقلبات مناخية في علاقة بالتغيرات المناخية بصفة عامة. هناك حديث على خريف مبكر، أمطار غزيرة، وحتى فما بلاغات تحذيرية. وزارة الفلاحة تصدر يوم أمس بلاغ تحذيري للفلاحين وللمواطنين، وخاصة في المناطق المحاذية للأودية واللي تعودنا بها تقريبا التقلبات هذه، وما زلنا باش نتعودوا بها، وإن شاء الله ديما نطلب اللطف من عند ربي. اليوم حبينا ناخذوا عدد من الضيوف. معنا السيدة هاجر الضويوي، المهندسة، رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد الوطني للرصد الجوي. رحبوا بك سيدة هاجر على موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بكل متابعينا الكرام.
0: نعم شكرا لك. نعم شكرا لك. حبيناها معناها حصة توعية وتحسيس، وأيضا مد مستمعينا ومشاهدينا على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف بآخر المعطيات المتعلقة بالطقس والتوقعات للفترة المقبلة وللأشهر المقبلة، وفصل الخريف وفصل أوت، آخر فصل، آخر شهر من فصل الصيف. أيضا باش يكون معنا صفات حزمال، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمن دوبيت الفلاحة بالكيف، باش نحكوا معها على البلاغات التحذيرية لوزارة الفلاحة. وأيضا باش يكون معنا سي عبد القادر العبيدي، نائب بمجلس الإقليم الأول عن ولاية الكيف، وأهم التوصيات من هذه المجالس للهياكل المعنية من أجل وضع برامج مسبقة للتدخل الاستباقي والتدخل الحيني أيضا. ولهنا ربما بعد قليل نفتح قوس، لأنه ما فماش حتى عذر أنه بعد وقت اللي تقع إشكاليات ومخاطر نقولوا ما عندناش معدات وما عندناش موارد بشرية. اليوم راهو فما تقلبات مناخية لابد من الاستعداد لها ورسم استراتيجيات. تونس ما زلنا بعاد الحقيقة أنه نتحدث على استراتيجيات بعيدة المدى، ولكن على الأقل وضع برامج وخطط أنه يمكن تعاوننا أنه نتجنب أكثر ما يمكن من المخاطر والخسائر لا قدر الله. باش يكون معنا أيضا إن شاء الله سي مكي جبالي، كاتب عام بلدية سليانة، ودور البلديات في معناها التدخل المسبق تحسبا لهذه التقلبات المناخية. نبدأ معك سيدة هاجر، وخلينا معناها نضع مستمعينا ومشاهدينا يعني في الإطار حديث. واليوم معناها كثروا برشا المختصين في علم المناخ على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، توقعات بأنه في علاقة دائما بالتغيرات المناخية، بأنه فما أمطار معناها مرتقبة وأمطار معناها غير عادية. اليوم حبينا في شكل معناها معلومة صحيحة وتطمينات أيضا وتحذير وتحسيس من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه المؤسسة الرسمية التونسية اللي ناخذ منها ونستقي منها المعلومة المناخية. سيدة هاجر، شنو هو التوقعات، شنو هو احنا تونس في علاقة معناها بالتغيرات المناخية وبالتوقعات المرتقبة للأيام والأشهر القادمة؟ تفضل.
1: شكرا لك سيدتي. يعطيك الصحة اللي توجهت للمعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو المصدر الأساسي للمعلومة الجوية والمناخية.
0: نعم.
1: قبل ما نبدأ سيدتي، حبيت نذكر قبل الدخول في التفاصيل، نحب نوضح اللي نقطة أساسية، التوقعات الموسمية اللي باش نحكيوا عليها اليوم ما تعطيش أرقام دقيقة لكمية الأمطار المرتقبة ولا للحرارة، هي تعطينا احتمالات حول اتجاه الموسم القادم. بناء على التحاليل هذه، تحاليل نماذج مناخية عالمية ومحلية، نعطي التوجه والاحتمالات في شكل نشرات نحينوها شهريا.
0: اليوم المعهد الوطني لرصد الجوي، أنهي النماذج معناها اللي يتبعها سيدة هاجر؟
1: هي معظم النماذج العالمية المتوفرة لدينا، مثل النموذج الأوروبي، النموذج الفرنسي، إلى غير ذلك من النماذج اللي تعطينا توقعات موسمية على 3 أشهر القادمة. وكما تفضلت سيادتك، حبيت نذكر ونقول اللي توقعات الموسمية هذه تندرج ضمن سياق أوسع اللي هو سياق التغيرات المناخية اللي حكيت عليها سيادتك، ويشهدها العالم الكل. نعم. وبما في ذلك تونس على حد سواء. ارتفاع درجة الحرارة العالمية أصبح يؤثر على انتظام

0: مواسم الأمطار، ويزيد شحدة وتواتر الظواهر المناخية المتصارفة، فيما كنا قد شهدنا في الأسابيع الفارطة موجات الحر الشديدة اللي ما سبقش أن مرينا بها في بلادنا، وفما ديغوكور معناها درجات حرارة قياسية سجلناها.
1: نعم
0: وكذلك يشهد العالم الكل فترات جفاف طويلة، تساقطات وأمطار كثيفة وسريعة في حيز زمني قصير. هذا الكل هو نتيجة التغيرات المناخية اللي حكينا عليها ويحكي عليها العالم الكل.
1: نعم، هو ارتفاع درجات الحرارة، معناها الارتفاع القياسي باش يكون عنده تأثير على التهطلات، تهطل الأمطار خلال الأشهر القادمة. تفضل.
0: بالطبيعة يأثر هذايا نتيجة لارتفاع حرارة المحيطات وحرارة البحار.
1: نعم
0: بالطبيعة الإيكوسيستم الكل معناها الكرة الأرضية كلها تكون تحت تأثير هذه التغيرات المناخية. كما قلت لك تكثر معناها الظواهر المناخية المتطرفة، منها الأمطار الغزيرة أو درجة الحرارة المرتفعة.
1: نعم باهي سيدة هاجر، معناها كيف ما ذكرت في البداية فما حديث معناها كبير على تقلبات مناخية كيف ما ذكرت بين قوسين متطرفة وظواهر معناها طبيعية ممكن معناها شاهدناها من قبل ولكن بأكثر حدة، حتى ما نخوفوش ومن ما نبثوش الذعر معناها في مستمعينا مدى صحتها. يعني شنو آخر شهر أوت سبتمبر أكتوبر بالقدرة كيفاش باش يكون معناها حالة الطقس في بلادنا؟
0: بالنسبة لنا نحن في التوقعات الموسمية للموسم القادم اللي هو أوت سبتمبر أكتوبر، المعطيات اللي عندنا تشير بالنسبة للموسم هذايا اللي مختلف النماذج المناخية الموسمية تفقد نحو درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً بالنسبة لنا، هو معناه السيناريو المرجح. أما ما نجموش معناها اون ترانج فيغ السيناريو اللي قلت مثلا اوت باش تجي فيه موجة حر أخرى، ولا سبتمبر ولا أكتوبر. لا، بالنسبة لنا نتوقع درجة حرارة أعلى من المعتاد، أعلى من المعادلات المناخية اللي نعرفوها واللي هي محسوبة على فترة مرجعية من
1: نعم
0: 1991 إلى 2020. المعادلات هذيك باش نفوتوها، نجم فوتوها معناها بدرجات صغيرة، نشهد معناها موجات حار أخرى، هذاك ما نجموش نعطيو فيه معناها نجزمو فيه.
1: نعم وبالنسبة للأمطار ومعناها السحب الرعدية، أعطينا فكر على الأمطار.
0: بالنسبة للأمطار توقعاتنا الموسم القادم أوت سبتمبر أكتوبر تشير إلى أنه السيناريو المرجح يتمثل في زيادة طفيفة في كميات الأمطار مقارنة بالمعادلة المناخية المرجعية اللي ذكرتها. ومع ذلك يبقى هذا الاتجاه العام مصحوب باحتمال ظهور تباينات محلية من منطقة إلى أخرى. كما نعرفوا التباين الزمني والمكاني اللي يميز التساقطات خلال الموسم الخريفي خاصة يجعلنا ديما نقولوا هذه عموما على بلادنا تتجاوز التساقطات المعدلات العادية بقليل، لكن فما مناطق ستشهد أكثر، تجاوزت أكثر من
1: نعم
0: مناطق أخرى.
1: هو احنا يعني كتونس تعودنا معناها خلال فصل الشتاء بالسحب الرعدية، ولكن الملاحظ انها اصبحت سحب رعدية غير عادية مصاحبة ب معناها في بعض الأحيان بحجر البرد. معناها شنو توقعاتكم فيما يتعلق بالسحب الرعدية؟ لأنه بعد باش نجي مع البلاغات التحذيرية بالنسبة للمواطنين والفلاحة. سيدة هاجر،
0: بالنسبة لهذايا راهو وريت توقعات السحب الرعدية هذه والظواهر اللي معناها ترافقها، كما تساقطات البرد، كما الرياح القوية تحت السحب الرعدية. هذه الكل هي ظواهر يتم توقعها على المدى القريب. معناها زملائي في قاعة التوقعات الجوية يمدوكم معناها
1: نعم
0: في المدى القريب
1: نعم
0: مثلا من 24 إلى 48 ساعة يصدروا
1: ولكن
0: البلاغات ويحضروا.
1: بصفة عامة سيدة هيجر، كدراسات معناها علمية متعلقة بالمناخ، متعلقة بالطقس، متعلقة أيضا بالتغيرات المناخية اللي يشهدها العالم الكل، معناها التوقعات في السياق هذا ماهوش معناها التوقعات الظرفية في معناها يومين أو أسبوع، معناها بصفة عامة.
0: ها قلت لك بالنسبة لنا علميا التغيرات المناخية هي ظاهرة موجودة وقاعدين نشوفوا في التبعيات نتاعها، وديجا نحن في تونس هنا شهدنا موجة حر كبيرة ياسر، وكما قلنا سجلنا أرقام قياسية لم نسجلها من قبل.
1: نعم
0: هذه التغيرات المناخية في العالم أجمع مش في تونس فقط، هي نتيجتها ستكون على الحرارة كما قاعدين نشهدوا وعلى التساقطات المتطرفة، يعني ديزيبيزود نقولوا احنا
1: هو ثم
0: علميا
1: علاقة مباشرة طبعا، وانت معناها تعرف
0: علاقة
1: اكثر، وعلاقة معناها وطيدة بين ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معناها مستوى درجة الحرارة في البحار
0: بحار.
1: بالتساقطات
0: نعم
1: المطرية، معناها هذا معناها موجود العلاقة هذه.
0: نعم نعم صحيح.
1: نعم به
0: نحن
1: سيدة
0: معناها
1: هيجر، تفضل.
0: نحن تحت تأثير هذه التغيرات المناخية، وهي أصبحت موجودة وقاعدين نشوفوا فيها، وعلينا التأقلم مع هذا الواقع المناخي اللي يتغير. بالنسبة للتوقعات الموسمية هي تنضوي تحت تأثير التغيرات المناخية هذه، وكما قلنا نحن نتوقع زيادة في درجة الحرارة وزيادة طفيفة في كميات الأمطار، لكن ما نجموش نجزمه من الآن، وتكون معناها علاقة حاسمة وهي غير محدودة معناها
1: نعم
0: بالنسبة للظواهر المتطرفة.
1: نعم به يا سيدة هاجر، في الختام باش نختم معاك، لأنه معانا على الخط الموازي سي فتحي زمالة رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. نختم معاك المعهد الوطني للرصد الجوي، وفي علاقة طبعا بالمناخ وتوقعاته الجوية وعلاقته بالهياكل الأخرى، يعني باش تكون أكثر. أنتم معناها طبعا مشكورين، عمل دؤوب خاصة معناها في عند الذروة، في معناها وقت يكون حالة الطقس حرارة شديدة أو هناك تساقطات مطرية تكونوا حاضرين، ونشرات معناها حينية، ولكن عندكم معناها برنامج عمل آخر يكون أكثر معناها فيه أكثر تنسيق مع الهياكل الأخرى والوزارات الأخرى حتى نتجنب معناها طبعا التبعات والمخاطر متاع الطقس.
0: بالطبيعة المعهد الوطني للرصد الجوي هذاك هو كما نقولوا سون غول برانسيبال، الهدف نتاع جميع الهياكل نتاعو هو التفاعل مع المواطن أولا ومع الهياكل الأخرى اللي عندها علاقة بالمعلومة الجوية، منها وزارة الفلاحة، الأخوان في الحماية المدنية، وزارة الطاقة، هذوما الكل هما أطراف عندها علاقة بمخرجات المعهد الوطني للرصد الجوي، ونحن بالطبيعة في تفاعل يومي معاهم، توصلهم نشراتنا، توصلهم بلاغاتنا، وعلى اتصال مباشر بهم أيضا
1: نعم
0: بالطبيعة.
1: شكرا لك، إذن شكرا لك على حضورك
0: يعيشك
1: معنا، يعطيك الصحة،
0: يعيشك
1: شكرا لكم معناها جميع العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي سيدة هاجر الضويوي رئيس مصلحة التوقعات المناخية الشهرية والفصلية بالمعهد، شكرا لك سيدة هاجر. ومستمعينا مازلتم معنا نحكو في نفس سياق التوقعات المناخية، بل التقلبات المناخية المرتقبة، أبرز الاستعدادات لمواجهتها والتأقلم معها، وضع برامج تدخلات استباقية وحينية وتوصيات للمواطنين وللفلاحين وتحسيسهم بأبرز المخاطر. ونستقبل سي فتحي زمال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف. سي فتحي مرحبا بك على موجاتنا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعي إذاعة كيف.
1: نعم، نواصل في نفس السياق وبعد نحكي معك في نقطة على الحرائق ومخلفاتها وأثارها على الثروة الحيوانية. خلينا نواصل في نفس السياق. دائما وزارة الفلاحة معناها تصدر بلاغات تحذيرية متعلقة بالطقس وخاصة للفلاحة، ويوم أمس سي فتحي فما بلاغ صدر على وزارة الفلاحة، هو بلاغ معتاد وقت لي فما توقعات جوية واضطرابات في الطقس. كان نذكر بأهم التوصيات المتعلقة معناها بحالة الطقس في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة سي فتحي.
2: بالنسبة للتصدي، هي أولا الأيام هذه كانت موجة الحرارة المرتفعة بالتصدي الموجة ذي من الحرارة، معناها كانت وزارة الفلاحة أصدرت مجموعة بلاغات معناها توصيات بجميع هياكلها تم توصيات الحد من الخسائر الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
1: نعم،
2: كان أهم معناها التوصيات تتم الإنتاج الحيواني معناها كان أهمها الرعي، معناها النصائح تقدم للفلاح على أساس الرعي المبكر في الصباح الباكر قبل اشتداد الحرارة أو في المساء نزول نسبة للحرارة، توفير مياه الشرب طوال اليوم والحرص على أن تكون معناها بكمية كافية وتكون فريش، توفير ملاجئ ظليلة معناها ملاجئ ظليلة للحيوانات هذه، تخفيف من الكثافة من الحيوانات داخل المنشآت والإسطبلات معناها النقص من الأعداد تاع الحيوانات.
1: نعم،
2: وتفادي النقل والإجهاد في فترات الحر، معناها نقل الحيوانات ما يتمش في الفترات معناها اشتداد الحرارة، وتفادي بعض الأنشطة الأخرى اللي من شأنها تسبب الإجهاد والستريس ولا القيام بها معناها مبكرا في الصباح. تأثير موجة الحرارة الشديدة
1: خلينا سي فتحي نحكي على البلاغ المتعلق بتقلبات وتوقعات بتساقطات مطرية معناها مرتقبة والمعتادة، خاصة تجينا في فصل الشتاء أكثر وفصل الخريف. لوزارة الفلاحة معناها أصدرت بلاغ تحذيري متعلق بالأمطار، ربما تكون فما أمطار غزيرة، وفيه تقريبا الحفاظ على المواشي وعلى المعدات الفلاحية. يعني من عندك مسؤول في مندوبية الفلاحة، شنو اليوم نقوله للمواطنين للفلاحة المحاذين للأودية في المناطق الريفية؟
2: هي مجموعة نعم
1: تفضل سي فتحي تفضل.
2: بارك الله فيك. هي مجموعة من البلاغات والنصائح ديما نحن نعملوها معناها دوريا تصدرها وزارة الفلاحة والمندوبيات الفلاحية، معناها عادة نجي في أواخر فصل الربيع، معناها اللي كان سنو فيه شوي أمطار، معناها كل الأمطار الآخر فصلية.
1: نعم،
2: وكذلك الأمطار الخريفية. هي مجموعة من النصائح خاصة مع التطرف في المناخ ونزول أمطار معناها بكمية كبيرة وتواصل ارتفاع درجات الحرارة، وهذا من شأنه أن يخلي نمو معناها نمو الحشرات، وخاصة اللي يهمنا نحن مثلا في دومين الإنتاج الحيواني الناقلة للأمراض، هي مثل أمراض لسان الأزرق والأمراض النزيف الفيروسي لدى الأيل عند الأبقار، والأمراض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار. هذوما ثلاثة تقريبا ثلاثة أنواع من الأمراض المستجدة اللي دخلت منذ معناها تقريبا من 2006 وهم حتى التوى. هي مجموعة من النصائح نحن نقدموها ديما في حتى في التقائنا اليومي ولا مع الفلاحين ومع المنجين، خاصة الحرص على نظافة محيط المنشأة معناها والإسطبلات ورفع الفضلات الحيوانية والأسمدة الحيوانية في الإبان والتصرف فيها بحكمة، ردم المستنقعات المحيطة بالمنشآت، ونلتجئ كذلك للرش الدوري للمبيدات الحشرية المرخص في استعمالها. لما مبيدات حشرية مرخص في استعمالها ما تأثرش على المحيط، نستعملوها دوريا مثلا كل أسبوع ولا كل 15 يوم لتنقيص الكثافة الحشرات وتفادي ظهور الأمراض.
1: نعم، هو سي فتحي انتوما كمندوبية الفلاحة موجودين ومعناها من اعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، هكا ولا لا؟
2: بطبيعة الحال
1: نعم، فماش انعقاد توا معناها لهذه اللجنة، معناها اجتماعات استباقية ومعناها توصيات
2: والله
1: باش كل واحد
2: هذه هي في انعقاد مستمر نتيجة موجة الحرارة، لأنه زي ما ننسوش موجة الحرارة اللي تثبت في الحرائق،
1: نعم،
2: لأنه ثم خسائر حتى في المنتجات الحيوانية، ثم خسائر في المجترات الصغرى وفي النحل وفي خلايا النحل معناها بالجهات الغابية. معناها اللجنة هذه معناها منعقدة باستمرار، لكن ثم ديما الأولويات. نحن تو نقاوم في الموجات الحرارة، خاطر أبارامون ثم موجة أخرى من الحرارة حسب آخر المستجدات يوم 6 تقريبا، يوم 6 أوت مستدخل موجة أخرى. إن شاء الله نحن معناها أن نكونوا، خاطر نحن حريصين وقراب ياسر من المربين. الكاف ربما ما تأثرتش بالموجة الحرارة مثل بقية الولايات، لأنه ما عندناش الفاج مثلا تاع تربيه الدجاج، لانه اكثر سيكتور يتاثر بالحراره وبالانقطاع التيار الكهربائي هو السيكتور نتاع الدجاج.
1: نعم.
2: نحن عندنا تقريبا زوج مداجن مدجنه معناها دجاج بيض، مولاها يعرف كيفاش يتصرف شوي لاني مشي كبيره برشا وصغيره مشي كبيره، ومدجنه نتاع الدجاج لحم معناها تقريبا صاحبها عنده متخذ الاحتياطات اللازمه وعنده مولدات كهربائيه معناها تعوض له يعاود يستعملها في معناها عند انقطاع التيار الكهربائي.
1: نعم. به خليني نستغل وجودك معانا سي فتحي، وباعتبارك معناها رئيس دائرة الإنتاج الحيواني، آثار معناها الحرائق الأخيرة معناها في ولاية الكاف على الثروة الحيوانية سي فتحي.
2: هي أكيد معناها الحرائق مش تخلي تأثيرات حبة على الغطاء الغابي للجهة، ونعرفوا للغابات الدور نتاعها في توفير معناها خاصة في الفجوات الغابية في توفير مدخرات علفية، وكذلك في حتى في معناها في معناها تلطيف المناخ وتلطيف الحرارة، وكذلك حتى جلب الأمطار معناها عندها تأثيرات هذه إيكولوجية.
1: نعم.
2: كذلك صارت ثم خسائر ربما مازلنا ما تحددش بالضبط، ثم خسائر في المجترات الصغرى، ثم اللي فقد القطيع نتاعه، ثم اللي فقد قطيع الاغنام والماعز، ثم اللي فقد القطيع، ثم عنده خلايا نحل معناها موضوعه في الغابات، ثم زاد اللي فقدها، ثم حتى الدجاج الضايعه معناها اللي عنده المداجن نتاع الضايعه في الدجاج العائلي معناها تحرقوا له كل، معناها خسائر كانت الله ربي يعوض عليهم.
1: نعم، هو انت حكيت ان شاء الله ربي يعوض عليهم، وفما معناها حصر للاضرار هذه والخسائر، ومن الطف الله الخسائر الماديه في الحيوانات، وباش يتم معناها التعويض حسب معناها تفعيل صندوق للجوائح والتعويضات سي فتحي.
2: والله ما احسب اخر المعلومات، ما عنديش معلومه ثابته في هذه، اما ان شاء الله معناها ان شاء الله يتم
1: ان شاء الله،
2: ما عنديش معلومه ثابته بالضبط.
1: نعم، شكرا لك سي فتحي، وان شاء الله باش تكون معنا في مواعيد اخرى، وطبعا مع زملائنا وبرامجنا المختصه في القطاع الفلاحي للحديث اكثر على التعويضات وجبر الاضرار وحصر الخسائر اللي تسبت فيها الحرائق الاخيره بولايه الكاف. شكرا لك سي فتحي على حضورك معنا. شكرا. نواصل معكم مستمعينا، ودائما موضوعنا التقلبات المناخية المرتقبة، أبرز الاستعدادات لمواجهتها والتأقلم معها. اليوم السؤال المطروح، هل الهياكل المعنية كتجهيز كبلديات كتطهير في كافة ولايات الشمال الغربي، هل هم معناها بصدد الاستعداد؟ هل هناك برامج خاصة للتدخل معناها الاستباقي والحيني؟ أيضا هل هناك تدارك معناها النقائص والإشكاليات، إشكاليات مطروحة تقريبا في مختلف الإدارات المعنية معناها بالشأن البلدي والتطهير والشأن البيئي؟ وهذا من خلال تواصلنا تقريبا احنا إذاعة الكاف كبرامج كقسم أخبار بالمسؤولين، ودائما هناك إجابات الحقيقة ما تعجبناش برشا ما تطمنش برشا، اللي هي نقص في الموارد البشرية، نقص في المعدات، والتدخل يكون بطيء لأنه للأسباب هذه. المسؤولين وماذا بينا، والمجال مفتوح على موجات إذاعة الكاف للحضور معنا للحديث على هذه النقائص وتداركها وأيضا معناها كتابة تقارير للوزارات للمركز لتزويد ولاية الكاف وجهات الشمال الغربي بكل المعدات اللازمة في علاقة بمجابهة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومع خريف يمكن يكون ممطر ومع شتاء أيضا لابد من الاستباق والحديث أيضا المجال مفتوح. وهنا نفتح قوس أنه كنا نسقنا مع الإدارة الجهوية للتجهيز مشكور المدير الجهوي للتجهيز تفاعل معنا بعثنا الفاكس للإدارة الجهوية الفاكس وصل لتونس لوزارة التجهيز استنينا اليوم أنه باش يكون التفاعل معنا وحضور معناها أحد إطارات التجهيز سواء على المستوى الجهوي احنا طلبنا من الإدارة الجهوية للتجهيز ولكن يكون دائما ذلك بترخيص اتبعنا الإجراءات اليوم ما فماش حتى تفاعل اليوم احنا كوسائل اعلام راهو باش نمدوا المعلومه باش نكونوا مواكبين باكثر فاعليه لابد انه يكون التجاوب والتعاون مع وسائل الاعلام وحضور المسؤولين معانا مش نكلموا مسؤولين يقول لك فما اجراءات وحتى كي نتبعوا الاجراءات ما تتمش الاجابه وتتم الاجابه بعد البرنامج ما عندناش ما نعمله معناها ولا فائده في ذلك هذه ملاحظه ان شاء الله توصل احنا نطلبوا كاعلاميين بالتعاون معانا وتتوفر لنا مصادر المعلومة حتى كلها راهو كمرفق عمومي في خدمة المواطن للتوعية والتحسيس ومعناها النهوض ببلادنا بصفة عامة هذا قوس يخصنا احنا كإعلاميين وكإذاعة الكاف في اجتهادها دائما وتكون في خدمة المواطنين في الشمال الغربي وفي كل معناها معناها المواقف وفي كل معناها اللحظات. إذن يكون معنا الآن سي عبد القادر العبيدي نائب بمجلس الإقليم الأول عن ولاية الكاف. سي عبد القادر مرحبا بك.
3: شكرا أختي سيرة سلاف وبيكم وشكرا على اهتمامكم بمثل هذه المواضيع الهامة.
1: نعم
3: شكرا لكم ولكل المستمعين.
1: نعم سي عبد القادر نعم شكرا لك اليوم معناها انت كنائب بمجلس الاقليم نحكي في حصتنا اليوم على التقلبات المناخيه وايضا اكيد انتم واعين كمجلس اقليم ومجالس الكل وكنواب بصفه عامه بالوضعيه بالبنيه التحتيه الموجوده في الشمال الغربي وأيضا تضاريسها الوعرة وكل هذا في علاقة بالتغيرات والتقلبات المناخية شنو المطلوب اليوم باش نكونوا عنا استعداد بما يكفي للتدخل السريع لتجنب معناها المخاطر والإشكاليات شنو المطلوب اليوم وكان عندك فكرة على معناها الواقع من خلال اتصالاتكم بالإدارات المحلية والجهوية تفضل سي عبد القادر.
3: شكرا اختي سيدة سلاف نحييكم مرة أخرى ولكافة المستمعين خاطر الموضوع هام جدا ربما مش انطلق من هو في إطار التغيرات المناخية يلزمنا ثم موضوع وعي موضوع يعني نقطة هامة اللي هي التخلص من الانجراف الفكري الحاصل يعني ربما عن استهتار عن عدم دراية وإلا في غياب إرادة في غياب نسق موحد يلزمنا اليوم نتخلص من الشوائب هذه اللي تخلينا بالحق نكون يد واحدة ونخاف على بلادنا وعلى تونس وعلى الوطن هذه معناها نقول نسق موحد الناس كله مش واحد يخدم واحد ينجم يتفرج يعني لمجرد أنك تكون تتفرج عن بعد هنا يعني معناها ما نسبش نصبح الحل ونحقق أهدافنا المرجوة.
1: يعني سي عبد القادر سي عبد القادر كان تعلي في صوتك شويه حتى معناه يوصل اكثر تفضل.
3: شكرا. قلت يعني يلزمنا تعميم وعي يلزمنا نكونوا الكل يد في يد ونكونوا على نسق موحد على مستوى محلي وجهوي ثم على مستوى مركزي. التشخيص عملناه اختي سوليف تشخيص ظاهر احنا اليوم ماناش في حال يعني يلزمنا نتجاوزه الاقتصار على التدخل بعد وقوع يعني الكوارث ويلزمنا حاجات استباقية يلزمنا عمل فعلي يلزمنا نغيره في إطار يعني التغيرات المناخية والتقلبات هذه. ولاية الكاف الحقيقة معناها حسب الخبراء يعني هنا اليوم راه يلزمنا نحكي على يعني على معلومات نابعة من خبراء ومن تجارب علمية وخاصة نحكي على الإدارة المدرسة العليا للسلاحة اليوم دورها كبير وهام جدا في يعني التجارب العلمية في المجال الفلاحي باش نستبقوا يعني التقلبات المناخية دي والمشاكل اللي في كوارث يعني طبيعية. ربما مش نحكي كذلك على التكيف على مع التقلبات المناخية. يعني هنا اليوم ولاية الكيف هي منطقة متعرضة للمخاطر الجفاف وتذبذب الأمطار معناها وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات يعني المفاجئة والحرائق الموجودة اليوم. أنا ربما موضوع كثير ما عرفش تقدم ذلك اليوم. يعني احنا يلزمنا يعني أما موضوع هام يعني اللي هو قلة التساقطات اللي تولد عليها نقص يعني معاناة المواطنين وأهالينا على الماء الصالح للشرب على المناطق التقوية. هنا ربما وضع استراتيجية يعني ناجعة باش ما نقعوش في لأن احنا اليوم معناها عندنا سد ثرات تاخذوا كمثال سد ثرات يعني عندنا في برنامج نتاع تصفية المياه معناها باش على الأقل يغطي جنوب الولاية وربما يعني ولاية الكيف ككل. لم يتم انا عم دور معناها مع السيد مدير رئيس المدير العام شركه توصيل التوزيع واستغلال المياه معناها صرح انه موجوده معناها
1: سعد القادر سعد القادر هذا يدخل في إطار معناها مختلف المشاريع المعطلة في جهاتنا. خلينا نتحدث وباش نبقوا ديما في علاقة بموضوع حصتنا. شنو المطلوب انتوما معناها كنواب في عمل وتنسيق مع الإدارات الجهوية مع البلديات لمعناها وضع برنامج مش استراتيجية ولكن على الأقل برنامج واستعداد للتقلبات المناخية خلال فصل الخريف. اليوم بنية تحتية، طرقات، حملات تحسيسية، نظافة أيضا. شنو المطلوب اليوم من البلديات من التجهيز أيضا على طرقاتنا والمسالك الفلاحية؟ نعم تفضل.
3: صحيح هنا راه التجهيز هنا كل الأطراف ذات الصلة كلها معنا تجهيز لها يعني يعني مسح المسالك الفلاحية معنا في صورة الغابات ولا في يعني وتنظيف الأودية مجاري الأودية بالنسبة للبلديات التجهيز معناها راه تضافر اليوم كيف تضافر الجهود ونحكي على أطراف ذات الصلة معناها صيانة شبكات تصريف المياه تنظيف مجاري الأودية يعني الابتعاد عن وخاصة حتى للبناء في المناطق المهددة بالفيضانات يعني الغابات اليوم معناها كيف انه المسح يعني اليوم نشوف في غابات من غير مسالك اني باش تخلينا على الاقل كثير الكوارث هذه نجموا نلقوا الحلول يعني حتى في عملية الاطفاء نبقوا نتفرجوا عايزين بعد.
1: سعد القادر احنا راهو بودنا الحقيقة باش المجالس هذه تكون أكثر فاعلية وبعد التشخيص نمروا مباشرة معناها للقاءات المباشرة. اليوم راهو نتحدث في بعض الإدارات في ولاية الكيف على نقص في المعدات والموارد البشرية إذا كان ما يتمش تداركها قبل معناها المواسم الحرجة المتعلقة بالطقس كيفاش نعملوا معناه؟
3: هذا في النقطة هذه بالذات أختي سوريا لأنه نقص التجهيزات. أنا كان في لقاء مع السيد وزير التجهيز والإسكان مؤخرا وقت اللي في زيارته لتدشين المساكن الاجتماعية بتجروين طالبنا مباشرة يعني بآلة مازحة يعني رادير منها على الأقل باش تكون جنوب الولاية باش يخف العبء على ولاية كلها على الأقل نلقوا التجهيزات وفي وكذلك معناها اليد العاملة في الليرة وفي السيطانات الكويرة وفي السنيد ما فماش قلة العاملة في حراس الغابات كيف في يعني حتى هنا التجهيزات كذلك للحماية المدنية هذا كله النقص هذا.
1: وهذا راهو سي عبد القادر، هذا اللي لابد أن نتحدث عليه ونخرج في وسائل الإعلام ونقوله راهو عندنا نقائص. ولهنا راهو المسؤول ما يتحملش المسؤولية وقت اللي هو ما عندوش موارد البشرية وما عندوش المعدات، كيفاش باش يتدخل بأي كيفية؟ معناها ماذا بينا احنا بصفة استباقية نتحدث على الموضوع هذا.
3: حكينا فيها اختي سلاف هذا، بلغناه يعني مرارا، ومن اطراف الكل كنواب كمجالس منتخبه، يعني باش هنا باش بعد ما نحملوش المسؤوليه على مسؤول جهوي او محلي يعني، ولا نعم. الادارات الجهويه راهو تخدم بالمجهودات اللي عندها وبالتجهيزات اللي عندها وما همش مقصرين. هنا التفاعل على مستوى مركزي هذا راهو بلغناها عديد المرات، قله التجهيزات يعني الانتدابات معناها تكون في محلها باش بعد ما ندورش على بعضنا نحملوا المسؤوليات وقت اللي تحصل الكارثه وصحيح في ديزاستي وقتها ما عادش
1: نعم.
3: اللوم ما عادش هنا
1: والحقيقه راهو سعد القادر المسؤول بيدو يتحط في احراج، واحنا راهو معناها صحفيين مواكبين هذا، يعني وقت اللي يبدا فما وضع ولابد انه يتدخل وما يلقاش المعدات وما يلقاش المعدات البشريه، يبدا عنده كان زوز خدامه، معناها هو بيدو يتحط في احراج. وهذاك علاش احنا معناها المجال مفتوح أننا نتحدث من توا ونطالب كجهات من المركز أنهم يزودوا الجهة بأكثر معدات في الإدارات الحساسة هذه اللي هي معناها مطلوب منها أنها تتدخل في عدة وضعيات تكون تشكل معناها مخاطر على المواطنين.
3: أكيد وهنا وقت الشريفة والحقيقة ولاية الكيف تفتقر للأجهزة هذه، وأنا وطلبنا عديد المرات بمجلس وزاري خاص بولاية الكيف مع زملاء النواب، يعني راهو هذا صار مباشرة طلبات مباشرة بمعارضة مجهودات الإدارات الجهوية والمسؤولين الجهويين
1: نعم.
3: بالتجهيزات القطاعات الكل، ويعني ولاية الكيف الحقيقة قلنا في مرحلة أصبحنا معناها أنه نقربوا مشاريع بتفعيل مشاريع خاصة في البنية التحتية وفي التطوير
1: نعم.
3: الأجهزة، ويعني اليوم المرحلة صعبت أكثر.
1: هي المرحلة دقيقة، والتوقعات المناخية والوضع بصفة عامة، ولا يفرض علينا أنه راهو معناها مفروض علينا أن نستعده، مفروض علينا الآن
3: مفروض بالضبط واجب
1: نعم.
3: يعني هذا واجب ويلزمنا استعداد تام معناها
1: نعم.
3: مجرد تحديث هنا الحقيقة علاش قلت بديت بالنفق الموحد ثم النفق معناها هدي على مستوى جهوي من السلطة الجهوية، نواب قاعدين معناها قايمين بالواجب الحقيقة إدارات جهوية تخدم معناها بالمجهودات
1: نعم.
3: والتجهيزات اللي عندها المزيد من الالتفاف معناها
1: نعم.
3: مع بعضنا يد واحدة ولفتة
1: نعم.
3: على مستوى
1: شكرا
3: مركزي.
1: ليك سي عبد القادر، وصلنا نهاية حصتنا، يعطيك الصحة سي عبد القادر، وإن شاء الله في لقاءات أخرى، ومازلنا نطالب منكم أكثر معناها النواب الجهة بمختلف معناها المجالس أن يكون عندكم دور أنتم معناها والحمد لله فما خدمة، ولكن مازلنا نطالب منكم المزيد. وصلنا نهاية حصتنا، إن شاء الله ديما نطلب اللطف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، مزيد تحسيس المواطنين أيضا لابد أن يكون عندهم وعي ووعي بالمخاطر بتاع التقلبات المناخية المرتقبة، إن شاء الله باللطف. شكرا لكم مستمعينا، أجمل تحية سلاف حمداني، إلى اللقاء.
4: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
5: الثانية ظهرا.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: حيا طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم بمعتمدية باجة الشمالية إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويد متسكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. تتواصل بولاية سليانة متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. وفي هذا الإطار دعت السلطة الجهوية خلال زيارة ميدانية لمعتمديات سليانة الجنوبية وكسرى ومكثر للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع، دعت إلى ضرورة تجاوز الإشكاليات التي لا تزال تعيق استكمال بعض المشاريع واستحثاث نسق الإنجاز. تنطلق مساء اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف والتي خلفت أضرارا في عدد المساكن الأهالية وممتلكاتهم. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف لوضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى دعم برنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشرية والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة بخمس معتمديات بالجهة. مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهزارة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وستبحث هذه الدورة التقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 2026 ضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. قال مصدر خليجي لرويتر اليوم إن سلطة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم توعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى إنهاء الاضطراب الذي لحق بتجارة النفط جراء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

تحية طيبة لكل حبينا ومستمعينا، مرحبا بكم. الناس الكل البداية كانت مع الموزيكا أكيد ومع الأنغام، مازال عندكم تسمعوا كما عودناكم ديما في بين كلمة ونغمة كل مرة أكيد نهزوكم الموندو متاع موزيكا. هذاك علاش توا باش نمشيو معاكم الريتم داير باش تسمعوا فيه من الأغاني الغربية من اختياراتنا كوكتيل وراجعينا.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: هذا كان كوكتيل الأنغام الغربي. بالنسبة لليوم في ريتم داير اللي في العادة نختاروا يما أرتيست معين نحكيوا عليه أكثر ونسمعوه إلا نعديو كوكتيل من مختلف الإيقاعات. اليوم سمعنا كوكتيل من هو أكيد باش نتعديو للروبريك اللي من بعد, وكيما تعودتوا ديما موزيكا تكون مختلفة على الروبريك اللي قبل. باش نمشيو مع إيقاعات صيفية اللي اخترنا يكون فيها كشوية إيقاعات ريتمي اللي تفكروها وتفكرنا ديما هكا بالأجواء الصيفية. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجددة لكل حبينا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا مرحبا، إن شاء الله الكل تكونوا بخير وتكونوا بصحة وعافية. احنا مازلنا معكم من الإيقاعات الصيفية، نوصل مع بعضنا الزوم على فنان. اليوم في زوم على فنان، اخترت لكم فنانة اكيد تحبوها، نحكي على الفنانة لطيفة العرفاوي، خاصة ما نعرفش علاش مع لطيفة بالذات وعدد من الأسماء التونسية ياسر نرجعوا للقديم نتاع الفنانين هذوما، وياسر الناس بقت متعلقة بال بعناوين معينة اللي تشهروا بها في وقت معين. هذاك علاش انا اخترت لكم من العناوين هذية مع لطيفة العرفاوي في زوم على فنانة.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
2: طابت أوقاتكم أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة في العالم المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية 3 جوائز من فئة دوبل جولد باس إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. تم بمعتمدي تباجة شمالية إعادة تشغيل البئر العميقة عين نحنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين نسبة تزويد متسكني عين الكبيرة وعين نحنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية أخرى تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاورية الكبرى. استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليانة تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية للفضاء المخصص لها. وذكر الفرع أن شارع عبد الستار الدريدي يعد شارعا سكنيا بالأساس، كما تم تصنيفه من قبل الحماية المدنية كنقطة سوداء. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تداولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات. كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الوضع في ليبيا. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها ولا سيما في المجال الهندسي. في أخبار العالم، كشف بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني اليوم عن تسجيل بوادر انفراج تشهدها جهود مكافحة حرائق الغابات المستعرة غرب العاصمة مدريد والتي تعد من الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث بلغت المساحات والإجمالية التي احترقت في عمومية البلاد منذ بداية العام الجاري 175 ألف هكتار. وختاما، تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم عن حصار المخاوف بشأن الإمدادات إثر تراجع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وانخفضت عقود خام برنت ليصل سعر البرميل إلى 85.65 دولارا. شكرا على كرم المتابعة، للقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد. هذه اختيارنا التونسي مع لطفي بوشنايق، رجعنا به معكم في مشوارنا معكم ديما من في بين كلمة ونغمة مع الجزء الثاني معكم مع ريتك ما نعرف وين. وصلنا بها توقيت 13 دقيقة بعد الثلاثة، مازال عندكم تسمعوا كالعادة مقبل. وصلنا زيدا روبريك سيني كافي اللي كل مرة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام اللي نحاولوا هكا نوع في المات بتبيعة والأنواع اللي نختاروها بالأفلام هذه. كما سبق وحكينا حسب اللمة اللي كيفاش باش تكون، كان فيلم تفرج فيه وحدك عادي ما تخممش اذا كان يكون رعب اكيد والا في مشاهد هكا عنف وكل، لكن اذا كان بطبيعه يكون فما صغيرات ماذا بينا ديما نبعدوا على مشاهد العنف بطبيعه والرعب اللي ياثروا ينجموا ياثروا برشا عليهم يتقلقوا. هذاك علاش انا عودتك ذكرت بالملاحظه هذيا، خاطر فيلم اليوم من افلام الرعب الحقيقه اللي اخترته خاطر نعرف برشا يحبوا النوعيه هذيا. يجينا من أستراليا، المدة متاعه 93 دقيقة، فيلم Dangerous Animals، بطبيعة حيوانات خطيرة، يحكي على ركيبة أمواج مع ماهرة تتخطف على يد قاتل متسلسل مهووس بأسماك القرش، فتصبح مجبرة على استغلال كافة قدراتها الذهنية والبدنية في سبيل أنها تهرب من القارب متاعه قبل ما تتحول الوجبة لأسماك القرش. يعني القاتل المتسلسل هذه مهمته أنه كل مرة يختطف ضحية و ضحية هذية يشوفها كوجبة، يشوفهم كيفاش بطبيعة يتوفيوا على يد أسماك القرش. الفيلم هذا من إخراج شون بيرن وتأليف نيك ليبارد، طاقم العمل فيه جاي كورتني، هاسي هاريسون، جوش هيوستن، وآيلا نيوتن، جيمس مون، جون كويستد، وأسماء أخرى. أكيد عنكم فيش تفرجوا إذا كان مغرومين بالنوعية هذية متاع الأفلام أسماك القرش والرعب وغيره اللي عندها برشا ناس اللي تحبها. هذاك علاش حبيت نقترح عليكم في الميدان، عاد تذكركم اسمه Dangerous Animals. هذا اقتراحنا لكم اليوم في سيني كافي، من سيني كافي نمشيو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم بتبيعة مع بقية اختياراتنا مع بتبيعة الموسيقى، اخترناها معكم ديما في بين كلمة ونغمة مع بقية الاختيارات. ما زلنا حبيت نسلم عليكم من الناس الكل اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. بعد شوية زاد الموعد مع حنين اللي بتكون نوستالجي فرانسيز اليوم كيف كيف ترب، والبقية الاختيارات خليكم مع الموسيقى.

ليكم أصدقائنا، هذه موسيقتنا بطبيعة مواصلين بها المشوار معكم في بين كلمة ونغمة. وصلنا زيدا الربريك من الأركان زيدا اللي تحبوهم، اللي هي ربريك حنين. بالنسبة لأمس كانت حنين شرقية مع أغاني هكا وبدايات الفنانين، اليوم حبيناها تكون نوستالجي فرانسيز مع هكا أغاني قديمة فرنسية بطبيعة. إن شاء الله تنال عجبكم في كوكتيل بطبيعة. نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

0: راديو كيف اف ام.
1: الحب يا حبيبتي قصيدة جميلة مكتوبة على القمر. الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر. الحب منقوش على ريش العصافير وزخات المطر. لكن أي امرأة في بلدي إذا أحبت رجلا ترمى بخمسين حجر. يا رب يا رب قلبي لم يعد كافيا. يا رب قلبي لم يعد كافيا لأن من أحبها تعادل الدنيا. فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا.

لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، لو كنت يا صديقتي بمستوى جنوني، رميت ما عليك من جواهر، وبعت ما لديك من أساور، ونمت في عيوني. أنا لا أطمح أن أصبح قيصر، لا ولا أطمح أن أستلم العرش، فعرش الشعر أكبر. كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، كل ما أرجوه يا سيدتي أن تحبيني قليلا، لا لشيء، إنما كي أتحضر. إني أحبك عندما تبكينا، إني أحبك عندما تبكينا، وأحب وجهك غائما وحزينا. بعض النساء وجوههن جميلة وتصير أجمل عندما يبكينا.

تربى انطلقنا فيها معكم مع كوكب الشرق أم كلثوم. من هي نتعدي للجزء الثاني من تربى بالنسبة لليوم مع الفنانة عزيزة جلال في نغم زيدا جميل. إلا أول ما تقابلنا إن شاء الله نال عجيبكم الناس الكل. إحنا هكا مع النغم هذية نوصل نهاية مشوارنا معكم لليوم. نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت من بين كلمة ونغمة. باي باي.

0: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموجز الإخباري. تم بمعتمدية باجة الشمالية إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو ما من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويد متسكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. كما تتواصل بولاية سليان متابعة مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. وفي هذا الإطار دعت السلطة الجهوية خلال زيارة ميدانية إلى معتمديات سليان الجنوبية كسرى ومكثر للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع، دعت إلى ضرورة تجاوز الإشكاليات التي لا تزال تعيق استكمالها واستحداث نسق الإنجاز. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف لوضع خطة عمل جهوية مشتركة تهدف إلى دعم برنامج تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 سنة إلى 18 سنة بخمس معتمديات بالجهة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لصحة بالكاف منصف الهواني. شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وستبحث هذه الدورة تقرير المرحلي حول تنفيذ القرار الخاص بجعل عام 26 و2000 الضمان التوافر المستدام للمياه بإفريقيا. قال مصدر خليجي لرويترز اليوم إن سلطنة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيقي هرمز. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد

0: الله يا سنة.
1: يلا يا ست بدرية يا أحلى فنانة تونسية، سمعنا صوتك.
2: ابعد عالبيب بالكيس، فك علينا من المشاكل.
3: والله نسمع في العجب، توا بدرية تدلل بصوتها المبحاحة بك
2: اللي سماك غنيك، ولت مشهورة وعندها الفلوس.
3: والله العبيد في العاصمة ما عادش عندهم ذوق. وشنية رايك توا تدخلي عليهم وتسمعهم صوتك؟ والله اللي ما يدوخ ويتبرب صوتك.
2: اسكت اسكت ولا ترسي لنا جواحة في الشارع.
3: والله إني ما فهمتش علاش بدرية حرمت عليك الغناء، كي كارها تشجعك وتفتخر بيك.
2: يا مسكين صاحب صنعتك عدو حتى ولو كان أخوك.
3: تعرفي إني صلوحة شنية مشكلتي؟
2: مشكلتك مشكلتك نكتة برا برا، دور في الشارع مد يديك للناس وقول نكتة لله يا مرحوم الوالدين، نكتة لله يا مرحوم الوالدين، ناكل منها خبيز. اسكت اسكت.
3: الاستاذ حسونة حصني وقعد يضحك علي. تو كيف يكمل القعده نكلمه. وبدريه عاد عجبتها الحكايه، ولت تسهل كل يوم على النكته الجديده.
2: الاستاذ فدليك هنلقى حيله ورضى بها بدري، ودبر ليك انت خديمه.
3: هكا توصل روحه هكا باش تقعد عيشتنا هكا؟ وقتاش يفرج علينا ربي؟
2: وش هي الحل بالقيس؟
3: والله يا صلوحه الحل في الدماغ ضايع، نعرس ونا وانت وفليس مع فليس
2: يجو دام على راسك.
3: يا بنتي سبقي الخير.

0: اسمعني علي، نمشي وفتحية خير، يمكن تقبلنا.
1: أحسن ما عملت يا حسونة، فتحية خطر مشهورة أكثر، أما أنا نتصور أكيد بستطلب أكثر. بعرف كي تحكي لهم على الوطنية يضحكوا عليك، ديهم في الفلوس.
0: هاي الفن في بلادنا كيف ما يقولوا عريان يسلب في ميت. الرشيدية فالسة، الفنانات يحبوا يعيشوا. ياك تشوف الوضعية
1: يا حسونة أخويا، مشكلتنا في النساء. شوف شوف، العربيات معكم فيهم، اليهوديات أصواتهم ما تمشيش مع التراث يا أخي. قداش عنا من فنانات مجهولات ورا البيبان، أصوات ترعب ممتازة باش ياكلها الدود والتراب يا حسونة أخويا.
0: يا علي المجتمع متخلف والفنانين سمعتهم طايحة. بربي كيفاش تحب راجل يبحث بنته ولا مرته الميدان فيه الحكايات، وزيد كلام الجرايد زاد في العلة.
1: هذاك علاش فتحية ومدري يدلوا علينا.
0: ايه يا ريك انت باش توافق، ما غير انت نبزتها غضبت.
1: يا حسونة يا حسونة، خاطر كلامها معوج، نافخة في روحها، تسخايل روحها بالحق وبكلتون تونس. ما بعد مكة على بوحجر. قل لي يا أخي، بدرية عربية ولا يهودية هي؟
0: تنجم تقول مجهولة الهوية، واللي نظنه يهودية مستعربة، وثم اللي يقول أصلها من يهود طرابلس.

0: مالك جاب الجاسم؟
1: ماشي نندب على ايام البيرك. هاني نسمع فيك على الاقل، والله نتفرهد شويه قوي قوي في الصوت.
0: وبدريه خرجت
1: من بكري، جاها هاك المدعي علي عباس، ركبت معاه وقلعوا.
0: باهي شدك الباب وعس، خليني نسرح قرجومتي.
1: هكاك عادي، ولي نهاري مبروك ونمشي زايد وفرحان.
0: كان سمعت حفلة صفر.
1: حاضر صلوح، والله يا ذي حكم ربي ملا عيشة حتى اللي يغني باش يمنعوه. ها والله حسودية وبغض، تي حتى الحبس فيه رحمة. نيل تو ما فهمتش علاش منعتك.
2: هنا حالي ضريرة أو طالو جايع، أو طالو جايع
1: قلبي
2: وين لاوي في الأدراء قلبي فدان.
1: يا يما راسي، يا يما راسي.

0: راني ما عندي حد.
1: عندك ناه عندك ناه خمسة وخميس يا قلبي يا قلبي، لا كيفك بدرية ولا خيرية ولا جويني ولا أم كلثوم. راك عيني راك عيني، روح يا غريب روح لبلادك. ها وصوت الجبل ما هو صوت الحيوت. قلبي يا قلبي يا ابو قلبك يا وليدي. ها خالتي حلومة، اسمعي اسمعي الفن خالتي حلومة، اسمعي ما تقولي لحد.
2: يا وليدي هذا الصوت ديما نسمع فيه، اشكون اللي تغني؟ بدرية؟
1: ها بنتي خاصتها هذه تمشيش عند تبيعين. ها هذه قلت لك عليها خالتي حلومة الصليح.
2: اللهم صلي على النبي على الصويت اللي عندها. يا وليدي وينها ما ظهرتش؟ قل لي وشنية فرقتها، خليني هكا نشهروها، تستاهل الحق. اللهم صلي على النبي عليها.
1: لا لا لا عندها زهر ولا فلوس ولا فرقة، هاك مازال تتعكز وبر.
2: ما لا تعرف كيف عايش وليدي، راهو عجبني صوتها، عيطها لي خليني نبوسها نشكرها. ولا وهكا وكان يلزم نقرأ عليها آية الكرسي.
1: ممنوع خالتي حلومة ممنوع، خليها راهي إذا مازالت تردش في صوتها وزادي حشيمة.
2: ما لا تعرف كيف يا وليدي، قل لها تعمل حشيب هكا على العين، راهي العين مشومة. اللهم صلي وسلم على سيدنا، قول لها أراك نورت نهج البيشة.
1: باهي باهي خاطي حلومة، هي في ساعة هي خلص سكر الباب قبل ما تجي ست بدري.
0: Man.

0: صلوحة، اش بيك يا عزيزتي؟
1: أخطاني بلقيس.
0: تي توا اش كان عليك؟ انا بيك وامك تفارقوا.
1: خليني وحدي، أخطاني، ماني قلت لك أخطاني.
0: توا راهو انت واختك عملتوا اللي عليكم، حاولتوا تصلحوا.
1: هالعيشة وقتاش تتبدل؟ وقتاش نفرح كيف ندادي ونتهنى ويتغير حالي؟
0: لطف عليك الصلوحة. الصلوحة قلت ليك نعرسوا ونرجعوا لبلادي، راي بلادي بلادك.
1: ايش باش نعملوا في البلاد؟ على الاقل هنا قديمة خبز.
0: والله يا حتى انت واش تخلوفي، تي غادي كربوا حتى شوية على الشات ونجيبوا وليدات ونعيشوا كما عاشوا بياتنا ومات.
1: الوقت تبدل يا بلقيس، لهنا العينين تحلت.
0: لا يتو نافسريني واش تحبين نعملوا في بلاد الفقر، الخدمة محقورة. أعطيني يا سيدي حل. الله
1: الحل، مريت حلني. ربي حني فرجها.
0: وتوا أمك وبيك ما عادش فيهم أمل،
1: نتفارقوا وبي يرجع لتزاير. والله خايف لا يعمل في روحه سب.
0: توا راهو انت وعلجية ما عدتوش حاشتكم بأم وبي، تو تعرسوا وتتلووا في صغاركم.
1: لبي ولما يعوضهم شي يا بلقاسم، ما ثم حتى واحد يحس بيك ويضحي عليك كيفهم.
0: احسبيني ليه كيف؟

0: الموزيك شي سيلبيجي سرديحي يا أهلا هالغيبك يا ليل العيد.
1: نقدم لك الفنان بشير فهمي الطرابلسي.
0: وشكون ما يعرفش الفنان الليبي وافضاله على الفن التونسي.
2: سلمتي أخت بدرية، تونس وليبيا راهم بلد واحد في الفن والعادات والنسب. فرصة طيبة أني تعرفت عليك، والفضل للموسيقار الباجي السرداحي خويا.
1: يا بشير راك وليت تونسي.
0: زيارتكم من زهري ليلة الجمعة، عندي حفلة في الدار باش نلم برشا فنانين. عاد نحب نجيبكم الزوز تزوروني وتشرفوني.
1: من غير شك حفلة في دار بدرية واجب علينا نحضروها. هالدار ولات نادي لأهل الفن والأدب والتمثيل. سمعت جماعة الراشيدية غايرين منك.
0: ما قلتليش وين كنت غايب، وين كان صاحبك يا سي بشير؟
2: الباجي السرداحي يما في المغرب ولا في تونس، لكن الظاهر فيه حص المرأة في بلاده نساته في المروك.
0: من لم يتزوج تونسية متعازب.
1: الست بدرية سمعت الخميس الترنان عرض عليك لحن.
0: خميس الترنان، محمد التريكي، صالح المهدي، وقتهم الكل يعديو في الرشيدية. شرطوا عليا ما يلحنوا لي إلا ما نخدم معاهم، وانا نعرف الدبارة منين جاية. هاكا عاد سي حسونة بن عمار وعلي جندوبي.
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان،
3: الجامع الكبير ببلاد الحضر، إرث ديني وعلمي يتوسط الواحة.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: إن حملتك خطاك إلى منطقة بلاد الحذر، وعلى امتداد البصر يستقبلك نخيل الواحة القديمة الذي يعانق السماء، مرحباً بكل زائر لهذه المنطقة التي يفوح كل ركن بها بعبق التاريخ، كيف لا، وهي مجال توزرس القديمة ومركز مدينة توزر أو قسطيلية في العصر الوسيط، وكانت إحدى أهم مدن إفريقية وبلاد المغرب. تتقدم أكثر نحو المسلك الواحي المؤدي لها، فتجد أمامك أهم المعالم الإسلامية بالجريد الذي ما زال يقف شامخاً شاهداً على التاريخ. إنه جامع القصر أو الجامع الكبير ببلاد الحذر. ذاكر سيلا أستاذ جامعي في التاريخ والآثار، متخصص في تاريخ وآثار الجريد.
1: الجامع هو معلم تاريخي مرتب على لائحة التراث الوطني منذ 3 مارس 1915. بالنسبة لتاريخ تأسيس الجامع، في الحقيقة ليست لنا معلومات صريحة في المصادر التاريخية التي أتت على ذكر المعلم لأول مرة، خاصة مع البكري في كتابه المسالك والممالك في القرن 11 الميلادي. ولكن رغم صمت النصوص، فمن المرجح أن الجامع يعود تأسيسه إلى الفترة الأولى للحضور الإسلامي بالمدينة، ونعرف أن مدينة توزر وقع فتحها في نهاية القرن 7 ميلادي. تتداول بعض الروايات أن الجامع بني على أنقاض كنيسة مسيحية قديمة، وفي الحقيقة فإن هذه الرواية ولو أنها غير مؤكدة فإنها أيضا ليست مستبعدة. نعرف أن العديد من الجوامع القديمة بنيت على أنقاض كنائس. نعرف أيضا أنه عثر على بعض القطع الأثرية القديمة ما قبل الإسلامية في حفريات جامع بلد الحذر. كما تتوحد المصادر التاريخية في ذكر أن فتح مدينة توزر كان فتحا صلحا، ومن نتائج ذلك أن المسلمين حافظوا على الكنائس القديمة ولم يخربوها، بل لم يتجرأوا حتى على استعمال حجارتها لمدة طويلة، وفي المقابل بنوا بإزاء كل كنيسة مسجدا. ولذلك فمن المرجح أن يكون جامع بلد الحذر قد بني بجوار كنيسة قديمة لا نعرف موقعها إلى حد الآن بصفة دقيقة.
0: وقد وصف الجامع الكبير ببلاد الحذر في المصادر التاريخية بأنه جامع شريف، وبأنه حسن ومحكم البناء، وعند دخولك إليه يأسرك جمال المكان بصحنه الشاسع وجدرانه المرصعة بالآجر المحلي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بالآجر المحلي الجالب كما يسميه متساكن الجريد، أما بيت الصلاة فهي مسقوفة بخشب النخيل. الأستاذ الجامعي في التاريخ والآثار والمتخصص في تاريخ وآثار الجريد ذاكر سيلة يضيف:
2: نشير أيضا إلى أن الجامع خضع عبر تاريخه إلى عدة تحولات معمارية، وهي في الحقيقة انعكاس لما عرفته مدينة توزر من ديناميكية اجتماعية وعمرانية. بالنسبة لتخطيط وهيكلة المعلم، ذكر ابن شباط أن الجامع بني على رتبة جامع القيروان، وهذا التأثر بالمدرسة المعمارية القيروانية نلمحه خاصة من خلال تخطيط وبنية بيت الصلاة وكذلك بعض العناصر الإنشائية الأخرى. في محور جدار القبلة ينتصب المحراب، وهو يمثل الجزء الأهم في المعلم الحالي والعنصر الوحيد المؤرخ بدقة والذي ما زال محتفظا نسبيا بهيئته الأصلية. هذا المحراب يتميز بكثافة زخارفه التي تتجاوز الطاقة المجوفة لتمتد على كامل الجزء الذي يوجد بجدار القبلة بين كتفي المجاز الأعظم، وتنتمي هذه الزخارف المنفذة على الجص إلى سجلات ومواضيع مختلفة هندسية وزهرية ونقائش تتناغم فيما بينها بشكل تام، وتندرج ضمن ما نسميه الطراز الزخرفي المغربي الأندلسي، ويشبه محراب بلد الحضر بهيئته العامة وزخارفه ونقائشه محاريب الجوامع المرابطية والموحدية التي عرفت انتشارا واسعا في أنحاء عديدة من بلاد المغرب والأندلس. هذا المحراب حسب ما تذكره ناقشته يعود تأسيسه إلى سنة 590 للهجرة الموافق لسنة 1194 ميلادي، وهي فترة شهدت فيها مدينة توزر بصفة خاصة وبلاد الجريد بصفة عامة صراعا شديدا بين الموحدين وبني غانية للسيطرة على المنطقة، انتهى لصالح الموحدين الذين من المرجح أنهم وراء إذن تأسيس هذا المحراب.
1: وعن مئذنة الجامع الكبير ببلاد الحضر التي استوقفت الكثيرين، فقد خصها ابن الشباط بوصف إذ قال فيها بأن كل من رآها ممن جال شرقا وغربا بعدا وقربا: ما رأيت مثلها ولا عاينت في الأقطار شكلها.
2: شمالي بيت الصلاة يمتد فناء شاسع مكشوف، وتحتل جهته الجوفية بقايا المئذنة التي بنيت بين سنتي 1027 و1030 ميلادي، مثلما إذن يصفها لنا ابن شباط في سلة الصمت. وهذه المئذنة كانت في الأصل متألفة من ثلاثة عناصر: قاعدة مربعة مبنية بواسطة الحجارة المهندمة كبيرة الحجم، يرتفع فوقها بدن كان مبنيا أيضا بحجارة ولكن صغيرة عوضت لاحقا بمادة الآجر، وتنتهي المئذنة في أعلاها بجمور متكون من 4 قباب صغيرة.
1: لم يكن فن العمارة الميزة الوحيدة لهذا المعلم، فقد كان له إشعاع علمي بارز، وتخرج منه عدد من علماء الجهة، فكان منارة علمية ودينية يضاهي جامع الأغالبة بالقيروان. لذلك فغير بعيد عنه يتربع معلمان تاريخيان يضمان أضرحة لأبرز العلماء الذين تخرجوا من الجامع في اختصاصات مختلفة كاللغة والهندسة والفقه. مراد الشتوي ممثل المعهد الوطني للتراث:
3: تخرج من هذا الجامع العديد من العلماء الذي كانت كل سارية من سارياته يوجد بها رجل تعليم يعلم الفقه واللغة والأدب. من ناحية أخرى، جامع بلاد الحضر هو قريب من معلمين تاريخيين. المعلم الأول هو ضريع بالفضل النحوي لأحد علماء الذين تخرجوا من جامع بلاد الحضر، ولهم صيت ولهم العديد من الأثر الذي خلفه بالفضل النحوي في ميدان اللغة والفقه والشعر. أيضا بالنسبة للمعلم الثاني هو معلم الشخراتسي، هو ضريح يضم 4 أضرحة لعلماء تخرجوا من جامع بلاد الحضر، وهم على التوالي ضريح ابن شباط وضريح يحيى الشخراتسي وابنه أيضا الشخراتسي الآخر، وأخيرا الضريح الأخير هو ضريح سيد الزبزاف. وليست لنا معرفة كبيرة حول هذا العالم. بالنسبة لابن شباط، هو مختص في الهندسة، وهو الذي قسم مياه توزر وقسم أيضا مياه واحد نفط أيضا، و

0: له العديد من الكتب الذي ألفهم هذا العالم والفقيه أيضا، وأشهر كتبه هو سلسلة الصمت. بالنسبة ليحيى الشقراطي وابنه الشقراطي، هما فقيهين، ومعروف يحيى الشقراطي بقصيدته الشقراطية، وخلفوا العديد من الكتب موجودة منها في المكتبة الوطنية.
1: ولأن كل ركن بالجامع له حكاية وتاريخ، فإنه يحظى بمكانة روحية خاصة لدى سكان المحليين ليجتمعوا حوله عند الاحتفال بالمناسبات الدينية كأحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال بغزوة بدر خلال شهر رمضان. وخلال هذه المناسبات تصطح مئذنة الجامع الكبير ببلاد الحضر بأصوات المدائح والأذكار، ويتجمع لاستقبال الزوار. إمام خطيب سابق بالجامع عبد الرزاق الزواوي يتحدث.
2: في رمضان كانوا يعملوا في ليلة 17 غزوة بدر، كان الاحتفال الرسمي يتعمل في الجامعة ضي، وكان عنده طابع منها يعني تقليدي، وتحضر فيه الناس ويقع فرق وكل المشروبات، واحتفال رائع ياسر ليلة 17 من رمضان. بالنسبة للتراويح كذلك في الساحة الواسعة هذه، في الصيف كما تعرف الدنيا سخونة وما تماش يعني مكيفات، هم تولوا عملوا له مكيفات، الناس تصلي البر، استغلوا هالساحة هذه واسعة ما شاء الله، ترفع ما شاء الله عدد كبير كما شوفي تقريبا هاي ثم 40 متر على 120 متر تقريبا، ويجوا يحضروا الأهالي تقريبا كما شوفي النسيم يهب وبلاصة واسعة، راهو مشكل المصلين يجوه، معناها يجوها في المناسبات الكل، حتى اللي ما يصليش يجوه معناها في المناسبات نتاع العيد الكبير يجوا يحضروا، كذلك في المولد بصفة خاصة يجوا صبيحة يوم المولد، يجوا نساء ورجال ويقدموا أكل عصائد ويقدموا أكل المأكولات، ويعني فرح كبير ياسر، ويحضروا لك القصائد هذيك القصائد الخاصة بالمولد، يحضروا ما شاء الله نساء وأطفال ويأكلوا أكل العصيدة ذيك وكل المأكولات، وكذلك يجوا الكهول ويجوا الناس كل هذا بالنسبة للمولد.

0: كذلك البادرة طيب الإحياء لتظاهر ذي ألف شمل شبه مهرجان ينطلق له من هنا، وفي كذلك احتفالات أخرى تشارك فيه فرق فنية وفرق فيه المدائح وأذكار، ويجوه نساء ورجال وأطفال، وثمك الفرحة هذيك.
1: فرح بالجامع يتجدد عند إحياء بعض المناسبات الدينية، وإرث تاريخي هام يتوسط الواحة القديمة فجذب

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس، آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.
2: تمام، والخامسة هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاس.
2: السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية 3 جوائز من فئة دوبل جولد باس إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. تم بمعتمدية باجة شمالية عادة تشغيل البئر العميق عين حنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهما من شأنه أن يساهما في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية أخرى تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليان تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. وذكر الفرع أن الشارع عبد الستار الدريدي يعد شارعا سكنيا بالأساس، كما تم تصنيفه من قبل الحماية المدنية كنقطة سوداء. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتم تأكيد خلال هذه المكالمة على مزيد تطويرها في كافة المجالات، كما تم التطرق أيضا إلى الأوضاع في المنطقة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الوضع في ليبيا. أعلنت بورصة تونس اليوم تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها بالفصل 73 من النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآليات التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول. أصيب 9 فلسطينيين بجراح في استهداف اليوم وسط قطاع غزة، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 73,333 شهيداً وأكثر من 174 ألف مصاب. ختاما، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن القيادة العسكرية العليا المشتركة اليوم أن أي شركة أو دولة تتسلم وصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة باللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا بكم عشوية صيف. نذكر اللي تلحقوا بينا في الاستماع على امتداد 3 ساعات. الحمد لله في العشوية ذي نجم نقوله اللي هي آخر مرة قابلتكم في عيني ومراتش سهريت الاثنين، كان ثم حريق في الحوض تجروين. الحمد لله اليوم يعني هالحريقة ذي تم السيطرة عليها وبشكل كبير وكبير جدا، والحمد لله ربي بقي ستره. وخاصة فيما يتعلق بالطقس لاحظنا التقلص في درجات الحرارة. البعض يقول لك مش تقلص كبير، ولكن في كل الحالات احنا دخلنا في اوسو اطرافه باردة، لانه اوسو بداية من 25 جويلية. امس شفنا نهاير يعمل كيف، نهاير ما شاء الله تحسوا استثناء في الصيف، وطالما طار انتظار هذا اليوم. بصفة عامة ثم شوي نسمة، يعني اجمالا نجم نقوله خرجنا من دائرة ان شاء الله بإذن الله الحرارة وكيمات السخان المتالية اللي كانت للأمانة صعبة، بصفة عامة صعبة. اليوم في باش تكون عندنا متابعات لأهم الأحداث على مستوى ثقافي بدرجة أولى، وعلى مستوى شمال غربي، على مستوى وطني، متابعات لأهم الأحداث آخر المستجدات. لكن ما ننسوش تكون عندنا برشا أغنيات مزيانة إن شاء الله ترتقي لمستوى انتظاراتكم. بالطبيعة تونسي 100%، خليني نحكي على ذوقي وغيره، باش يكون شوية استثناءات لبعض الأغاني الشرقية الطربية، ولكن 90% تونسي. أي مش مشكلة، أهلا وسهلا بكم. هذه باقة غنائية أولى ثم عودة إلى عشوية صيف.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرقي.
1: مرحبا بكم الناس كلها. اليوم حديثنا على الدرجات النارية وسائقية درجات نارية، وتعرفوا استعمالات الدرجات النارية خاصة خلال الفترة الصيفية في النهار وفي الليل. هذاك علاش حضر معنا اليوم سي فريد خلولي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المورية بباجة. مرحبا بك فريد.
2: بتاك عايشك.
1: هاي الدرجات النارية فريد، وما أدراك ما الدرجات النارية؟
2: الدرجات النارية هي تسمى من أضعف وسائل النقل، معناتها على أهميتها بالنسبة معناتها للمالكيها اللي بتقلوا بها للشغل إلى آخره. هي وسيلة نقل عملية، لكن أصبحت أكثر الوسائل النقل اللي عرضة للحوادث. علاش؟ لازم أنه ثم بعض النصائح والتوصيات للسواق باش نتفادوا الحوادث هذيا. لازم ارتداء خوذة، هذه والخوذة ما لازمش أي خوذة، لازم خوذة مطابقة للمواصفات. وكذلك لازم ننصح السواق الدراجات، كذلك أحذية، معناتها لازم يكون حذاء ماهوش عادي، حذاء طبعا سوق دراجة، وكذلك قفازات واقية. وما ننساوش زاد استعمال الأضواء الإنارة، وثم درجات معينة لازمها رخصة سياقة.
1: والتأمين ما ننساوش التأمين زادة.
2: التأمين هذيك حاجة ضرورية، هذيك من غير ما نتناقشوا فيها، سواء لكافة وسائل النقل هذيك، وخاصة الدرجات اللي هي كيف ما سبق وحكيت لك أنا هي عرضة لبرشا حوادث. كذلك في توفيق دراجة نارية راهي ماهيش وسيلة لنقل الركاب، تحمل واحد اثنين. احنا مرات نشوفوا في درجة نارية تز أكثر من زوز أشخاص.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. طيحة صغيرة خفيفة تنجم تكون كبيرة من غير خوضة، الخوضة تنقص من خطورة الحادث، تحميلك راسك وتخليك تسوق في أمان. سياقة بلا خوضة طريق إلى الخطر. ثنية زينة لكم كل، إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع عشوية سيف. عشوية سيف نبدوها بالأخبار الإيجابية، نحكو على تتويج تونسي، تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. جمعة نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، وهذا أكيد اللي أعلنت عليه السفارة الأمريكية في تونس، من بين 150 عينة خضعت للتقييم. العلامات التونسية تحصلت على النتائج التالية: 3 جوائز أفضل في الفئة، يعني دبل جولد بيست إن كلاس، 45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. الإنجاز هذا يؤكد النجاح اللي حقه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعكس تقدير كبير اللي الأمريكان يعني خاصة في المعايير، معايير الجودة ما يلعبوش في العادة، ثم معايير صارمة وصارمة جدا، وبالتالي أفضل المكونات الطبيعية زيت الزيتون التونسي. ديما تبقى التتويجات والمشاركات الفردية كبيرة وكبيرة برشا، عنا في أكيد في الشمال الغربي توكابر، وعنا غيره من الزيوت اللي ديما تربح، توكابر في بيجا أكيد، ولكن تبقى المشكل قديم جديد متجدد اللي هو زيت الزيتون التونسي اللي يخرج معلب فيه القيمة المضافة ويخرج باسم تونسي، وبالتالي هذاك يعني المال ماشي للسدرة، حتى المثل بطبيعته جاي من الطبيعة، تونس أولى بيها كالزيتون. والزيت اللي يخرج أوفراك في العادة محلاك يخرج معلب ويخرج باسم تونسي، وبالتالي القيمة المضافة نربحها احنا مش تربحها دول اخرى. نذكر مواصلين في الفلاحة، نحكو ايضا على الحصاد وما ادراك ما الحصاد، اللي في علاقة بالحصاد تو باش نحكو على الموسم الفلاحي الحالي. احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة تقريبا، انتهى 98% تم تجميع 10.8 مليون قنطار، 11 مليون قنطار ناقص شوية. التقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين يعتبر جيد. في حوار كهيئة مدير في إدارة التزويد صلب ديوان الحبوب سيوسام المعاوي، أكد كونه بفضل الموسم الحالي للحبوب والمواسم المقاضية تم تقليص الكميات الموردة بصفة هامة. اللي أكدوا اللي يهمنا كونوا كميات القمح الصلب، القمح ثم القمح والفرين، القمح الصلب المقصود به القمح اللي تم تجميعها تأمن حاجية تونس لمدة 8 شهور، يعني 30 حاجيتنا باعتبار العام فيه 12 شهر، 8 شهر تأمنها كمية القمح اللي تم

في تفكيره وقصيبه على فيات وحكاية أخرى. أيضا حكاية قلنا السي كهيت مدير بإدارة التزويد سلب ديوان الحبوب سي وسام المعاوي يحكي على استراتيجية الدولة لتوفير الحبوب من أجل تأمين الحاجيات والحد من التوريد. أكد اللي منذ الآن انطلقت السردات لموسم البذر صار جلسات متتالية جمعت مختلف الأطراف الحرص على انطلاق الموسم خلال شهر أوت المقبل. أكد اللي كميات البذور الممتازة اللي بيتم توفيرها كما الموسم الفارط يعني سجلت لأنه في المواسم الأخيرة وصلت 500,000 قنطار هذه سنة 2025 نص مليون قنطار. وشدد اللي جميع المصالح تحرص على توفير أقصى ما يمكن من البذور الممتازة وبالتالي أيضا أحكي على مثل مونيتر وأكد اللي تم إطلاق طلب عروض لتوريد هذه المات هذه إجمالا في الحديثنا فليحة. أيضا بش خبر يتعلق بالرياضة وهو تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة للصغريات تحت 18 سنة للدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا بمدينة الإسكندرية المصرية بعد فوزه أكيد على نظيره الكاميروني بنتيجة 3 أشواط نظيفة 15-25-17-25-19-25-15 في مباراة الدور نصف النهائي اليوم. وأكيد السوداسي التونسي باش يلقي في الدور النهائي المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني المقرر لاحقا بين المنتخبين المصري والجزائري. المنتخب التونسي أنا الدور الأول في المركز الثاني في من 4 انتصارات على السنغال الجزائر الكاميرون المغرب بنتيجة ذاتها 3-0 مقابل خسارة واحدة أمام مصر 3-0. بتأهلوا للدور النهائي ضمن المنتخب التونسي للصغريات ترشحوا إلى البطولة بطولة العالم المقبلة المقررة أكيد خلال سنة 2027. أهلا وسهلا بكم هذا عشوية سيف نذكر التحقوا بينا في الاستماع مازلت عنا أكيد أخبار هكا ومتابعة لآخر المستجدات أرجعين.

أهلا وسهلا بكم في عشوية صيف، مواصلين معكم في عودة على الحرائق الأخيرة المسجلة في ولاية الكيف. تأكيد يجي من رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والكيف سي منير العبيدي، أكد اللي باش يتم توجيه إعانة مادية وعينية للأهالي المضرين من الحرائق في معتمدية سقيد سيدي يوسف نبر طويرف بعد حصر قائمات المتضررين. نذكروا اللي تنطلق مساء اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكيف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المضرة من الحرائق اللي شدتها مناطق ولاية الكيف واللي خلفت أضرار في عدد من مساكن الأهالي وممتلكاتهم، وربي يعوض عليهم. للإشارة، ولاية الكيف هي تتصدر قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، من بعد جي ولاية بيجا، من بعد جندوبة واللي سجلت أكبر عدد من الحرائق قلنا، ولاية الكيف خاصة اللي خلف أضرار بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق العديد من الحيوانات، أضرار مادية كبيرة. سواء الكيف، بيجا، جندوبة، الأمانة من أكثر الولايات اللي شهدت حرائق في الآونة الأخيرة. ربي يعوض على المضرين وإن شاء الله ما يصير كل الخير. ذاك علاش حبينا نحكو على ما بعد الحرائق. صحيح الحرائق نوعا ما نجم نقولوا إن شاء الله تجوزنا المرحلة الصعبة إن شاء الله بإذن الله، ولكن ما بعد الحرائق ثم عمل كبير وكبير جدا. واصلين في عشوية صيف، نحكو على تصنيف تونس الائتماني وبالتالي موديز اللي قلنا وكالة موديز للتصنيف الائتماني اللي تشير كونه التصنيف السيادي لتونس تغير، ما فيش تغيير عفوا، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقر. أكدت لاحتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. الوكالة تصنيف البنك المركزي التونسي ثبتت مع نظرة مستقبلية مستقرة باعتبار الجهة اللي تولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة. يعني تصنيف هذا أكد الجدار الائتماني لتونس نوعا ما تعد ضعيفة نسبيا، تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة لكنها لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع بقاء ذلك مرتبط بالظروف الاقتصادية والمالية. الوكالة أوضحت في ختام مراجعاتها الدورية للجدارة الائتمانية لتونس للجنة المختصة اللي اجتمعت في 16 جويلية 2026 لم ترى ما يستدعي تعديل التصنيف الحالي، يعني حافظت على التصنيف. أكدت اللي المراجعة لا تعكس وجود تغيير وشيك في التقييم الائتماني للبلاد. موديز أكد اللي المؤشرات الخارجية أظهرت قدرا من الصمود رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حافظت احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى يغطي 3.3 أشهر من الواردات حتى نهاية جوان 2026 رغم زيادة واردات الطاقة بنسبة 38% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة. ساهمت أكيد العديد من العوامل في دعم ميزان المدفوعات، من بين تحسن الصادرات الزراعية، استمرار نمو التحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، هذا بالإضافة إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% خلال الربع الأول من عام 2026. الوكالة أكدت لسداد آخر استحقاق رئيسي لسندات اليوروبوند في جويلي 2026 خلى جدول استحقاقات الدين الخارجي أكثر ملائمة، شيء اللي خف الضغوط على التمويل الخارجي خلال الفترة المقبلة. هذا يعني مع التأكيد المؤشرات الإيجابية، موديز أكد اللي التصنيف الائتماني لتونس ما يزال مقيدا بعدة عوامل، يعني أبرزها محدودية الحيز المالي، ارتفاع الدين العمومي، ضغط النمو الاقتصادي نتيجة الإشكاليات الهيكلية، إضافة إلى استمرار صعوبة النفاذ إلى التمويلات الميسرة مع استمرار الاعتماد على دعم دولي وصفته الوكالة بالمحدود
وغير المنتظم. أيضا أشارت إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وإطلاق المخطط التنموي. تأكد ل 2026 يشهد تباطؤ في مسار تقليص عجز الميزانية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي. إطلاق المخطط التنموي 2029-2030 اللي هذايا بالإضافة إلى استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على نفقات الدعم اللي مثلت خلال سنة 2025 قرابة 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي ما يعادل 6.8 من الناتج المحلي الإجمالي. أهلا وسهلا بكم، واصلين عشوية سيف رشيد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: مبادرة تضامنية لجمع مساعدات عينية للمتضررين من الحرائق بولاية الكاف، إعادة تشغيل بئر عميقة لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية، إعطاء إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة الزريبية من معتمدية سليانة الجنوبية. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا قوله إن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن التاسع عشر على إسقاط الأمة واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها. وقال رئيس الجمهورية إننا نشترك اليوم في الإرادة الثابتة من أجل إرساء نظام إنساني جديد يحل محل نظام عالمي مجحف، وبدأت الإنسانية تنتفض ضده وتطوي صفحاته شيئا فشيئا. كما تم التعرض في المكالمة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا وفق ما جاء في ذات البلاغ. أما عن الوضع في ليبيا فقد تم التأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. هذا وجدد رئيس الجمهورية دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. في شأن جهوي، تنطلق مساء اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدة عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف التي تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة، مما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحة غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية. وضمن سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمديات سقيط سيدي يوسف ونبر والطويرف، وذلك بعد حصر قائمة المتضررين.
3: في إطار تخفيف الجائحة الطبيعية من جراء الحرائق اللي شملت عدة معتمديات من ولاية كيف، وخص بالذكر منها يعني نبر وسقيط سيدي يوسف والطويرف، ما كاتحاد جهوي بدعم من فلاحتنا وبرشا متداخلين في القطاع الفلاحي، فما تجاوب على أساس يكون ثم يعني إعانات مادية وعينية للفلاحة والمتساكن المتضررين غاديكا. إحنا إن شاء الله الوقت اللي يصير إعطاء العائلات اللي عندهم أضرار في ممتلكاتهم ولا في مدخراتهم ولا عليها، إن شاء الله باش نحاولوا خفوا عليهم.
1: استعدادا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية الكاف تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسب متفاوتة وفق المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجوي.
4: توا قاعدين نقوموا بالزيارات، يكون مسح شامل لجميع المؤسسات التربوية اللي هي 177 مدرسة، سيتم غلق مدرستين، هي مدرسة حمام ملاك اللي فيها زوز لامدة وهي جات في مجرى السد، وعنا المدرسة الابتدائية الزليق اللي فيها زوز لامدة وسيتم نقلتهم إلى المدرسة الابتدائية في الدهن. فاهمين. قطعا 177 مدرسة هذه سيشملها التدخلات الكل، بدينا بمعتمدية نبر، معتمدية السرس، توا في الساقية، تجروين، وهذه الكل كانت عندنا تدخلات سواء بتلاء الجدران والأبواب، سواء بتعهد بالشبكة الكهربائية، عندنا الماء زاد قاعدين نشوف فيه على مستوى جهوي. على مستوى الإحداثات عندنا المدرسة الابتدائية الكسور هي إحداث شديد، فتفتح أبوابها للتلاميذ في مفتتح السنة الدراسية. كذلك عندنا الإعدادية برج العيسى اللي هي ستنطلق فيها على الأقل القسم الخارجي، فينطلق هذه السنة وتتم نقل التلاميذ اللي هما في إعدادية برنوسة إلى إعدادية برج العيسى، والأشغال توا قاربت 80%، وهناك وعد باش تكون حاضرة في النصف الأول من شهر أوت. بالنسبة للنقل ستزود الوزارة المندوبية والتربية الكيف بحافلات، حافلات هذه ستكون دراسة المناطق اللي هي تستحق حافلات. بالنسبة للتجهيزات عندنا دفعة كبيرة سيقع توزيعها على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد.
1: بعد تجاوز عدة إشكاليات تمت خلال الأسبوع المنقضي إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش من معتمدية باجة الشمالية، ما سيساهم في تحسين نسبة تزويد متسكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. النائب بالمجلس المحلي رفيق النفزي:
5: وقع احداث بئر عميقه ثانيه اللي هي عين حنش، وقعت جلسات مع السيد معتمدة باجة الشمالية ومع مندوبيه جهويه التنميه الفلاحيه والموارد المائيه، اعطيت مقترح اللي هو اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش. تدخلت الناس كلها وضبط جهود الناس كلها خاصه مع الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، تمت اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش، وتو حاليا الحمد لله يا ربي يعطي في الليتر ترونت 97% من المنتفعين قاعدين يتمتعوا بالماء.
1: وبولاية سليان أعطيت إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بمنطقة أزرابية بالماء الصالح للشراب، مع تواصل العمل على فض إشكاليات نقص التزود بعدد من المناطق الأخرى بمعتمديات سليان الجنوبية وكسرى ومكثر، والتي كانت محل متابعة ميدانية من قبل السلطة الجهوية. مهر الهماسي:
6: تم بمعتمدية سليان الجنوبية إعطاء إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة أزرابية، في المقابل من المنتظر أن تنطلق عملية ربط حي القراوة بمعتمدية مكثر بالقنوات بطول 300 متر لتحسين التزود. معتمدية كسرى هي الأخرى تعاني نقص في التزود بمياه الشرب، يتحدث عضو المجلس المحلي رشيد العصادي:
7: ثم مشكل كبير، ثم بير ما مش قاعد يخدم، وقاعد ثم بير القرية ثلاثة هذه مش أخذته الصونية إن شاء الله ماشي يتم استغلاله على قريب، وإن شاء الله تحل المشكلة. معاناة كبيرة يجيبوا لهم بالتسفيترنيت بير جديدة هذه مش يربطوها صارنا مش في المشكلة كبيرة، التدفق نتاعو 30 متر ثانية، وممكن أول شيء يصير في كثر كي معك جل التجمعات السكنية مش قاعد يمشي فيها، الجنوة للمنصورة للقرية للحمام لكثرة لابو عبدالله للفضول وجزء من القرية الجنوبية ممكن معتمدية كاملة ما فيهاش ماء.
6: بين مشاريع أنجزت وأخرى ما زالت في طور الاستكمال، تبقى رهانية تأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب وتعميم الانتفاع به على جميع المتسكنين من أبرز التحديات.
1: استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للسلامة المرورية بسليانة تواصل ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. وذكرت مصالح الفرع الجهوي للجمعية في ذات صدد أن شارع عبد الستار الدريدي يعد شارعا سكنيا بالأساس، كما تم تصنيفه من قبل الحماية المدنية كنقطة سوداء لما يشهده من اكتظاظ وفوضى تعرقل حركة المرور. وطلبت مصالح بلدية سليانة بتطبيق القرار القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى المكان المخصص لها لفض جميع مظاهر الانتصاب الفوضوي بالشارع المذكور وشارع 18 جانفي لضمان احترام شروط سلامة المرورية وحماية المتساكنين. من جهته بيّن كاتب عام بلدية سليانة المكي جبالي أن الانتصاب الفوضوي مسألة شائكة وتستوجب نقلة المنتصبين إلى فضاء لائق، لذلك تعمل مصالح البلدية على إعداد هذا الفضاء بحي المنجسليم بمعتمدية سليانة الجنوبية، بما في ذلك تهيئة عدد من الوحدات الصحية وتوفير الإنارة، ومن المنتظر أن يتم نقل المنتصبين في أقرب فرصة. في شأن وطني، حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس نشرته اليوم أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الأمريكيون لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. في العالم، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن القيادة العسكرية العليا المشتركة اليوم أن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. من جهته، قال مصدر خليجي لرويترز اليوم إن سلطنة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز، في خطوة تهدف إلى إنهاء الاضطراب الذي لحق بتجارة النفط جراء الحرب الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية. بالتوازي، تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم عن حصار المخاوف بشأن الإمدادات إثر تراجع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. مبادرة تضامنية لجمع مساعدات عينية للمتضررين من الحرائق بولاية الكاف. إعادة تشغيل بئر عميقة لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية. إعطاء إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة أزريبية من معتمدية سليانة الجنوبية. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس.

عشوية تسيف على موجات إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. مواصلين معكم في عشوية صيف، نحكوا على منظمة جرين بيس الشرق الأوسط شمال أفريقيا. في تأكد في التقرير اللي الخسائر الناجمة على الحرائق في تونس والجزائر والمغرب هي تتجاوز الأضرار المادية المباشرة وتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. مسؤولة الحملات الإقليمية في جرين بيس الشرق الأوسط شمال أفريقيا كنزة عزمي تأكد للخسائر تهدد أمن المجتمعات المحلية، قدرتها على الصمود أمام الأزمات المناخية المتلاحقة، هذا بالإضافة للأزمة المناخية لا تقاس فقط بمؤشرات ارتفاع الحرارة أو عدد الكوارث المسجلة بل بحجم المعاناة الإنسانية الناتجة عنها. أكد للحرائق الكارثية في تونس والجزائر والمغرب تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. دي أكيد وفقا لجرين بيس المنظمة العالمية. وحدات الحماية المدنية في يعني آخر في العمليات اللي قاموا بها تقوم ب 102 عملية إطفاء حرائق خلال 24 ساعة الماضية. هذه مدة يعني الإحصائيات هذه مدة 8 سوايع التالي، من بين 652 تدخل في مختلف أنحاء الجمهورية. يعني تقريبا الواحد على ستة من التدخلات هي موجهة، التدخلات هذه موجهة نحو الحرائق. أعداد التدخلات في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات 155، يعني الربع من 600 وش، وفي الإسعاف في غير حوادث المرور 369، أكثر من نصف تدخل من 652 هي في الإسعاف في غير حوادث المرور، باعتبار يعني هذا بالإضافة إلى 19 تدخل بالشواطئ وسبعة تدخلات أخرى. خاطر علاش دون حوادث المرور؟ باعتبار التدخل في حوادث المرور والإنقاذ على الطرقات 155 تدخل، يعني الربع تقريبا، ربي باقي الستر على كل اللي يسوقوا في الطريق. ونذكر ديما في العجلة الندامة، المهم نوصلوا سلامات، مش المهم وقتاش توصل، وبالتالي ماناش في سباق احنا، ولكن الغاية هي باش نوصلوا سلامات. وديما الواحد يفكر في عيلته، في الأحباب اللي يستنوا فيه، يفكر في غيره، وبالتالي طول الأمور تمشي بطبيعتها. موصلين معاكم نحكوا على الطاقة ومدرك ما الطاقة، وخاصة في ما يتعلق بالملف الطاقي في تونس، حكاية الطاقات المتجددة وحكاية ستيك والقصر بتاع الضوء. المنظمة التونسية للطاقات النظيفة تأكد تفاعلا مع الانقطاع المتكرر للكهرباء في الآونة الأخيرة باعتبار الطلب يتجاوز الاستهلاك أو قدرة تونس على إنتاج الطاقة الكهربائية، تأكد اللي هي قدمت دراسة لأسباب انقطاع الكهرباء، قدمت الحلول الممكنة على المدى القصير والمدى المتوسط للحد من انقطاع الكهرباء في الصائفة المقبلة، باعتبار الصائفة الحالية يعني احنا يعني في تنبك. وذي في خلال جلسة استماع في وزارة الصناعة والطاقة بحضور الوزير صلاح الزويري، كاتب الدولة للانتقال الطاقي وائل شوشان، ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل تريفا، وهذا بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى كما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وغيرها. المنظمة أكدت اللي هي قامت خلال الجلسة بتوضيح الأسباب اللي خلت المنظومة الحالية غير مناسبة لإدماج

0: حلول التخزين، كما اقترحت التسريع في اعتماد العدادات الذكية للتمكين من إدماج البطاريات بطريقة تساند الشبكة وتجنب الانقطاعات مستقبلا. أيضا قدمت المنظمة وفق ما جاء في منشور على صفحة الرسمية أمثلة لكلفة التخزين وكلفة دعم الباهظة غير ذات جدوى اقتصادي، هذا بالإضافة إلى غير ذات تأثير على استقرار الشبكة، وعبرت على موقفها غير الداعم لإسناد منحة لهذه المنظومة. هذايا نذكر فيما يتعلق بحكاية الطاقة والمنظمة التونسية للطاقات النظيفة. نذكر تعقوا بينا في الاستماع، مواصلين معكم شوية صيف ومازلت عنا برشا أغاني، أدي خاص الكل يسمعوا فينا في الوقاية هذا. رشيد أهلا وسهلا.
1: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
2: صيف آمن.
3: لسلامتك وسلامة سيارتك مع ارتفاع درجات الحرارة، احرص على إخلاء سيارتك من القداحات البريكية، إزالة العطور وعبوات الرذاذ، سحب بطاريات الأجهزة الإلكترونية التي تحملها معك، تجنب وجود المشروبات الغازية والزجاجات داخل السيارة، عدم ملء خزان الوقود بالكامل، تعبئة الوقود بالأوقات الباردة مساء أو صباحا، فحص الإطارات وتجنب تعبئتها فوق اللازم، افتح نوافذ السيارة قليلا للتنسيم، وتجنب السفر وقت ذروة الحرارة.
2: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقوا بينا في الاستماع. موصلين معكم في عشوية سيف. عشوية سيف باش نحكوا على منصة الحياة المدرسية. منصة الحياة المدرسية شنو هي الحكاية دي تحديدا؟ وهذه نذكروا المنصة اللي تستعد وزارة التربية لإطلاق مرحلة جديدة سمتها رقمنة الخدمات الإدارية والتربوية مع انطلاق السنة الدراسية 2026-2027. كيفاش الرقمنة هذايا بالاعتماد على منصة الحياة المدرسية؟ هذايا تحديدا كما تعرف وزارة التربية فضاء رقمي موحد يضم مختلف الخدمات الموجهة للأولياء والتلاميذ والمؤسسات التربوية. المشروع يشرف على تنفيذه المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية في إطار التوجه الوزارة قلت نحو تحديث الإدارة التربوية، تبسيط إجراءات الترسيم، تحسين جودة الخدمات الرقمية من خلال تعويض الفضاءات الإلكترونية السابقة بمنظومة موحدة تعتمد الهوية الرقمية والمعرف الفريد للتربية. اعتبر المنصة هو أبرز مسجدات العودة المدرسية باعتبارها بشتولي البوابة الأساسية اللي من خلالها ينفذ الأولياء المختلفة الخدمات المتعلقة بالمسار الدراسي لأبنائهم، بداية من ترسيم عن بعد وصولا لمتابعة النتائج والغيابات والتواصل مع المؤسسة التربوية، شيء لعزز التحول نحو إدارة مدرسية رقمية أكثر نجاعة وشفافية. نذكروا اللي الإجهاز عملي الترسيم، وزارة التربية تدعو الأولياء لإنشاء حساب شخصي على المنصة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية، رقم الهاتف، هاتف الجوال التونسي أكيد صار الاستقبال، رمز التفعيل إلى جانب بريد إلكتروني مفعل. هذا بالإضافة وهذا الكل يجي بعد إدخال البيانات الشخصية والمصادقة على صحتها. تمنح المنظومة لكل ولي المعرف الفريد للتربية اللي باش يكون الوسيلة الأساسية باش ندخلوا لجميع الخدمات الرقمية اللي توفرها الوزارة. الوزارة تأكد المعرف يمثل هوية رقمية موحدة للولي داخل المنظومة التربوية، شيء يضمن توحيد مختلف المعاملات، تسهيل النفاذ للخدمات دون الحاجة إلى إنشاء حسابات متعددة كما كان معمول به في السابق. أيضا بالنسبة للتلامذة تختلف إجراءات الإلحاق بحسب الوضعية الدراسية، مثلا في حالة التسجيل الأول لأول مرة وخاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي، تعتمد المنصة على الربط الآلي مع قاعدة بيانات الحالة المدنية لاسترجاع بيانات الرسمية مع إمكانية الاستظهار بمضمون الولادة عند الحاجة لاستكمال عملية المطابقة. التلامذة اللي سبق لهم الالتحاق بالمؤسسة التربوية وعندهم معرف فريد يكفي إدخال هذا المعرف باش يتم استرجاع بياناتهم آليا وإلحاقهم مباشرة في الفضاء الولي باش تولي عملية الترسيم أكثر سرعة ودقة. هذايا ذكروا اللي أهمية المنصة ما تقتصرش على مرحلة الترسيم فحسب حسب تأكيد وزارة التربية، إلا أنها صممت باش تكون فضاء رقمي متكامل يرافق التلميذ طوال السنة الدراسية من خلال حساب واحد باش تمكن الأولياء من الاطلاع على الأعداد والنتائج فور نشرها، أيضا متابعة الغيابات، الحضور اليومي، الاطلاع على الجدول الأوقات، التغييرات اللي قد تطرأ عليها. هذا بالإضافة لتلقي الإشعارات المتعلقة بالحياة المدرسية ومتابعة الوضعية التربوية لأبنائهم، شيء لعزز التواصل المباشر بين الأسرة والمؤسسة التعليمية. أبرز الاستعداد للموسم الدراسي الجديد، وزارة التربية تعلن جملة من المواعيد والإجراءات اللي يتعين احترامها بإنجاء عملية الترسيم. أهم هذه المراحل تشمل فتح وتفعيل حساب الولي على المنصة، من بعد الحاق الأبناء واستكمل الترسيم الإلكتروني، هذا الكل يجي قبل استخلاص معلومة الترسيم وطباعة الوصل بالنسبة للحالات اللي تستوجب ذلك. تأكيد للمنصة باش تكون المرجع الرقمي الرسمي لمختلف الخدمات المدرسية خلال السنة الدراسية يعني القادمة 2026-2027. في المقابل الوزارة تأكد على أهمية المحافظة على سرية بيانات الولوج للمنصة، تدعو الأولياء لعدم مشاركة المعرف الفريد أو كلمة السر مع أي شخص، اعتماد كلمات مرور قوية تغييرها بصفة دورية،
تأكد على مراجعة مصالح الحالة المدنية المراكز الجهوية التكنولوجيات في التربية في حال وجود أي اختلاف بالبيانات المسجلة بالمنصة والمعطيات الرسمية، حتى لا يؤثر ذلك في إجراءات الترسيم أو متابعة الملف الدراسي للتلميذ. هذا الكل هو خطوة حسب التأكيد نحو مدرسة رقمية، وبالتالي باش تكون النظام الجديد هذا هو باش يكون على نطاق وطني. هذا فيما يتعلق بالمنصة الرقمية. هذا اجمالا فيما يتعلق بجديد وزارة التربية والعودة المدرسية، لكن نخلو صغيرات لو مازلت العطلة متواصلة، وان كان بعض صغيرات حتى في العطلة يقروا في دروس خصوصية، وبالتالي بالنسبة لهم تنقص شوية الدروس في العطلة ما تتواصل، خاصة دروس الدعم. نذكر ذاك علاش رفقا بصغيراتنا ميسالش، خلوهم يصيفوا يلعبوا يبحروا شوية ينسوا، ولكن كل شيء بتوجيه بطبيعته. نكملوا في الحديث عن نتائج تعيين الطلبة عنا به عنا ومضى، وبعد رجعين باش نحكوا على التعليم العالي.

0: وثيقتك بسهولة.
1: نظام الجرايات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. أهلا مرحبا سي لاسع.
2: شكرا. في الحقيقة هناك عدة أنواع من الجرايات. عندنا جراية الشيخوخة، جراية العجز، جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية أو لظروف شخصية أو للأجيرة الأم لثلاث أبناء أحيانا. عندنا جراية التقاعد المبكر بسبب الإرهاق البدني، جراية الباقين بعد وفاة مضمون اجتماعي، صرف متأخرات جراية لفائدة الورثة، منحة الشيخوخة، الدفعة الواحدة، تحويل جراية إلى الخارج. نبدأ بجراية الشيخوخة. الحقيقة الوثائق طويلة برشا، حاولوا باش تلخصوهم. مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر بالنسبة للأجراء. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي بالنسبة للأجراء عند توفرها. شهادة وثيقة تثبت نشاط أو تسجيل المضمون بصناديق أخرى بالبلاد التونسية أو بالخارج. شهادة في طبيعة الأنشطة في تحديد فترة النشاط بكل دقة بالنسبة للفئة التي تتمتع بالتخفيض في شرط السن إلى 55 سنة. تعداو جراية العجز. مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر بالنسبة للأجراء. مطبوعة شهادة طبية أو شهادة طبية محررة وممضاة من قبل الطبيب المباشر. شهادة في التوقف عن العمل في صورة موافقة اللجنة الطبية. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي بالنسبة للأجراء. مطبوعة تصريح بحادث غير مهني إذا كان سبب العجز حادثا غير مهني. حكم بخصوص حادث غير مهني عند الاقتضاء. نمر إلى جراية التقاعد المبكر بسبب الطرد لأسباب اقتصادية أو لظروف شخصية أو للأجير الأجيرة الأم لثلاث أبناء أحياء. في جميع الحالات مطبوعة مطلب جراية محررة وممضاة من قبل المضمون الاجتماعي ومن قبل المؤجر. مطبوعة مطلب ترسيم أولي أولي الحق. شهادة أجور تعمر من قبل مؤجري المضمون الاجتماعي أصل أو نسخة مطابقة الأصل في صورة الطرد لأسباب اقتصادية. نسخة مطابقة الأصل من محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد مرفقا بقائمة اسمية للمسرحين. أصل شهادة الطرد الصادر عن تفقدية الشغل أو نسخة مطابقة للأصل. شهادة تسجيل بمكتب التشغيل والعمل المستقل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
0: وثيقتك بسهولة.
3: مع تحيات المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكاف السيد لسعد الهرمسي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء هنا على موجتنا. السلام عليكم أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا المواد الإخبارية الموجز. صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. هذا أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون أورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمي، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. أعلنت بورصة تونس اليوم تعليق التداول مؤقتا إثر تراجع مؤشر تونانديكس بأكثر من 3%، وذلك تطبيقا للآلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للتداول. ويأتي هذا الإجراء في إطار الآلية التنظيمية المعتمدة بالسوق المالية والتي تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة وإتاحة الوقت أمام المتعاملين لتقييم تطورات السوق قبل استئناف التداول. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية 3 جوائز من فئة دبل جولد باس إن كلاس و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. ضمن بين الجهوية تم بمعتمدية باجة شمالية إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو ما من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية أخرى تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. في أخبار العالم، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية اليوم، أكد أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أوردته مصادر إعلامية. وختاما، أعلن وزير الصحة الأوغندي اليوم عن القضاء على فيروس إيبولا في بلاده، مؤكدا بقاء الحدود مغلقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الوقت الذي تواصل فيه البلاد بذل الجهود لاحتواء هذا الفيروس. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام 8 بإذن الله تعالى. اللقاء.

0: עשוויה ציף.
1: עלה מושת.
0: עירת אלקט.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع. موصلين معكم في عشوية سيف. عشوية سيف في جديد أخبار الرياضة، الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المكتب الجامعي يقرر المنعقد اليوم 28 جويلية 2026 تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني للأكابر بطبيعة قيادة المدرب معين الشعباني بموجب عقد 4 سنوات. الإطار يتكون من مدرب مساعد مراد المالكي، مدرب مساعد سيف الله الحسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، معد بدني حاتم بوليلة، مكلف بالتحليل وسام صفوت. هذايا الإطار الفني أو الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. موصلين معكم بعد شوية باش نحكوا على باش تكون عندنا مسابقة خاصة بإذاعة الكافي 100 دينار. أكيد هذه في انتظار الفائز، وباش ناخذوا 5 مكالمات تحديدا، والسؤال هو واضح. نحكوا على مسابقة الولايات المتحدة الأمريكية لزيت الزيتون. تونس خذت قديش من ميدالية ذهبية في هذه المسابقة، تحديدا المسابقة اللي كما العادة زيت الزيتون التونسي البكر الممتاز يحصد، أو تكون تونس من 150 عينة تكون هي الأولى. قديش من ميدالية ذهبية اخذتها في المسابقة ذي؟ باش ناخذوا 5 مكالمات، ومن خلال 5 مكالمات اكيد نختاروا الفائز بهذه الجائزة 100 دينار من اداء اذاعة الكف. تنجموا تطلبونا 5 مكالمات على اقصى تقدير. في انتظار مكالماتكم نذكر اللي مديرة الاتصال بالديوان الوطني المياه المعدنية اليوم تحكي وتأكد كونه الماء المعلب موفر بنفس الأسعار والجودة. تأكد الأسعار على مستوى الانتاج لم تشهد زيادة، ما ثمش حتى نية للزيادة. نذكروا اللي تم خلال شهر جويلية تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة اللي شهدتها البلاد. هذا بالإضافة حاب تفند بعض الإشاعات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي همنا كونه تأكيدها كونه طاقة الانتاج انتاج تونس فيما يتعلق بالمياه المعدنية الجملية ثم 31 وحدة تعليب تقدر ب 520,000 قارورة. هذا الانتاج الوطني 520,000 قارورة في الساعة. تأكد لحاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يوميا. أهل وسهلا، ناخذ أول المكالمات. مرحبا.
1: الو عفلم.
0: مرحبا، اهلا وسهلا.
1: عايش معك
0: شريفه، ذكرني بربي اللقب.
1: نواصري.
0: نواصري، ايوه اختي شريفه تفضلي.
1: لازم تعاودي السؤال.
0: السؤال، صارت مسابقه في الولايات المتحده الامريكيه زيت الزيتون، تونس هي الاولى، قديش من ميداليه ذهبيه اخذت في المسابقه هذه؟
1: زيت الزيتون،
0: اي زيت الزيتون البكر التونسي.
1: فماش احتمالات؟
0: مسيلش نسهلوها 50 60 45.
1: 50 60 45.
0: اي اي مسيلش في ساعي وانتي 46 ولا 45؟ واضح
1: 45.
0: شكرا. وكلمة اخرى. اهل وسهل. مرحبا.
2: عايشك مديحة نعيمي من جريد.
0: مرحبا اختي مديحة تفضلي.
2: عايشك. 45 ميدالية أخذت.
0: واضح، شكرا مديح النعيمي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مكالمة أخرى مش موجود. نذكر عنا 2 مكالمات هذونا في إطار المسابقة، أقصى تقدير ناخذ 5 مكالمات. ما هي مش مثماش مكالمات أخرى، نكتفي بالزوز مكالمات. ثم مكالمات مرحبا. نذكر تونس قديش خذت من ميدالية في المسابقة اللي صار في الولايات المتحدة الأمريكية، قديش من ميدالية ذهبية تحديدا في هذه المسابقة، باعتبار تونس تعتبر 850 عين شاركوا في المسابقة دي، وتونس من الدول الأوائل ديما في العادة في المسابقات زيت الزيتون. مواصلين معاكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع. مكالمة أخرى. مرحبا.
3: ألو عفلمة.
0: ما أهل وسهلا تفضل.
3: عايز
0: عود لي بربي الاسم. الاسم مرحبا باختي. اهلا. صوت مشوار.
4: ضحى سلمي من كيف؟ اهلا بك خويا.
0: مرحبا ضحى سلمي.
4: شيرني
0: شيرني. شيرني مرحبا تفضل اختي ضحى. اي.
4: هما 52 جايزة. اما 45 جايزة ذهبية.
0: واضح. شكرا. اهلا وسهلا. مرحبا. وصلنا معاكم مكالمة أخرى. يا أهلا. يا مرحبا.
5: ألو.
0: مرحبا بيك.
5: عسلامة.
0: مرحبا تفضل أختي.
5: أيمن خالصي من الكيف.
0: أيمن
5: خالصي من الكيف.
0: أيمن خالصي تفضل. أي
5: 45 ميدالية.
0: واضح. شكرا. أهلا وسهلا. مكالمة أخرى. يا أهلا. آخر مكالمة.
6: الو
0: مرحبا بربي بالله نقص راديو شوي خلينا نسمعك تفضل.
7: الو عسلام.
0: مرحبا تفضل.
7: عايش معك هاني شليحي.
0: هاني شليحي مرحبا باختي.
7: عايش 45.
0: شكرا جزيلا يعطيك الصحة. اهلا وسهلا. ذاك التعقبين في الاستماع هكا استوفينا ما عادش ناخذ مكالمات. شكرا جزيلا. هذا في اطار مسابقه عملت هذا الكيف الجائزه 100 دينار بعد تونا عنه اكيد على الفيس. مرحبا.

تتكل وارجع الورجة وتداوي لجرح محبوبي مثلتك شجرة لا هبت لرياح تتكل وارجع الورجة

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع، موصلين معكم عشوية صيف. باش نحكوا على الطقس الليلة إجمالا، سحب قليلة على كامل البلاد، الحرارة بين 21 و 31 درجة، ظهور سحب قليلة أكيد، هذا حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال وسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، بالجنوب مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر قليل الاضطراب، متموج بالشمال، مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. حرارة قلنا بين 21 و 26 درجة بالشمال، المرتفعات بين 27 و 31 درجة بالجنوب وبقية الجهات. هذا إجمالا فيما يتعلق بالطقس. نحكي على التعليم العالي، انطلاق الأعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في مناظرة الدخول أو مناظرات الدخول لمرحلة التكوين الهندسي، هذا أعلنت عليه اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول لمراحل التكوين الهندسي لدورة 2026. قلنا الانطلاق الإعلان مش يكون عبر موقع الويب كونكور تيري انجينير نقطة ار ان اي نقطة تي ان. الوزارة تأكد اللي يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من الثلاثاء إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 أوت 2026، حتى بالطبيعة باش ما يفقدوش حقهم في النتيجة المتحصل عليها. أيضا قلنا مدير التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكد اللي دورة إعادة توجيه الجامعي تهدف أساسا لتقريب المترشحين الجغرافي، وأكدت اللي مطالب إعادة توجيه تم دراستها من طرف لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب بين أسباب اجتماعية صحية وأصحاب المواهب. أشارت اللي اللجان تتولى دراسة الملفات واتخاذ القرارات بالموافقة أو الرفض وفقا للإجراءات المعمول به. تتواصل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 اللي انطلقت أمس حتى لنهار الجمعة يعني 31 جويلية، نهار الجمعة المقبل 31 جويلية 2026 على الساعة وقبل منتصف الليل بدقيقة 23:59. ايضا فيما يتعلق قلنا بقية الاخبار متاعنا، نحكو على التعليم العالي، ايضا نحكو على المجلس الوطني للاعتماد. المجلس الوطني للاعتماد يبحث مع منظمة الصحة العالمية اطلاق برنامج لتكوين المخابر وفق المعايير الدولية. المجلس الوطني للاعتماد هذا اللي أكدوا خلال جلسة تشاورية صارت مؤخرا في المقر متاعه، وبالتالي الحديث عن سبل تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تطبيق المواصفات الدولية الخاصة بالمخابر في إطار الاستعداد للتنفيذ برنامج تكويني تدعم منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة صندوق الجوائح. المجلس أكد الاجتماع خصص للتباحث بشأن إطلاق برنامج تكوين يركز أساسا على المواصفات الدولية المتعلقة بمخابر البيولوجيا الطبية، وأكد في الجلسة أكيد ضمت مختلف الأطراف المداخلة من بينهم منظمة الصحة العالمية وحدة المخابر البيولوجيا إلى جانب المجلس الوطني، وبالتالي استعراض الجوانب الفنية والتنظيمية وآلية التنسيق. التعاون يجي في إطار مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية بتمويل من صندوق الجوائح، يهدف إلى تعزيز قدرات المخابر الوطنية وتطوير كفاءات العاملين. أهلا وسهلا، موصلين معكم، نذكر تعقوا بينا في الاستماع فيما يتعلق بالمسابقة، بعد شوية نعطيكم اسم الفيس رشيد.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هاك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. قبل ما نختم معكم نعلن اسم الفائز. أختنا هاني شليحي هي اللي ربحت في المسابقة. شكرا هشام ألف خيري كل ما سام في هذه الأمسية والعشوية الصيفية. نلتقي بإذن الله في لبنان.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. صدق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، فمن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامة التونسية 3 جوائز في فئة و45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. تم بمعتمدية باجة الشمالية إعادة تشغيل البئر العميقة بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو ما من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويد متسكني عين الكبيرة وعين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية اليوم، أكد أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشدداً على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

nombre vos.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام التاسعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. تم بمعتمدية باجة الشمالية إعادة تشغيل البئر العميقة عينحنش بعد تجاوز مختلف الإشكاليات، وهو ما من شأنها أن تساهم في تحسين نسبة تزويج متساكني أعين الكبيرة وعينحنش والشرفة أو عدة تجمعات سكنية تابعة لقصر مزوار بالماء الصالح للشرب. تتواصل بولاية سليانة متابعة مشاريع التزوج بالماء الصالح للشرب بهدف تحسين الخدمات وضمان وصول الماء إلى مختلف المناطق. وفي هذا الإطار دعت السلطة الجهوية خلال زيارة ميدانية دعت إلى معتمدية سليانة الجنوبية كسرى ومكثر للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمدرسة علوم التمريض بالكاف لوضع خطة عمل جهوية مشتركة تهدف إلى دعم برنامج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والرفع من عدد الفتيات الملقحات من سن 12 عاما إلى 18 بخمس معتمديات بالجهة، وفق ما أفاد به الدكتور المنصف الهواني. قال مصدر خليجي لرويترز اليوم قال إن سلطنة عمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز في خطوة تهدف إلى إنهاء الاضطراب الذي لحق بتجارة النفط جراء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: راديو كيف راديو معكم. معكم
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف معكم أغاني
1: أعطيني فرصة أعطيني

0: العاشرة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة: مبادرات تضامنية لجمع مساعدات عينية للمتضررين من الحرائق بولاية الكف. إعادة تشغيل بئر عميقة لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية. أعطى إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة الزريبية معتمدية سليان الجنوبية. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالكف مساء اليوم حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلات المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكف، والتي تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، تلتها ولاية باجة ثم جندوبة، مما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية هامة ونفوق عدد من الحيوانات البرية. وضمن سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد الجهوي في لاحة بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمديات ساقية ديوسف ونبر وطويرف، وذلك بعد حصر قائمات المتضررين.
2: في إطار تخفيف الجائحة الطبيعية من جراء الحرائق اللي شملت عدد معتمديات من ولاية الكاف، وخص بالذكر منها يعني نبر وساقية سيدي يوسف وطويرف، ما كان اتحاد جهوي بدعم من فلاحتنا وبرشا من الداخلين في القطاع الفلاحي، فما تجاوب على اساس يكون ثم يعني إعانات مادية وعينية للفلاحة والمساكين المتضررين غاديكا. احنا ان شاء الله الوقت اللي يصير إحصاء العائلات اللي عندهم أضرار في ممتلكاتهم ولا في مدخراتهم ولا عليها، فعلا باش نحاولوا خافوا عليهم.
0: بولاية سليان أعطيت إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بمنطقة الزريبية بالماء الصالح للشرب، مع تواصل العمل على فض إشكاليات نقص التزود بعدد من المناطق الأخرى بمعتمديات سليان الجنوبية وكسرى ومكثر، والتي كانت محل متابعة ميدانية من قبل السلطة الجهوية. ريبورتاج ماهر الهماسي.
3: تم بمعتمدية سليان الجنوبية إعطاء إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة الزريبية، في المقابل من المنتظر أن تنطلق عملية ربط حي القراوة بمعتمدية مكثر بالقنوات بطول 300 متر لتحسين التزود. معتمدية كسرى هي الأخرى تعاني نقص في التزود بمياه الشرب، يتحدث عضو المجلس المحلي رشيد العصادي.
4: تم مشكل كبير، تم بير مش قاعد يخدم، وقاعد تم بير القرية ثلاثة زي مش أخذته الثانية إن شاء الله مش يتم استغلاله على قريب، وإن شاء الله تحل المشكلة. معاناة كبيرة يجيبوا لهم بالتسبيترنات بير جديدة زي مش يربطوها، إن شاء الله مش في المشكلة كبيرة. التدفق نتاعو 30 متر ثانية، وممكن أول شيء يصير في كتر كي معك جل التجمعات السكنية مش قاعد يمشي فيها، الجنوة للمنصورة للقرية للحمام لكسرة لأبو عبد الله للفضول وجزء من القرية الجنوبية، ممكن معتمدية كاملة ما فيهاش ماء.
3: بين مشاريع أنجزت وأخرى ما زالت في طور استكمال، تبقى رهانية تأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب وتعميم الانتفاع به على جميع المتساكنين من أبرز التحديات.
0: بعد تجاوز إعادة إشكاليات تمت خلال الأسبوع المنقضي إعادة تشغيل البئر العميقة عين حنش من معتمدية باجة الشمالية، مما سيساهم في تحسين نسبة تزويد متساكني عين الكبيرة عين حنش والشرفة وعدة تجمعات سكنية تابعة لأكثر مزوار بالماء الصالح للشرب، في انتظار ربطهم بمشروع المحاور الكبرى. النائب المجلس المحلي رفيق النفسي.
5: وقع احداث بئر عميقه ثانيه اللي هي عين حنش، وقعت جلسات مع السيد معتمد باجة الشماليه ومع مندوبيه جهويه للتنميه الفلاحيه والموارد المائيه، اعطيت مقترح اللي هو اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش، تدخل الناس الكليك وضبط جهود الناس الكليك خاصه مع الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز، تمت اعاده تشغيل البئر العميقه عين حنش، وتو حاليا الحمد لله يا ربي يعطي في الليتر ترونت 97% من المنتفعين قاعدين يتمتعوا بالماء.
0: استعدادنا للعودة المدرسية القادمة، تشهد عديد المؤسسات التربوية بولاية الكف تقدما في أشغال التهيئة والصيانة بنسب متفاوتة، وفق المندوب الجهوي للتربية بالكف لطفي الفرجوي.
2: توا قاعدين نقوموا بزيارات ومسح شامل لجميع المؤسسات التربويه اللي هي 177 مدرسه. سيتم غلق مدرستين، هي مدرسه حمام ملاك اللي فيها زوزلامبه وهي جات في مجرى السد، وعنا المدرسه الابتدائيه الزليق اللي فيها زوزلامبه وسيتم نقلتهم الى المدرسه الابتدائيه في الدهمين. عندنا 177 مدرسه، هذه سيشملها التدخلات الكل. بدينا بمعتمديه نبر، معتمديه السرس، توا في الساقيه تجروين، وهذه الكل كانت عندنا تدخلات سواء بتلاء الجدران والابواب، سواء بتعهد بالشبكة الكهربائية. عنا الماء زادة قاعدين نشوف فيه على مستوى جهوي. على مستوى الإحداثات، عنا المدرسة الابتدائية القصور هي إحداث شديد، فتفتح أبوابها للتلاميذ في مفتتح السنة الدراسية. كذلك عنا الإعدادية برج العيسى اللي هي ستنطلق فيها على الأقل القسم الخارجي، فينطلق هذه السنة وتتم نقل التلاميذ اللي هما في إعدادية برنوسة إلى إعدادية برج العيسى، والأشغال توا قاربت 80%، وهناك وعد باش تكون حاضرة في النصف الأول من شهر أوت. بالنسبة للنقل، ستزود الوزارة المندوبية والتربية كيف بحافلات، حافلات هذه ستكون دراسة المناطق اللي هي تستحق حافلات. بالنسبة للتجهيزات، عندنا دفعة كبيرة سيقع توزيعها على جميع المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد.
0: استنكر الفرع الجهوي للجمعية التونسية لاستلام المرورية بسليانة توسط ظاهرة الانتصاب الفوضوي بشوارع المدينة وعدم تنفيذ القرار البلدي القاضي بنقل السوق الأسبوعية إلى الفضاء المخصص لها. وذكرت مصالح الفرع الجهوي للجمعية أن شارع بستر الدريدي يعد شارعا سكنيا بالأساس، كما تم تصنيفه من قبل الحماية المدنية كنقطة سوداء لما يشهد من اكتظاظ وفوضى تعرقل حركة المرور. وطالبت مصالح بلدية سليانة بتطبيق القرار القاضي بنقل السوق الأسبوعية للمكان المخصص لها لفضي جميع مظاهر الانتصاب الفوضوية بالشارع المذكور والشارع 18 من جانفي لضمان احترام شروط السلامة المرورية وحماية المتسكنين. من جهته بين كاتب عام بلدية سليانة مكيجبالي أن الانتصاب الفوضوي مسألة شائكة وتستوجب نقلة المنتصبين لفضاء لائق، لذلك تعمل مصالح البلدية إلى على إعداد هذا الفضاء بحي المنجي سليم بمعتمدية سليانة الجنوبية، بما في ذلك تهيئة عدد من الوحدات الصحية وتوفير الإنارة، ومن المنتظر أن يتم نقل المنتصبين في أقرب فرصة. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتناولت العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيد على مزيد تطويرها في كافة المجالات، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. كما تم تطرق خلال هذه المكالمة للأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا أن الحركة الصهيونية العالمية عملت منذ القرن 19 على إسقاط الأمة واليوم تسعى إلى إسقاط الدول بتفجير الأوضاع داخلها. كما تعرض رئيس الدولة في المكالمة إلى حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي لن يسقط حقه لا بالتقادم ولا بأشد أنواع الأسلحة فتكا. وأما عن الوضع في ليبيا فقد تم تأكيد مجددا على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا، والشعب الليبي المتمسك بوحدة أراضيه قادر على إيجاد الحلول التي يقبل بها ويرتضيها. وجدد رئيس الجمهورية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس، يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. صدق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. هذا أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن القرض الموجه لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 مليون يورو يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل يهدف إلى استعادة نسق الإنتاج وتحديث منظومة الإنتاج المنجمية، مشيرا إلى أن المشروع لا يقتصر على اقتناء تجهيزات جديدة وإنما يشمل أيضا الجوانب البيئية والحوكمة. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون. وجاء في بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس نشرته اليوم أن هذا الإنجاز يؤكد أن النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتازة التونسي في الولايات المتحدة يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الأمريكيون على كل معايير لأعلى معايير الجودة وأفضل المكونات الطبيعية. ضمن أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران اقترحت على سلطنة عمان ترتيبا مؤقتا لمعاودة فتح مضيق هرمز يقضي بتسير الملاحة في أحد الاتجاهين عبر المياه الإيرانية، بينما يمر جزء من المسار المعاكس أيضا داخل المياه الإيرانية. وأن موضحا أيضا أن طهران رفضت مقترحا عمانيا بتقسيم مسارات الملاحة بالتساوي بين البلدين، معتبرا خطة هذه لا تعالج مخاوف طهران الأمنية ما دام لم يتحقق استقرار إقليمي طويل الأمد. قالت سعودية اليوم أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية. حذرت الأمم المتحدة اليوم من التدهور السريع على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. مبادرة تضامنية لجمع مساعدات عينية للمتضررين من الحرائق بولاية الكفة. إعادة تشغيل بئر عميقة لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من التجمعات السكنية بمعتمدية باجة الشمالية. أعطى إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بالماء الصالح للشرب بمنطقة الزريبية من معتمدية سليانة الجنوبية. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعين، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

لسان الكلمة مع عادل الخماسي.

0: 22 دقيقة بعد العشرة. مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين، على بركة الله انطلقنا في رحلتنا فرسان الكلمة، فرسان الكلمة اللي تتواصل معكم حتى نص الليل. تحياتي لكل مستمعي إذاعة الكاف وين ما كانوا، تحية كذلك الناس اللي تخدم بالسعادة بالفكر كذلك في التوقيت هذايا، عشاقنا عشاق السهر عشاق الكلمة الحرة. ضيفنا الليلة فارس من فرسان هذه الربوع مع الكلمة اللي هو خالد جباري، أولاد جباري فرسان، ومرحبا بهم في الكيف.
1: عايشك، مرحبا بك، عايشك عادل،
0: شكرا. تحياتي ليك يا خالد. احنا مش نحكيه على الجرح ذاكرة، وكذلك فما حاجة أخرى، حاجة أخرى،
1: فما مجموعة أخرى
0: بحبها. نعم. شنو نجمو في البداية ساعة للمستمعين في الاختصاص متاعنا اللي نحكو على الفرسان الكلمة وصلنا على الكلمة والعشاق للكلمة، اللي كان خالد عادة يتعدى كسحابة صيف هكا في تقديم بعض الكتب وبعض القراءات. الليلة باش ناخذوا فكرة أوضح على شكون هالشاعر هذي.
1: خالد جباري شاعر من مواليد مدينة الكيف ومن سكان مدينة نبر. لما أتي إلى مدينة الشعر هكذا من باب الصدفة، جئتها من سنوات بداية سنوات الثمانين بعد تجربة معناها طويلة تقارب 45 عام. اشتغلت فيها على القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، وأشتغل الآن على الجانب الروائي.
0: نعم. شنو الإصدارات اللي موجودين خالد؟
1: والله عندما نقول 45 سنة من العمل الأدبي ويتبادر إلى الذهن معناها مجموعات كثيرة وإصدارات متعددة، ولكن انقطعت عن الكتابة ما يقارب 25 سنة. أصدرت مجموعة أولى مشتركة مع 100 شاعر تونسي من مرف الإبداع، ثم أصدرت مجموعتي الخاصة للجرح ذاكرة عن دار الفردوس لنشر توزيع ماي 2023، والآن بسدد الاشتغال على مجموعة جديدة ستصدر قريبا بإذن الله.
0: نعم، إن شاء الله نأخذ عليها فكرة إذا كان تحب، إذا كان ما تحبش باش تخليها هذيك حاجة
1: أنا
0: أخرى.
1: أنا مدين جيتك ما نحب.
0: مرحبا بك. لا، ونبدو بالجرح الذاكرة، شنو الإصدار هذا الخالد جباري، شنو النجم ونعرفه وشنو اللي فيه للمستمعين ومش نقرأ منه بعض الحاجات.
1: للجرح الذاكرة هو المجموعة من القصائد التي اشتغلت عليها في سبايا

0: 80 الى سنوات 21 22.
1: نعم نعم. به شنو نجموا ناخذوا منها بما انه للذاكره وللجروح ذاكره؟ خلينا نشوفوا مش تمشي للذاكره ولا للجروح.
0: في كل ذاكره جرح.
1: جرح نعم. بدءا واحنا وانت تلوج معناها خالد، خليني ناخذ رايك في الحركه الشعريه الان في مدينه الكيف.
0: الحركه الشعريه في مدينه الكيف، والله هذا سؤال يستحق اكثر من جلسه للحديث فيه، لان الكيف غنيه بشعرائها وبساحتها الثقافيه والفنيه والادبيه، وتستحق ساحه شعريه تليق بهذا الكم الزاخر من الشعراء ومن الادباء في مدينه الفن الكيف.
1: نعم.
0: بقيت مدينه الكيف دون حاضنه ادبيه كما كانت في السابق، ولولا بعض المبادرات من المكتبة الجهوية ومن المندوبية الجهوية للثقافة، والأمر يحتاج أكثر من ذلك إلى تكاتف جميع شعراء الجهة بكل أطيافهم وبكل مآربهم وبكل توجهاتهم الأدبية والفكرية. هم مدعوون إلى أن يضعوا اليد في اليد للرقي بهذه الساحة وليعيدوا مجد الكلمة إلى مدينة الكيف.
1: نعم، معناه نحس وانه فما مش قطيعه وانما هكا بعدت المجموعه على بعضها،
0: فلنقل سبات ارجو ان لا يطول.
1: الباهي نقولوا سبات ارجو ان لا يطول، ونرجعوا للجرح ذاكره.
0: ساقرا فاتحه الديوان. فاتحه. برزت للجرح ساقاني وريش وجناحان، استوى طيرا فلا أقفاص تؤويه ولا عش وأغصان، كل ما في الأمر أن الجرح طير قد من شعر، وطبع الشعر أن يحيا بلا قيد وسجان.
1: شكرا. هذه القصيدة الأولى.
0: الفاتحة.
1: نعم الفاتحة.
0: تريد قصيدة أخرى؟
1: نعم.
0: القصيدة. فككت أزرار القصيدة كلها، بعثرت أنفاسي هنا وهناك، فانفرتت تسابق بعضها، لاحقتها وتناثرت عيناي راكذتين ملء حروفها، كدست حلمي طيها، فتشت عني عندها، ودسست كفي بين نبشت حتى ظلها، ردي إلي الروح أيتها القصيدة أو أعيدي شطرها. عبثا وقفت ببابها وسألتها، لم ألق إلا جثتي أو مشرة ودمي يزين كفها.
1: يعطيك الصحة. به احنا بعد النغم مش نسأل سؤال آخر، أنا سألنا عن الحركة الشعرية في الكيف، لكن مع الغنغم مش تسمع شوف لي الواقع الحركة الشعرية في تونس.

0: من هوا وين مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم في رحلتنا فرسان الكلمة. خالد جباري هو فارس سهرتنا الليلة في الجزء الأول. خويا خالد بعد ما قرينا بعض القراءات للجرح ذاكرة ومازلنا مش ندخلوا في الجديد، حبيت ناخذ رأيك بطبيعة الحال بعد تقييمنا أو قراءتنا أو تساؤلنا أو سبات أهل الكلمة في الكاف لفترة إن شاء الله تعود النشاط من بابه الكبير. عموما في تونس وأنت أستاذ وشاعر موجود على ساحة، شنو نجم نقوله على الحركة الشعرية في تونس؟
1: والله لا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوئه أنني عاشرت الساحة الثقافية أو اطلعت عليها في سنواتها الجميلة وفي هذه السنوات. الساحة الثقافية وأنتم سيد العالمين فيها الغث والسمين، وقد يغلب الغث على السمين. فالساحة مثل السوق الأسبوعية، تجد فيها كل الأصوات، كل البضاعات، كل ما تريد، ولكن البضاعة الجيدة والنص الجيد هو مفقود في بعض الأحيان. لا أنفي أن هناك أصوات شعرية جديرة بالاحترام، وهي تؤسس لمشروع شعري جميل وجاد وجدي، ولكن هناك كثير من الأصوات التي يجب أن تضع قلمها على الطاولة وتنسحب من الساحة لأنها تسيء إلى الشعر. أنا دائما أدعو، وربما لا يعجب البعض لا تعجب البعض دعوتي هذه، أنا أدعو من هذا المنبر وزارة الثقافة إلى أن تضع يديها على الساحة الشعرية، أن تؤشر على ما يصدر، أن تتابع ما بجرائم بعض دور النشر التي تنشر منجزات تعج بالأخطاء ولا تنتمي إلى أي جنس أدبي، لا إلى الشعر ولا إلى النثر ولا ولا ولا ولا ولا. معناها حال الساحة الشعرية إذا تواصل على هذه الحال فإنه سيصير إلى الأسوأ.
0: نعم، هو خاصة وأنه عندما تكون هناك تمثيليات بالبلدان العربية الأخرى واللي ناس عندها باع وذراع في الكلمة الشعرية.
1: نعم، المنطق ماذا يقول المنطق؟ في السنوات الجميلة للشعر التونسي كانت تصدر منجزات تعلمها ونعلمها جميعا لأصوات محترمة جدا، وتربينا على كتاباتها وأعجبنا بها وقلدناها وأحببناها، لكن انظر إلى ما ينشر اليوم، انظر إلى ما ينشر اليوم، ستجد أن أغلب المنشورات بها أخطاء كثيرة، كتابات لا ترتقي إلى مستوى الكتابة الشعرية أو النثرية أو غيرها أو غيرها. دور النشر كما قلت، بعض دور النشر، لأن أنا لو عمم هناك دور نشر جديرة بكل احترام وهي تشتغل على نص شعري محترم وتكفل للساحة الأدبية ما يكفيها من أعمال أدبية جيدة، ولكن بعض دور النشر ما بالتذكير ذكرتها في المرة الفاتة في إذاعة تونس الثقافية وأعيدها الآن. تصور سيدي الكريم أن صديقة هي ليست شاعرة ولكنها توجد في صفحة الشعراء، صديقة الأدب، مغرمة بالأدب، تتابع الشأن الأدبي. كتب إليها في الخاص صاحب دار نشر، قال لها أرسلي إلي ما لديك لأنشره. قالت لست شاعرة. قال إليهم جميع ما لديك وكفى، سأعطيك ما المبلغ سأعلمك بالتكاليف ولا سأطلعك على تكاليف المجموعة، ترسلين لي وأنشر لك.
0: في حين نقبل عندما يخرج إصدار وكتاب فإنه يكون معناها
1: يدقق له الجميع الكثير ويقرأ له الكثير، وحتى بعد صدور العمل والمجز الأدبي تتبعه قراءات وأمسيات وغيره وغيره.
0: نعم، به خلدوني إذن مش نرجعوا للقراءة من عرش للذاكرة ولا نمشوا للإصدار الجديد كما يحلو لك أن تقدم بالنسبة لنا.
1: لا أعلم المساحة كم من عشرة إيش تحب بالضبط؟
0: احنا مازال عندنا عموما اذا كان نحو منه 15 دقيقة فيها نغم، 15 دقيقة مازالت على ذمتك، اختار ماذا تريد.
1: إذا سأقرأ من مجموعتي الجديدة أو خارج المجموعة الجديدة هي.
0: اي لا الجديدة خلنا نسمعوا منها حاجات فناخذوا نعرفوها بنت شكون ومالها شكون، ولا خلوا ساحة اليات على
1: المجموعة الجديدة عنوانها أكتب هنا وقصائد أخرى. أردت أن أجمع فيها تجاربي مع أن الأنثى التي كانت أو لا زالت في عالمي الخاص، من أمي إلى جدتي إلى أختي إلى ابنتي إلى كذا كذا كذا، أردت أن أجمعهن في مجموعة واحدة، ولذلك قلت أكتب هن. وصدرت هذه المجموعة على فكرة قدم لها الدكتور الكبير بسام برقاوي، ودقق فيه كالعادة صديقي الشاعر ابن بلدتي نبر شكري الدشراوي. النص يقول وهو فاتحة المجموعة، يقول: حوائج أمي وأمي التي أسعفت جسدي بالحليب وروحي بأنفاسها البكر وانتبذت بي مكانا قسيا من الشعراء ومن نسوة القوم، لكن على وهن أهملتني فأدركني الشعراء وقاسمت النسوة خافقي بينهن. وسيدتي جدتي وتجاعيدها وارتعاش أناملها إذ تفك على عجل عقدة في الوشاح لتخرج كالساحر قطعة من نقود تجنبني ظنهن. وأختي التي خبأت في ضلوع ابتسامتها وتناءت ولم تحتفظ للطريق إلى الله إلا بدمعتها وحذت حذوهن. وكبرى بناتي وأصغرهن مثنى بصيغة جمع ولم يسعف الحظ والناس عيني لتجمعهن. وأولى النساء وآخرهن اللواتي إذا قلت شعرا حضرن بأرواحهن وأجسادهن وقد طعن في حضرة النص أيديهن. وأم العيال وما ملكت من أنايا سوى بعضها وقضى بعضها عندهن. ولم يكفني خافقي شر عشقي ولا شرهن، أعد لهن من الحبر واللغة ما استطعت وإن أمكن الشعر أكتبهن. شكرا.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. فيها التحية المطولة للمرأة. هذا ما خليني نسأل من خلالك كمتابع الآن، كشاعر متابع الحركة الشعرية النسائية، أين هن من الكلمة؟
1: معناها جئتك ضيفا فتريد أن تورطني؟
0: لا وريتك حبيبي
1: أنا في مسألة فهمت.
0: علاش كيوصلنا للنساء في توريد توا؟
1: انما يخشى الشعراء من المتابعين النساء. على كل الساحه الشعريه النسويه هي جزء لا يتجزأ من الساحه الشعريه الرجاليه او العامه. هناك اصوات جاده، عندما نذكر سني المدوري، عندما نذكر لمي بن قبلي، عندما نذكر جازي الهمامي، عندما نذكر سلوى القلع، يعني هناك شعراء شاعرات جيدات جدا يكتبن نصا رائعا جدا، وهناك الكثير ممن يكتبن نصا
0: أصحاب الموضة
1: لا يشبه الشعر في شيء.
0: نعم هو إن شاء الله.
1: ولتعذرني بقية الصديقات الشاعرات اللواتي لم أذكر أسماءهن ذاكرتي تخونني كثيرا.
0: لطف عليك. ان شاء الله هم حابين تحيه بطبيعه الحال للصديقات والصديقات من والعاشقات للكلمه الجيده، لانه فعلا راهي المشكله، وانه كي ذكرت انت صاحب دار انتاج بليتو دار نشر يطلب من ضيفه عدد في الراديو باش تكتب وتخرج اللي جاي، فانت نفهموا المغزى وين ونفهموا وين نحبوا
1: نوصل. اذا كان الساحه الشعريه سامحني، انا الساحه الشعريه شو اسمه فيها المد والجزر، انسحبت منها كثير من الشاعرات الجيدات وتركنا الساحه لغيرها. فهمت؟ عندما مثلا عندما تقرا لصديقتنا مريم الخضراوي، او عندما تستمع الى حنان علوي، فهمت، وتقارن ببقية الأصوات، وهناك أصوات شعرية خاصة معناها من خريجات أو من متابعات أو من المشتغلات على الشأن الشعري في الفيسبوك ولا في غيرها من الفضاءات الإنترنت، تجد فرقا كبيرا.
0: نعم، واضح. إذا نقبل مسك الختام، أي سليم مسال سليم بيقول نحب نسمع، كان حاضر له موسيقته، سمعنا حاجة كما تريد خالد، ما نشبش أنت النص اللي تختاره من الجديد هكا ولا إن شاء الله. أيوة،
1: قصيد ستون هو عادة ما يطلبه صديق السالح الفضلاوي. أقول بي غربتان الناس والطرق، بأي صوب يا ترى أثق لي للحياة في الأديم خطى ستون لا تنمو ولا ترق، ما من سبيل رمت أقصده أضاء لي أوزانه الألق، أن تولي ركبها عشيت روحي وظل ليلها الفلق. ستون لا أحصي نوائبها ولا أعد كم بها حرق، أرمي دلائي في المدى أملا فلا يغيث الحظ والغدق. أنا الغريب غربتين، فما لي في المدى أرض ولا أفق، في محبسي خافقي طلق لا صاده ضر ولا رمق. ضاقت وأرض الله واسعة وأظلمت والنور يأتلق، طور المنى عال وأجنحتي ماغيلة قص وما حرق، والروح بالتحنان شائكة والفكر والأحشاء والحدق، مالي وما للناس أجنبهم ويجمع بخافق نزق. كم مرة حكمت ذمتهم فيهم وكم في أدمعي غرقوا. الأهل أين؟ ما لهم أثر؟ كأنما بنيانهم ورق، عجت قبور لا تعد بهم فنوا وبعد ذكرهم عبقوا. وأين خلاني وحاجتهم؟ متى ألمت أضلعي طرقوا؟ أذرت رياح الدهر رفقتهم وأدبروا في الأرض وافترقوا. وأين أحبابي وما وعدوا؟ بالعهد ما أوفوا وما صدقوا. رسم هي الأضلاع إذ هجروا، كأن لا كانوا ولا عشقوا. ما كان عند الناس لي أربا، وكان لي من ودهم ملقوا. أسعفتهم بالود إذ قحتوا، وحسبهم في أفقهم علقوا. ستون دين الحب أتبع، ولم أجد للناس ما اعتنقوا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك باهي سليم. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك. إذا مازالتينا 5 دقائق لنهاية هذه الرحلة مع فارس سهرت الليلة. خالد جباري، خلي لك كلمة مسك الختام إن شاء الله، وبعد خروج والإصدار هذا نحتفي به إن شاء الله.
1: إن شاء الله أجدد شكري لإذاعة الكيف التي من فكت تضيء دروب الشعر في مدينة تفتقر إلى حركة شعرية جادة. شكرا لك صديقي عادل على هذا التشجيع وعلى استضافتك لشعراء كيف بكل أطيافهم، ومدي يد المساعدة لكل الأصوات الموجودة في هذه المدينة. شكرا لكل من كان سندا لخالد جباري في مسيرته الشعرية منذ الصغر إلى الآن. أصدقاء الشعراء الذين تعبوا معي وسهروا وشجعوني وأعادوني للكتابة بعد ربع قرن من القطيعة، شكرا لهم. شكرا لكل من كتبت فيهم ومن دفعوني إلى أن أكتب فيهم، شكرا لكم جميعا. نلتقي على مجموعة جديدة بحول الله عن قريب، ثم على رواية سأشتغل بصدد الاشتغال عليها وبصدد الاتيان منها، ثم إن كتب لنا العمر أن نحياه سنحاول أن نكتب نصا يليق بنا
0: إن شاء الله. شكرا لك شاعر الأستاذ خالد الجباري، إن شاء الله لنا عودة بإذن الله مع الإصدار الجديد، وكل ما فما حاجة مرحبا بك في إذاعة الكهف. متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين إن شاء الله في الجزء الثاني، نتقابلوا مع حركة جديدة مع الفعل الكلمة، وكذلك باش نتابعوا بعض الإصدارات الجديدة.
2: اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت، ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.
3: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
4: الحادية عشرة ليلاً. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. نظم الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف مساء اليوم حملة تضامنية تطوعية لجمع مساعدات عاجلة ودعم العائلة المتضررة من الحرائق التي شهدتها مناطق ولاية الكاف، والتي تصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من الحرائق، ومما خلف أضرارا بيئية مباشرة وتسبب في تضرر مساحات غابية أهم. هكذا رئيس الاتحاد الجهوي في لاحة بالكاف منير العبيدي أنه سيتم توجيه إعانات مادية وعينية للأهالي المتضررين من الحرائق بمعتمديات ساقية سيد يوسف ونبر وطويرف، وذلك بعد حصر قائمات المتضررين. أعطيت إشارة انطلاق تزويد 80 عائلة بمنطقة زريبية بالماء الصالح للشرب، مع تواصل العمل على فض إشكاليات نقص التزود بعدد من المناطق الأخرى بمعتمديات سليانة الجنوبية وكسرة ومكثر، والتي كانت محل متابعة ميدانية من قبل السلطة الجهوية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مصادقة النواب على مشروع القانون عدد 49 لسنة 26 و2000 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين يورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين يورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، تخللتها مداهمات للمنازل إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية جيش الاحتلال. وحذرت الأمم المتحدة اليوم من التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية المحتلة، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى أن تصبحون على خير.

قلبي ده

قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا لا لا

قولوا أيوة ولا لا. أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا. قولوا أيوة ولا لا.

لا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا أيوة أيوة نصالحهم ولا لا قولوا أيوة ولا لا أيوة لا لا لا أيوة

0: طيب ومالو بطبيعة الحال هي كذلك نغم من المختارات متاعنا في فرسان الكلمة الأغنية الطربية تكون حاضرة على دوبل في دوبل في نقطة راديو كيف بوانتي ان. مرحبا صابرين اليونسي تقول مساء الورد والورد المنثور، تحية طيبة لك عادل كامل فريق البرنامج اللي معاكم، التوفيق للجميع، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف وسهرة طيبة إن شاء الله. مروان العوجي مساء الورد والفل والياسمين، تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف. لوجينا الغنجاتي مساء النور والسرور، أخي عادل محمد الغانمي مساء النور أحلى الشمال الغربي، تحية ليك. ملكة سويحي مرحبا بيك. نجاح المنصر الله يسعد مساءكم. منيا العساوي مساء الفل والياسمين، مرحبا بكم وكل أصدقائنا المستمعين. هذوما بعض الأرسالات اللي وصلونا، لكن عنا برشا مستمعين يتابعوا فينا داخل وخارج الحدود، مرحبا بكل الأوفياء في سهرة فرسان الكلمة.
1: إليك شكاتي لغيرك، لم يخفق فؤادي ولا هفا بجنبي، فلب ضارب في التفجع ولا ذرفت عيناي دمعا إذا جرت بوادره، طاف اشتياقي بمدمعي، فرحماك لا تستتر في دمع ناظري، فدمعي إذا ما هاجني الشوق مفزعي، يسير بأحلامي لوديان حبها، فترتد بالطيف الحبيب لمضجعي، به أذكر الحب القديم فإنأ تبينت في فقد الحبيبين مصرعي، ولولا خيال في الدجى منك عادني، لذاب مع الأنفاس قلب بأضلعي، فيا نفحة للحب ملء جوامعي، ويا نبأة للوحي طافت بمسمعي، إليك شكاتي فامسحي من أضالعي، سطور جوى فوق الفؤاد بأدمعي، إلى أفق أحلامي ففي سرحاته، لنا موعد يحلو فخفي له معي، هناك لروحنا على الحب ملتقى يزوقه طهر الهوى المتضوع، وما الحب إلا يقظة بعد هجعة، فلا تجعليه صحوة المتفجع.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في الركن الأخير اللي هو ركن قصيدة ونغم. اخترنا الليلة قصيدة القمر الأحمر من أجمل ما غنى عبد الهادي بالخياط المرحوم المغربي اللي كان حاضر في مدينة الكاف بين مهرجان بمخروف أيام العز من زمن الطرب المغاربي الجميل. المطرب عبد الهادي بالخياط اللي غنى في الأنماط الموسيقية بشتى أنواعها في المغرب القمر الأحمر اللي هي تعتبر معناها من أبرز الأنغام اللي غناها خاصة عبد الهادي بالخياط في التجربة متاعه. بالنسبة للنغم هذايا اللي فيه صور شعرية رائعة جدا معناها خاصة أن الملحن متاع النغم هذايا هو كفيف. فأنا دايما نقول عندما نعدي النغم هذايا واخترته الليلة خصيصا لعبد الهادي بالخياط ديما نقول أنه اللي يحب يستمتع بالحق بالتجربة متاع عبد الهادي بالخياط في أداء النغم هذايا ينجم يسمعه وهو مستلقي هكا وعينيه مغمضة ولا قاعد على كرسي عنا تو الدنيا سخونة النجم يقوله راه يشرب في كويس تاي ولا هكا ممدود أنه يسمع عبد الهادي بالخياط في القمر الأحمر اللي فيه رونق كبير فيه ايش باش نقول احنا ديما نوسلين بالصدف والليلة معناها نخدمه مع بعضنا هي غاب القمر الأحمر وهذه الليلة وستظل رمال الشاطئ تذكرنا بالأمس القريب. هذا جاء في تكريمه لروحه اللي انطلقت وغادر دنيانا في جانفي 26 اللي النغم نتاعو مهدى ليه خصيصا. كان رحل عن دنيانا عن عمر 83 عام بعد معاناة طويلة مع المرض خاصة وأنه معناها عبد الهادي بالخياط عنده أكثر من نغم معروف به لجانب غني لليلة فما ارحميني يا بنت الناس المنفرجة لابن النحوي كذلك القمر الأحمر اللي اخترناه خصيصا لكم في سهرة الليلة وما تندموش كي تسمعوه.
1: شفقي لم يحلم به شاعر قمر بلادي لم تحلم به غير رموشنا أسوار شلة وغلائل الورد ورقراق نهرنا الطيب مشت وعطر وخير وسائحة من بلاد بعيدة هاجرت في رحلة شوق إلينا بلادي تفتح الأذرع تفتح الأذرع للمهاجرة الشقراء لتحلم بالمجد بالعطر بالخير وبالقمر

49 دقيقة بعد 11 على موجات إذاعة الكيف هكذا دي قناة المستمعين. نقترب من نقطة نهاية رحلتنا من فرسان الكلمة اللي كان فارسنا خالد جباري في الجزء الأول, وتحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. سليم رزقي أمن وأخرج وهندسة رحلتنا, شكرا لك سليم من الأستوديو. عدل الخماسي, تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

على شمع الحب لا يدوب. انسونا والنبي تنسونا، سيبونا للفرح سيبونا، انسونا

شمعهم لا يدوب انسونا والنبي تنسونا سيبونا للفرح سيبونا انسونا.

0: هون.
1: صلتينا حلوة برشا معاك أكيد الفنانة وردة، أغنية حلوة برشا. من هي مواصلين المشوار معاكم مع بقية اختياراتنا ديما في بين كلمة ونغمة. نذكركم اللي تنجموا كلمتكم انتم ما توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل، إذا كان عندكم موزيكا معينة تحبوها تكون موجودة معنا، وإذا كان عندكم تحية زد على الطاير، إذا كان عندكم اقتراح بالنسبة لمختلف الأركان، مرحبا بأصدقائنا الكل حتى كي تسمعوا فينا أول مرة. مرحبا بكم الناس الكل كالعادة، مواصلين مع بقية اختياراتنا. معنا كوكتيل من الأنغام نسمعوه مع بعضنا، وراجعين أكيد مع بقية جولتنا ديما في بين كلمة ونغمة.

إذا كان كوكتيلنا الشرقي مازلنا واصلين مشوار به معاكم أكيد ديما في بين كلمة ونغمة، إن شاء الله تكونوا بخير وإنما أنتم موجودين طمنون عليكم كالعادة. العنوان واحد هو باج راديو كيف. مواصلين احنا مع بقية اختياراتنا، والمرة هذية في ريتم داير اللي كل مرة نختار لكم إما أرتيست وإلا كوكتيل هكا من الأنغام، كل مرة نهزوكم الموند معين متاع موزيكا. المرة هذية اخترت أني نعدي لكم كوكتيل مع فنانة معروفة أكيد من فنانات البوب بنتياز. بون حياتها ربما الشخصية هي اللي هكا فيها برشا أكيد تدخلات وفيها برشا مشاكل والكل، لكن موزيكتها خاصة البدايات. أنا رجعت للبدايات المرة هذية خاطر ربما فما برشا كيفي كنت من نغرو منين برشا برشا برشا بها وقت اللي صغيرة، لكن بعد الموزيكا الأولى حياتها اتقلبت 360 درجة. نحكي على بريتني سبيرس. بريتني سبيرس اللي من مواليد عام 81، كيد هي مغنية وكتب تغني ومثلة ورقصة أمريكية، وتعرفت بلقب أميرة البوب، وتعتبر من أبرز الشخصيات اللي ساهمت في إحياء موسيقى البوب الخاصة بالمراهقين، وعندها تأثير واسع على موسيقى وثقافة البوب في القرن 21. باعت أكثر من 150 مليون تسجيل حول العالم اللي خليها من أكثر الفنانين مبيعا في تاريخ الموسيقى، وهذه الحقيقة اللي همنا برشا تهمنا الموسيقى. هذيك علاش خلينا نسمعوا بداية بريتني سبيرس في كوكتيل وراجعينا.

هذه كانت اختياراتنا اليوم بالنسبة لبريتني سبيرس. بتبيع رجعنا لبداياتها في كوكتيل بتبيع واختيارات ريتم. داير بالنسبة لليوم من ريتم داير وش نمشي والريتم الصيفي للإيقاعات الصيفية مع عدد من الاختيارات اللي إن شاء الله تنال عجيبكم. بتبيع عش نسمع بعضنا يارا في ريميكس وزادة كيف كيف نسمع محمد حميقي في أحلى حاجة فيك. هذو ما اختياراتنا بالنسبة لإيقاعات صيفية لليوم. نجد التحية كل من تواصل معنا في باج راديو كيف. نرجعو لكم مازال عندكم الوقت بتبيعاش تخليو لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف. ديما نفكركم زيدا بقية الاركين كيما حنين كيما تراب كيما زيدا سيني كافي وين تنجمو زيدا في الروبريك هذيا تقترحوا علينا واحد من الافلام اللي تفرجتوا فيها والا اللي هكا سمعتوا عليها برشا كلام وبرشا احديث ومتشوق باش تفرج فيها. اعطونا الاسامي هذيا واحنا ان شاء الله نبحثوا عليها اكيد ونمدوا بها مستمعينا. احنا معاكم ديما على موجة إذاعة الكيف في بين كلمة ونغمة.